0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية، أخرجه البخاري. نتحامل أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، ومعناه نؤاجر أنفسنا في الحمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 36 بعد 100.
1: الحديث 1463 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. الحديث 1464 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. الحديث 1465 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث 1466 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله عز وجل جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. الحديث 1467 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحديث 1468 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع لا تقل عن الشهيد ميت، لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد، لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم: لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي: إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. وفي رواية ثانية: صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة، الأمراء والفقهاء. وقد قيل: العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. وحينما قال الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فسر الإمام الشافعي أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر، والأمراء ينفذون الأمر. أيها الإخوة الكرام، الخليفة الراشد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عين واليا وأراد أن يمتحنه. قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، هذا الخليفة الراشد عرف مقدار المسؤولية التي حمله الله إياها. قال مرة: لست خيرا من أحدكم، ولكنني أثقلكم حملا، والله لو تعثرت، هو في المدينة المنورة، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مرة كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في أسواق المدينة، فرأوا في ظاهر المدينة قافلة حطت رحالها في ظاهر المدينة، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهما: تعال نحرس هذه القافلة. فإذا بعمر يسمع صوت بكاء صغير، فاتجه إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثانية، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثالثة، فتعجب: ماذا تفعل؟ ليس هذا هو الإرضاع. فقال لها: يا أمة السوء، أرضعيه. قالت: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائد. تروي هذه القصة أن عمر بن الخطاب ضرب جبهته وقال: ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى بأصحابه الفجر لم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، فكان يدعو ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. وأصدر توجيها جديدا أن العطاء يستحق من حين الولادة. سيدنا عمر جاءه سؤال من أحد الولاة، قال: يا أمير المؤمنين،

إن رجالا اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإذا أذنت لي فعلت. فقال: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. سيدنا عمر وجه توجيها لبعض الولاة، قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. إذا كان هناك استحالة للوصول إلى القيادة، فإن الذين تحت هذا القائد ربما يظلمون الناس. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. أرسل كتابا إلى بعض الولاة، قال: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومركبك ومسكنك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كذابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. هذا الخليفة الراشد حينما توفي سيدنا الصديق ألقى خطبة الخلافة، كما يقال اليوم خطبة العرش، ألقى خطبة الخلافة فقال فيها: أيها الناس، كنت خادم رسول الله وسيفه وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى الصديق، فكنت خادمه وكنت جلواذه وكنت سيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه، اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والعفاف فسأضع خدي لهم ليطؤوه بأقدامهم. أيها الناس، خذوني بخمس خصال، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا الخليفة الراشد تفقد رعيته مرة، فإذا بالفعاليات الاقتصادية ليست في أيدي المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف، وأن المنتج يتحكم في المستهلك. سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لعمر مرة: يا عمر، عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. قال: أي أرض تقلني سيدنا عمر، وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. ثم قال عمر: يا أبا بكر، قوتي إلى فضلك، نتعاون. أما يوم توفي الصديق لم يرضى أن يقف على درجته، نزل درجة وقال في خطبته: ما كان الله ليراني
أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. لكن عثمان رضي الله عنه لم ينزل هذه الدرجة الثانية. أيها الإخوة الكرام، عامل عمر بن الخطاب على أذربيجان جاء إلى المدينة ومعه رسالة من سيده. وصل المدينة في منتصف الليل، كره أن يطرق باب عمر في هذا الوقت المتأخر، فذهب إلى المسجد، فإذا رجل والظلام عميم يناجي ربه ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. وانتظر حتى دخل وقت الفجر، وصلى عمر بالناس إماما، ثم دعاه إلى بيته ليطعمه، فخيره بين أن يأكل مع فقراء المسلمين وبين أن يأكل في بيته. فهذا الرسول لما هو مألوف في العالم كله اختار أن يأكل في بيت عمر. فلما دخل بيته قال: يا أم المؤمنين، ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: هاتيه لنا. وكان الفقراء يأكلون اللحم. أكل وشرب، وبعد أن انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ثم قال: ما وراءك يا هذا؟ قال: معي هدية من عاملك على أذربيجان. فتح الهدية فإذا هي طعام نفيس، حلوى نفيسة. أول سؤال سأله: يا هذا، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، إنه طعام الخاصة، طعام الأغنياء. فأخرج القطعة من فمه وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. ووجه إلى الوالي رسالة قاسية: كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل مما يأكلون؟ أيها الإخوة الكرام، كان عمر يمشي في الطريق فإذا أطفال صغار لشدة هيبته تفرقوا لما رأوا، إلا واحداً منهم قال: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الغلام رسم منهج دولة، رسم منهج أمة. لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ينبغي أن يطمئن البريء، وينبغي أن يخاف المذنب. أما إذا كان العكس فهي الطامة الكبرى. في عام المجاعة امتنع عن تناول اللحم مدة طويلة، فقرقر بطنه، فخاطب بطنه وقال: أيها البطن، قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. هذا الخليفة الراشد كان يقول: أريد أميراً، إن كان أميراً بدا وكأنه واحد من الناس من شدة تواضعه، وإن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير من شدة هيبته، من شدة غيرته على مصالح المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر قدم لهذا الخليفة الراشد في بعض اللقاءات: طعام نفيس. قدموا له أطيب ما في الناقة، فبكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها، بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. مرة وهو في الطريق رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. فغضب غضبا شديدا. ماذا فعل عبد الله؟ قال: أتوني به. فلما وصل إليه قال: لمن هذه الإبل؟ تعجب ابنه عبد الله، قال: يا أبتي، هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟
قال: ويقول الناس أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. من شدة خوف هذا الخليفة الراشد من الله، مع أنه من المبشرين في الجنة، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر رسول الله ومعه أسماء المنافقين، فقال له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين. وقد ورد عن أصحاب رسول الله أن تابعيا كان يقول: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا. المؤمن أيها الإخوة، لشدة ورعه وخوفه من الله، وهذا خوف مقدس، يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالا، بينما المنافق يبقى في حال مطمئن طمأنينة ساذجة أربعين عاما. أيها الإخوة الكرام، هذا خليفة راشد، كان هذا الخليفة من العدل والرحمة بمكان، فلما ولاه الصديق من بعده خليفة عاتب الناس الصديق، قالوا: يا خليفة رسول الله، أتولي علينا أشدنا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: لقد وليت عليكم أرحمكم، فإذا سألني ربي أقول له: يا رب، وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا الخليفة الراشد حينما هاب الناس شدته بكى وقال: والله إن في قلبي من الرحمة لو عرفها الناس لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. يقول هذا الخليفة الراشد: لو أن الله أنزل أنه معذب واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحدا لرجوت أن أكون أنا. كان يعبد الله بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذا الخليفة الراشد يطول، هذه مقتطفات من مواقفه ومن أقواله ومن أفعاله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض.

آمري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك، وعلى آله واجزي اللهم أصحابه البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

كان أهل مكة يسمعون من أهل الكتاب شيئا عن قصة يوسف، وكأن بعضهم أي بعض أهل مكة أراد أن يعرف شيئا عنها، فبدأوا يتساءلون. قال الله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات كثيرة للذين يريدون أن يعرفوا هذه القصة وما كان فيها من حكم وعبر ومواعظ. وتبدأ السورة الكريمة بالتفصيل يا أخوة: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هذا كلام إخوة يوسف، يقولون ليوسف، وهذه اللام جاءت للتأكيد، ولم يقولوا يوسف، أو قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، مع أننا أحق بالحب، لأننا نحن عصبة ندافع ونأتي بالرزق ونرتعي ونفعل كذا وكذا، فلماذا يحب يوسف وأخاه وهما صغيران ولا يحبنا نحن كذلك؟ أحب إلى أبينا منا. إلى، يا أخوة، ما أجمل القرآن الكريم فصاحة وبيانا، وما أجمل العربية يا أخوة كذلك. أحب إلى أبينا، هناك فرق بين أن تقول ما أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته، وبين قولك ما أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. الأولى ما أحب الرسول إلى أمته، معناها أن الأمة هي التي تحب الرسول، فإذا قلنا ما أحب الرسول لأمته معناها أن الرسول يحب الأمة. والآية الكريمة تقول ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، معنى ذلك أن أباهم هو الذي يحب يوسف. ولو قالوا ليوسف وأخوه أحب لأبينا فمعناه أن يوسف هو الذي يحب أباه أكثر منهم. انظروا إلى دقة اللغة ودقة الكتاب العربي يا أخوة. لا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، نحن جماعة كثيرة. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ واضح، ولا يقصدون بالضلال هنا والعياذ بالله يا أخوان ضلال العقيدة، هذا لا يمكن لأنه رسول. إذن الضلال المقصود به هنا الخطأ وعدم الفكر وعدم التروي. إن أبانا لفي ضلال مبين. وتأتي الاقتراحات: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوه أو ارموه في جانب من الأرض يحبكم أبوكم، وتكون من بعده قوما صالحين، تكون من بعده محبوبين عند أبيكم. ولكن أحدهم يتدخل وهو أعقلهم ولعله كبيرهم، قال قائل منهم: لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، لا تقتلوه فإن القتل جريمة كبرى، ولكن ألقوه في بئر لعل بعض المسافرين وهم سائرون في سفرهم يلتقطونه ويأخذونه إن كنتم مصممين على أن تتخلصوا منه. وهنا يتشاورون وتنتهي المشورة ويذهبون إلى أبيهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. لماذا لا تأمننا على يوسف؟ تأمننا هي، وهنا إشمام يا أخو كما يقول علماء التجويد، وإنا له لناصحون، نحبه ونريد له الخير، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يأكل ويشرب ويلعب، والبرية فيها مساحات كثيرة ومجال فسيح واسع، وإنا له لحافظون نرعاه ولا يمكن أن نفرط فيه. ويقول أبوهم وهو قد شغله الخوف، قال إني لا يحزنني ويؤلمني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، والله لئن أكله الذئب ونحن كثيرون إنا لخاسرون، إذا لا نعقل ولا ندرك ولا نفكر. هكذا أعطوا أباهم الميثاق يا أخوة. ثم ماذا؟ فلما ذهبوا به، يا
يعني القرآن يطوي كثير من الجمل لأنه لا داعي لها، كأنه يقول رضي أبوهم أن يأخذوه معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا أن يضعوه في بئر ويرموه في بئر. وهنا يتكرم الله على يوسف عليه السلام فيقول وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الوحي هنا يا أخوة ليس هو وحي الأنبياء، وإنما هو الإلهام، كما ألهم الله أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأم موسى ليس الوحي لها وحيا للأنبياء، لا لا أبدا، وإنما إلهام هنا. وأوحينا إليه أي أوحينا إلى يوسف وألقينا في روعه أي في قلبه أنك ستنبئ إخوتك بهذا الذي فعلوه بك فيما بعد. ومن أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل أن يطمئن يوسف إلى أن الله معه، ولأن الله يرعاه يكلأه برعايته. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

فلا نهار ولا شمس، وإنما جاءوا آباهم متأخرين، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون بكاء الكذب. قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعرف يا أبانا أنك لن تصدقنا ونحن صادقون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، والغريب أن القميص ليس فيه أي أثر للذئب، ومن هنا قال ما أرحم هذا الذئب الذي أكل ابني ولم يعرض لقميصه. وجاءوا على قميصه بدم، هكذا قيل، وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم ليس دم يوسف. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، عزمتم على أمر وفعلتم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل لا أشكو فيه أحدا ولا أشكو فيه لأحد، وإنما أشكو إلى الله تبارك وتعالى. صبر ليس فيه شكوى أبدا، والله المستعان على ما تصفون. أستعين بالله على ما فعلتموه بأخيكم وعلى ما فعلتموه بأبيكم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

إنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

0: هذه حلقة أخرى في هذه السورة الكريمة. ذهب أخوة يوسف وكان ما كان بينهم وبين أبيهم عليه السلام. ثم ماذا؟ وجاء السيارة، قوم من المسافرين جاءوا وأرادوا الماء، فأرسلوا واردهم الذي يأتيهم بالماء فأدلى دلوه، فتعلق يوسف صلى الله عليه وسلم بالدلو فقال هذا الوارد يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أخفوه بضاعة حتى لا يعرف به أحد وحتى لا يتهموا بسرقته، والله عليم بما يعملون، عليم بما سيفعلونه بيوسف صلى الله عليه وسلم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. بعض الناس يقولون الذين شروه أي باعوه أخوته، والواقع هذا كلام بعيد. أما الذين شروه بثمن بخس فهم أصحاب السيارة المسافرون، وشروه معناها يا أخوة باعوه، لأنها تستعمل بالشراء والبيع. وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس قليل، دراهم معدودة، والعرب الشيء القليل تسميه معدودة، يعني لا قيمة لها كثيرة. وكانوا فيه من الزاهدين يريدوا أن يتخلصوا منه، ماذا يفعلون به؟ ولعل أحدا من الناس يتعرف عليه فيما بعد. ويشاء الله أن الذي اشتراه هو عزيز مصر، أي من رجالاتها أصحاب المنصب والجاه. قال لامرأته أكرمي مثواه فإنه صبيح يظهر أنه من أبناء الناس، ليس من السوقة ولا من الرعاع، إن شكله يدل على أنه ذو فضل، عسى أن ينفعنا، ينفعنا في شؤوننا أو نتخذه ولدا. وقالوا كان لا يرزقان أولادا. ويقول الله بعد ذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أعطيناه وفضلناه وأنزلناه منزلة عظيمة، وليعلمه من تأويل الأحاديث، نعلمه تأويل الرؤيا، ونعلمه من لدنا علما عظيما، ولكن أكثر الناس لا يعلم، والله غالب على أمره، الله غالب على ما يريد. إذا أراد الله أمرا وإذا أراد الله شيئا وإذا قضى الله قضاء فلا يمكن أن يتخلف أبدا، لأن الله هو القادر، هو الحق، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يجهلون عظمة الله وقدر الله وما قدر الله حق قدره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فضلنا يوسف فعلمناه حكما وأعطيناه علما، وهكذا لا نترك عبادنا المحسنين الذين آمنوا بنا والذين كانت خشيتهم لنا خشية عظيمة. وسنكمل الآيات الباقيات في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وانا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم انا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك انت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وإنت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعايه المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكيه،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد 100 كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم

0: متى يذكرني الله؟ كيف أقول حين أذكره؟ فاذكروني أذكركم. لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحتنا في ملكه، يفعل ما يشاء، وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة. أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أف أم
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 البد والشمال، 101.1 بالبلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فهم.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. امبارح كنا نتحدث عن رسوم الساعات الجامعية واستمعت إلى كثير من الآراء وكثير من القصص من خلالكم بخصوص التفاوت الكبير أولا في أسعار الساعات أو في رسوم الساعات بين جامعة إلى أخرى، والنقطة الثانية الارتفاع غير المنطقي غير المبرر في رسوم الساعات لبعض التخصصات في بعض الجامعات، والتي كما كنا اتفقنا مبارح أنها لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني، وقلت بأنه أو متوسط دخل الأسرة الأردنية، وقلت بأنه اليوم إحنا لما نتحدث عن هذا الملف يجب أن لا يمكن اليوم أن نفصل ملف التعليم العالي في الجامعات عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع. وقلت أن هناك نقطتين أساسيتين اليوم هذول بدهم حلقات خاصة حتى نفتح فيهم الموضوع. الحلقة أو الملف الأول بما يخص التخصصات الراكدة والمشبعة، اللي اليوم أصبحت معظم تخصصاتنا اليوم راكدة ومشبعة بالفعل، وهذا يعني بدي أقرأ لكم كمان شوي تصريح للإخوان في وزارة التعليم العالي يتحدثون عن التخصصات الراكدة والمشبعة وقديش مهم اليوم الطالب ينظر إلى أسماء التخصصات ويحاول أن يتجنب الراكد والمشبع. طبعا إذا بدك تتجنب يمكن ما يطلع شيء تطلع تخصصين ثلاث، هذا من جانب. من جانب ثاني أو الملف الثاني وهو المخرجات بعد التعليم، يعني اليوم إحنا رحنا نختار تخصص بدنا نتأكد هذا التخصص راكد ولا مشبع. الملف الثاني هو مخرجات التعليم، هل مخرجات التعليم تتطابق مع ما يريد سوق العمل؟ هذولا بعتقد اليوم لازم احنا نفكر ان شاء الله بحلقة في المرحلة القادمة نشوف كيف ممكن نخصص لهم حديث مطول حول هذين الملفين. لكن بدي اقرأ لكم تصريح مبارح لمدير او الايام الماضية لمدير وحدة تنسيق القبول الموحد الاخ مهند الخطيب، يقول اقرأ لكم من كلامه: تخصصي الطب وطب الاسنان اقتربا من التخصصات المشبعة ويقتربان من الدخول في قائمة الراكد. الراكد يعني يحتاج إلى سنوات، التخصص يحتاج إلى سنوات حتى يتحرك ويطلبوا وظائف عليه. أما المشبع يعني مشبع لكن قد يكون الوضع فيه أقل. فاليوم بيقول لك إحنا الطب وطب الأسنان يقتربان من الدخول في قائمة التخصصات الراكدة. فاليوم إحنا نحكي عن تخصصات كان آلاف الطلبة يمكن يتنافسوا عليها كل سنة، كان في عائلات تدفع مبالغ كبيرة حتى اليوم تضمن لابنها مقعد مثلا في كلية الطب سواء داخل الأردن أو خارج الأردن. يقول لك النتيجة كان عدد الخريجين أكبر من قدرة سوق العمل على على على على الاستيعاب. فاحنا اليوم هذه التخصصات يعني اصبحت ايضا من التخصصات الراكده او المشبعه وتقترب من الدخول الى التخصصات الراكده. كنت اقرا قبل فتره عن ارقام تتحدث عن نسبة البطالة بتخصص طب الأسنان تصل إلى 35% تقريبا. يمكن البعض يقول لي طالب يدرس 6 أو 7 أو 8 تخصصات وحتى ينتظر أن يدخل إلى سوق العمل وبعدها يدخل مرحلة جديدة من الانتظار، يعني وين بدي أشتغل وكيف ألاقي شغل، فهي مشكلة. وللعلم القصة يعني لا تتوقف عند خريجي الجامعات الأردنية، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. في ناس تدرس أولادها بالخارج سواء في أوروبا في روسيا في قبرص في مصر في تركيا. فاليوم في أعداد كبيرة من الطلبة يدرس طب وطب أسنان في الخارج، هذا بكرة بس يتخرج بده يرجع لسوق العمل عندنا اللي كنا نقول الآن أنه مشبع، بده يعود إلى سوق العمل، وهذا يزيد الضغط أيضا على سوق العمل الذي أصلا يعاني. إذا تذكرون قبل 4 سنوات لهذا السبب مجلس التعليم العالي أقر خطة تدريجية لتقليل أعداد المقبولين في تخصص الطب وطب الأسنان، وقالوا هاي الخطة بدها تستمر سنوات حتى احنا نخفف الأعداد حتى نحافظ على جودة المخرجات وجودة التعليم ويعني ونوصل بس للطاقة الاستيعابية مش أكثر. فاليوم هل تقليل أعداد القبول كافي يا إخوان؟ ولا احنا بحاجة لمراجعة أوسع؟ أنا ما بحكي طبعا عن هذين التخصصين، أنا أخذتهم كمثال لأنه يمكن كثير من الطلبة خاصة المتفوقين بيقول لك أنا حلمي الكبير أدرس طب، والطالب المعدل العالي أول إشي يفكر فيه طب، مش عارف إذا هو ولا أهله يعني، بس على العموم هذا اللي قاعد يصير في مجتمعنا. فأنا اللي أقوله اليوم إحنا المفروض يكون شوي يصير في عنا يعني خلينا نقول نظرة أوسع أو مراجعة أوسع، مش بس لهذين التخصصين، لكل التخصصات أو لهذين التخصصين بل لكل التخصصات. يعني المشكلة مش بالطب
ولا المشكلة بطب الأسنان ولا المشكلة بالهندسة اللي الأردن اليوم يعتبر أكثر الدول فيها مهندسين مقارنة بعدد السكان 50 مهندس لكل 50 مواطن. لا عندك اليوم في تخصصات هندسية، في تخصصات تربوية، في تخصصات أخرى طبية اليوم أيضا وصلت لمرحلة التشبع ووصلت لمرحلة الركود، وفي آلاف الشباب اللي يتخرج كل سنة معه شهادة ويعمل بدون بعيدا عن تخصصه عن شهادته. فهل اليوم إحنا لسه نختار تخصصاتنا بناء على رغبتنا، بناء على رغبة الأهل، أم بناء على ما يحتاجه سوق العمل؟ ولا التخصص اللي إله والله مكانه هيك مجتمعية، إله هيبة في المجتمع، إله ولا مندور على التخصص اللي إله مستقبل وشغل في في في في سوق العمل في المستقبل؟ ليش الطالب الشاطر اللي أبو 99 لازم يكون دكتور؟ هذه النظرة المجتمعية، عشان هيك أهله بده ولا عشان هو هيك بده، ولا إحنا لأنه متفوق لازم يدرس هذا التخصص، ولا هناك تخصصات أخرى أيضا يجب أن يكون فيها طلبة متفوقين اليوم ممكن أن يثبتوا أنفسهم في هذه التخصصات؟ أنتوا عارفين السوق إحنا عنا مش كل هالأعداد بده، وأكيد الشهادة لحالها ما عادت هي الضمانة الكافية لا بالطب ولا بغير الطب. الشهادة لوحدها لم تعد ضمانة للوظيفة، واليوم أنت لما تأخذ شهادة بعد 5 سنين أو 6 سنين أو 4 سنين ويعني تدفع رسوم جامعية ومصاريف ووقت وجهد، وبالآخر أنت تعمل في تخصص غير تخصصك، فهي مشكلة. يمكن بعض يقول لي طيب هي معظم التخصصات اليوم أصبحت راكدة ومشبعة، ما الحل؟ والله جوابكم صحيح، وأنا بعتقد اليوم إحنا لازم يكون في شغل على القطاع الخاص في هذا الموضوع. يمكن اليوم التخصصات اللي أو التخصص اللي ما كان مطلوب قبل سنوات، قبل 10 سنوات مثلا أو قبل 15 سنة، اليوم اللي كان مطلوب اليوم أصبح مش مطلوب، ويعني قد يتحول هذا التخصص إلى تخصص راكد ومشبع. سوق العمل تغير، المهن تغيرت، فإحنا اليوم بحاجة لتوجيه أبنائنا، لحاجة لتوجيه الطلاب. الناس الآن تدرس الخيارات، شو بدهم يدرسوا أبنائهم الناجحين في الثانوية العامة. أنا اليوم أقول له في تخصصات مهمة، أوعيه أنه أنا اليوم في تخصصات يحتاجها سوق العمل، في تخصصات بكرة بس تخرج ممكن يكون نصيبك أو اليوم فرصتك في العمل أفضل من هذا التخصص. وبعتقد اليوم هذا مهم نحكي فيه، لأنه سوق العمل يستقطب الخريجين فعلا اليوم الذي للتخصصات الذي يعني يحتاجها سوق العمل. فإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع. أكيد السياسات لها دور، السياسات الحكومية أقصد لها دور في ذلك. أكيد اليوم توسيع أو دعم سوق العمل من خلال دعم القطاع الخاص له دور في استقطاب الخريجين. إحنا عنا أعداد تصل إلى 70، ما بين 70 إلى 90 ألف تقريبا كل سنة، عدا عن الطلبة اللي يدخلوا الجامعات أيضا كل سنة، واللي يتجاوز عددهم 100 ألف طالب تقريبا بالسنة.

0: قبل حوالي أسبوعين عائلة في الجيزة فقدت ابنها عمره 9 سنوات بسبب طبعا ارتفعت حرارته وأخذوه على المستشفى، تبين أنه تعرض لعضة كلب مسعور في المنطقة. راح المستشفى تبين أنه مصاب بداء الكلب، وأنتم تعلمون أن داء الكلب هو داء خطير طبعا، إذا لم يتم العلاج وأخذ اللقاح أو خلينا نسميه المطعوم خلال أول 24 ساعة يعني قد تكون نسبة الوفاة تتجاوز 95%، وهذا كلام الأطباء مش كلامي. بالفعل تبين أنه مصاب بداء الكلب من أكثر من يوم، ويعني الله يرحمه توفى. قبل أسبوع تقريبا طفل عمره 4 سنين وحيد أهله أيضا في بلدة حوارة في إربد فقد حياته. كان طالع من البيت طلع بوجهه كلب مثل ما انتشرت الفيديوهات، حاول يهرب من الكلب، راعى الشارع دهسته سيارة وتوفى على الفور، الله يرحمه ويصبر أهله. قبل حوالي 10 أيام أيضا طفل عمره 12 سنة في إربد فقد أحد أصابعه بعد ما هاجبه كلب مسعور. وقبلها مسن عمره بالستينيات، أو بداش نقول مسن لا يزعلوا منا الشباب بالستينيات، لسه احنا فترة الشباب لها 63 ستيني، رجل ستيني تعرض للعقر في منطقة بشرة أيضا في مدينة إربد، وطفل بالمفرق، وطفل بكفر جايز، وطفل بمادبة، وطفل بوادي الحجر، وعشرات الحالات خلال الأشهر الماضية، ومعظم الضحايا أطفال. بس خليني أقول لكم أنه اللي صار خلال الأسبوعين الأخيرات تحديدا في ملف الكلاب الضالة، يعني الموضوع ما عاد مجرد والله حالة فردية هنا أو هناك، يعني الموضوع صار ظاهرة في كل المحافظات، وتحس أنه الكلاب يعني طورت الخطة، يعني صرنا أمام حالات عقر جماعي في منطقة كفر إلما بإربد بمنطقة الكورة. كلب قام بعقر 12 شخص من كلب واحد، فيعني في معين بمادبة أيضا كلب ضال عقر 4 أشخاص، بمنطقة حطين برصيفة 6 أشخاص تعرضوا للعقر، وكثيرة الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا جزء منها اللي يتابعنا على البث المباشر، اللي بتبين فعلا تعرض الأطفال والناس يعني اللي طالعين الصبح على دوامهم لهجوم من الكلاب الضالة. بمدينة الشرق يوم الجمعة الماضي كان آخر يمكن حدث، أيضا كلب شاب تعرض لعقر من كلب ضال. فمثل ما قلت إحنا أصبحنا قدام يا أخوان ظاهرة، يعني وهي الظاهرة تتكرر بكل مكان، بعمان، بالزرقة، بإربد، بالمفرق، بالكرك، بكل المحافظات. فيعني اليوم يمكن على مدى السنوات الماضية كانت الناس تطالب إنه إحنا اليوم نعم أوقفنا موضوع القنص والتسميم بالنسبة للكلاب، لكن ما كان عندنا بديل. فاليوم الكلاب زادت أعدادها بكمية كبيرة، واليوم هذه الأعداد اللي زادت، يعني وأنتم تعلمون أن داء الكلب أو الكلب المسعور مثل ما نسميه في العامية، يعني هو مرض فيروسي معدي. فالكلب اللي اليوم والكلاب عادة تعيش كقطعان، يعني جماعات مجتمعات، فاليوم الكلب ما بيعيش لحاله. فالكلب إذا في بالقطيع واحد مسعور كل القطيع صار مسعور، لأنه عادة الكلب المسعور عنده يعني عنده عدم تمييز وعدم سيطرة على موضوع العض. هذا التحليل العلمي يا أخوان، عدم تمييز، يعني ممكن يعض مثلا باب سيارة، ممكن يعض عجل سيارة، ممكن يعض شجرة، ما عنده تمييز لأنه عنده مشكلة في الدماغ، وما عنده اليوم قدرة على السيطرة على أنه يعض أو لا. فاليوم هو بيعض كل الكلاب الموجودة معه، فيتحول القطيع كله إلى كلاب ضالة أو إلى كلاب مسعورة. فاليوم إحنا أنا كمواطن بقول لك ما إحنا هنا قاعدين منطعم بالكلاب، أنا كمواطن طب كيف بدي أعرف والله هذا الكلب مطعم ولا مش مطعم؟ يعني أستنى حتى يعضني مثلا وأطلع على المستشفى وأشوف إذا مطعم الكلب ولا لا؟ ففي أشياء غريبة قاعدة تصير عنا يا أخوان، إحنا يعني إحنا قاعدين مندقق على بعض الأمور. يمكن البعض طرح لما كنا فاتحين ملف قضية حديقة السوسن السوداء، حديقة الحيوانات، وقالوا أنه يعني الحديقة خطيرة لأنه فيها كلاب، فيها حيوانات أليفة، وهي الحيوانات الأليفة فيها تماس مباشر كما قالت وزارة الزراعة أنا ذاك مع المواطن. طب والكلاب اللي بالشوارع؟ الكلاب اللي قاعدة كل يوم تعض الناس بالشوارع وخاصة الأطفال. بدي أقرأ لكم بالأرقام. مديرية صحة إربد سجلت 1003 حالات عقر من بداية السنة حتى نهاية شهر 7 الماضي. هذا ما سجل يا إخوان، وهاي الفيديوهات ما وثق، أكيد في أشياء ما وثقت. وفي أول شهر 8 من عام 2025 تم تسجيل 5605 حالات عقر، بينهما حالة وفاة. يعني بالله عليكم نصل إلى مرحلة يصير في عنا فقدان للأرواح بسبب الكلاب؟ أعتقد إحنا المفروض إنه يعني يكون في يعني حملة وطنية من قبل الجهات المعنية في الدولة على هذا الملف. مسؤولو وزارة الصحة قالوا إنه راجعنا أكثر من 14500 حالة عقر خلال العامين الماضيين. متخيلين الرقم يا إخوان؟ منها 5412 حالة عقر لأطفال دون سن 15. كل هاي الأرقام لما تقول إحنا اليوم عندنا تقريبا 15000 حالة عقر بسنتين، هذولا وراهم عائلات خافوا على أبنائهم، ويمكن عاشت الأسرة حياة صعبة بعد الحادثة، ويمكن الطفل صار عنده حالة نفسية مثل ما طلع معي بعض الإخوان اللي يعني ذكروا بعض الحالات النفسية اللي صارت عند أبنائهم لأنه مش قادر يتخطى اللي صار معه لما طلع وهجموا عليه 4 ولا 6 كلاب. وفي حالات للأسف عائلات فقدت أبنائها مثل ما حكيت في بداية حديثي. وهينا على أبواب المدارس، إحنا الأسبوع الجاي أولادنا بدهم يرجعوا على المدارس، في طلاب يروح مشي، مش كل الطلاب يجي باص على باب الدار والباص وينزل على باب المدرسة، في طالب يروح مشي ويرجع مشي، في موظف وموظفة يروح الصبح مشي ويرجعوا مشي. فبعتقد اليوم احنا يعني مش لازم الطفل يطلع على المدرسة هو خايف، مش لازم اليوم يوصل للمدرسة هو مرعوب انه ممكن الكلب يهاجمه بأي لحظة. فلازم يكون في شغل على هذا الملف. احنا اليوم اتخذنا اجراء انه احنا وقعنا اتفاقيات مع المنظمات الدولية لحقوق الحيوان بانه احنا ما بدنا نقتل الكلاب، قنص وتسميم توقف من البلديات ومن الامانة. احنا بدنا نجمع ونطعم ونرجع على المكان اللي أخذناها منه، بس ما عندنا الكوادر الكافية وما عندنا القدرات الكافية وما في أراضي مخصصة لذلك. قال بقول لك والله أمانة عمان هينا بنجمع 1 و2 و3 بالأرقام بحكوا ونسب مئوية. طب هل أمانة عمان حاط السياج على عمان؟ يعني تستطيع أن تمنع كلاب مادة بتفوت على عمان؟ تستطيع أن تمنع كلاب الزرقة تفوت على عمان ولا كلاب السلط تفوت على عمان؟ طب شو النتيجة بالنهاية؟ مثل ما قلت لكم قبل شوي موضوع المرض الفيروسي الذي ممكن أن يصل، يعني يا بتكون الحملة لكل المحافظات لكل المملكة العاصمة وكل المحافظات، يا اليوم حملتك ما رح تنجح أبدا. وهينا من 2018 عندما تم إيقاف قنص الكلاب واعتماد نظام الـ ABC لليوم إحنا مش قادرين نحل المشكلة، على العكس المشكلة تزداد من 2018. احنا قاعدين نحكي تقريبا عن 7 أو 8 سنوات لليوم المشكلة مش محلولة، بالعكس الأعداد تزداد. فاليوم أنا بقول لك أنا كأمانة عمان والله بيقولوا احنا عندنا قدرات وخصصنا أرض بالمناطق الجنوبية، وهينا قاعدين عندنا أطباء بيطريين وبنشتغل على الملف وبنكبسه بإذنه وبنحط عليه رقم ونطلقه مرة ثانية وبصير مدروخ بطل شايف حدا قدامه الكلب أجل لكم الله. طب والكلاب المحافظات؟ حاولت بلدية الظليل أعتقد أو الخالدية، واحدة منهم نوموا جنب بعض على العموم، بلدية الظليل أو الخالدية حاولوا يمشوا في الموضوع، بيقول لك بس ما قدرنا نكمل فيش مصاري. بتسأل وزارة الإدارة المحلية بيقولوا هينا منحاول نعمل مخصصات، هذا الحكي قبل سنتين، منحاول أن نجد مخصصات لهذا الملف. قبل فترة اجتني ملاحظة من مواطن بيقول لي فتنا على باب العمارة لقينا الكلب جوا بيت الدرج، رنينا على البلدية، هذا خارج عمان، رنينا على البلدية قال استنى ظلك مراقب فيه هينا جايين، بيقول استنيت يوم ويومين واحدة إجا. فأنا بقول يا أخوان مداخل العمارات وبالشوارع وبالحدائق وقرب المدارس وعلى أبواب البيوت وبالحارات إحنا صرنا نشوف الكلاب كل مكان. إحنا اليوم لازم يكون في عنا حل. أنا اليوم ما مش ممكن اليوم أني أتخذ هذا الإجراء وبالمقابل ما يكون في عندي إجراء حتى ألاقي مشكلة أو حل هذا الملف. ومثل ما قلت إحنا وصلنا إلى مرحلة فقدنا ناس، فقدنا مواطنين وفقدنا أطفال بسبب الكلاب. والأعداد أنا بأذكر يعني إذا بدنا هيك نعمل بس حصر بس للإحصائية اللي إحنا تابعناها تقريبا مش أقل من 10 حالات وفاة على مدى الخمس سنوات الماضية. فأنا مش راح أقدر أعرف إذا اللي بالحارة هذا مؤذي ولا مش مؤذي، مطعم ولا مش مطعم، ضال ومسعور ولا مش مسعور. أنا يعني شو أعمل حتى أقدر أعرف أطلع أولادي السنة ينعضوا حتى نودي على المستشفى ونشوف. فبعتقد اليوم إحنا يعني كثير صور طلعت لموظفات طلعت الصبح على الدوام، للشباب راجعين بالليل من الدوام، اللي فتح باب السيارة أول ما فتح السيارة، هذا من الفيديوهات اللي أذكرها، أول ما فتح باب السيارة نزل إجره، يعني بده ينزل من السيارة لقى الكلب هاجم عليه وعضه من إجره. فمثل ما قلت لكم الكلب يصل إلى مرحلة مش مسيطر على نفسه، الكلب هذا مريض. فبدنا فاليوم الطفل اللي طالع على مدرسته أو العيلة اليوم اللي بيقول لك أنا صرت أخاف أفتح باب البيت، خاصة الناس اللي ساكنين في بيوت مستقلة، خلينا نقول في أطراف في عمان أو في المحافظات، بيقول لك إحنا بحوش الدار قاعدين الكلاب، لا قادرين نقعد برا ولا قادرين نقعد جوا. ما بعرف ليش المواطن ينحط مباشرة بمواجهة الكلاب الضالة، أين فرق التفتيش، أين الرقابة، وين الاستجابة السريعة للبلاغات؟ فبدي أسمع منكم اليوم لأن هذا الملف أصبح ملف مؤرق، ومع الأسف يعني إحنا مش قادرين نلاقي حل. كنا زمان نقول الكلاب الضالة موجودة في الأطراف أو في المناطق اللي يعني فيها كثافة سكانية قليلة، يعني مش هالضغط السكان الكبير. اليوم الكلاب الضالة صارت في منتصف المدن، إذا بدحكي عن عمان مثلا، بنص عمان الكلاب الضالة موجودة. طبعا وزادت يعني بعد جائحة كورونا موضوع الحظر اللي كان موجود في المدن والمحافظات، أدى إلى أنه الكلاب اقتربت. وأنا مثل ما قلت لكم الكلاب تعيش في مجتمعات وتستوطن، فإذا إجت على مكان معين واستوطنت فيه فترة تبقى عادة في هذا المكان، يعني تعيش وتخلف وكله في نفس المكان. فبدي أسمع منكم اليوم، داء الكلب مش مرض بسيط، مثل ما قلت أنه 95% ممن يصابوا بداء الكلب إذا لم يتم علاجه خلال أول 24 ساعة ويتم إعطاء المصل أو المطعوم قد يؤدي ذلك إلى الوفاة. الوقاية والعلاج قاعدين ندفع ملايين، وهذا بحسب أرقام وزارة الصحة، قاعدين ندفع ملايين حق المطعوم وحق هذا البصل اللي ممكن يحول هذه العضة إلى خطر قاتل. السؤال إحنا ليش قاعدين نشوفها بكل هذا العدد؟ ليش ما في حل؟ قاعدة توصل لأبواب المدارس والأبواب البيوت، واليوم مثل ما قلت الأسبوع القادم بداية العام الدراسي الجديد. أنا كمواطن ليش أواجهها مع أولادي؟ مين اللي يضمن اليوم ابني لما يطلع المدرسة من بيت الصبح يوصل على باب المدرسة بأمان؟ إحنا بال2026 معقول لا توجد حلول لدى الحكومة حتى ننتهي من هذا الملف؟ بدي أسمع منكم اليوم إذا فعليا فيش مصاري، يعني نشوف المنظمات اللي قالوا لنا ما تقنص الكلاب ونقول لهم احنا والله 1-2-3 وضعنا، يعني يدعمونا شوي، يعطونا كم مليون نشوف كيف بدنا نلاقي حل لموضوع التطعيم، ونشوف اطباء بيطرين ونخصص اماكن واراضي وسيارات ومعدات وموظفين وفرق تفتيش حتى نلم الكلاب الموجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في مجتمعنا. فبعتقد اليوم مثل ما قلت يا اخوان الموضوع لا يمكن ان يحل اذا بلديه من اصل 104 بلديات أو أمانة عمان محافظة من أصل 12 محافظة تقول لك أنا بلشت حل. يا الحل يكون حلا وطنيا شاملا لكل المحافظات، لأنه لا يمكن اليوم أن تحصر الكلاب في منطقة معينة، يا اليوم حلك لا يمكن أن ينجح وسيبقى الحل ناقص مثل ما احنا قاعدين نشتغل من أكثر من 8 سنين. إذن سؤالي لكم اليوم، في ظل تزايد حوادث العقر مؤخرا وفقدان أكثر من 3 أطفال على مدى 3 أشهر الماضية، سؤالي لكم بسبب طبعا الكلاب الضالة، ما الحل؟ ما الحل للحد من الكلاب الضالة وحماية المواطنين منها وخاصة الأطفال؟ بعد موجز الأخبار راح نستمع لكم.
1: 8 صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السوري سعد الشيباني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها. أيمن الصفدي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد. مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير التربية والتعليم عزمي محافظة يقول إن نظام امتحان الثانوية العامة توجيهي الجديد يخضع للتقييم بشكل مستمر. وبعث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر يلتقي قادة في حركة حماس في مصر في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز خطط السلام في قطاع غزة. مستوطنون يحتجزون فلسطينيين بنابلس والاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الإسعاف لإصابة محتملة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الغاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

ساتجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079 322 29. جريت

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،
4: تطبيق أشيائي،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا لكم مرة أخرى باعتقادكم في ظل تزايد حوادث العقر مؤخرا مع الأسف طبعا، وأنا مثل ما قلت الله يرحم من فقدناهم من الأطفال والله يصبر أهلهم، طفل فقد إصبعه، طفل فقد حياته بمنطقة الجيزة، وطفل أيضا دهس بسبب هروبه من كلاب ضالة في منطقة حوارة بإربد، عدا عن أكثر من 15 ألف حالة عقر على مدى السنتين الماضيات. بدي أسمع منكم اليوم، ما الحل يا أخوان؟ ما الحل لهذا الملف القديم جديد؟ ما الحل للحد من الكلاب الضالة حتى نحمي المواطن وخاصة الأطفال منها؟ شو نعمل؟ احنا اليوم اوقفنا القتل يعني بسبب انه احنا وقعنا اتفاقيات مع منظمات حقوق الحيوان، ماشي يعني احنا بدنا نتفق انه الكلاب اليوم بالعموم لا يعني لا يجوز قتلها بالعموم، خلينا نقول لانه احنا يمكن اليوم مش الكل يقدر يميز اذا كان هذا الكلب كلب عقور او كلب معتدي او مسعور او ضال او لا، لكن اليوم انا لازم يكون في حل هذا الملف، لانه اكيد لا يمكن ان تكون حياه الكلب اهم من حياه الانسان، هذا واحد. وإذا أنا اليوم اتخذت قرار فأنا يجب أن يكون هناك قدرة على تنفيذ الخطة الثانية أو الحل البديل، حتى اليوم ما يكون الحل على حساب الناس. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-2020 516-50-20 516-20-60 07-87-93-92 عبر الواتساب، رسائلكم النصية والصوتية.

0: بالوحدات تفضل.
1: منطقة الوحدات كثافة سكانية عالية. صارت كلاب، انت تكون ماشي بالشارع ماشي معك بالشارع،
0: يا سلام ماشي معك بالشارع،
1: انه موظفين بيطلعوا الزلام كبار على شغلهم بغير الشارع، لانه هذا الشارع صار فيه كلب مؤذي.
0: نعم.
1: انا اخوي تعرض لعضة كلب قبل 4 اسابيع.
0: قبل 4 اسابيع
1: 100%.
0: قديش قديش عمره اخوك اخوي عبد الله؟
1: 39 40 سنة.
0: مش صغير. ايوه.
1: هذا الكلب مأذي المنطقة عندنا صار له فترة طويلة، بيعمل لي يعني 4-5 كلاب من جمعات.
0: نعم.
1: واحد فيهم كثير مؤذي، صار متعرض للعض الكلب نفسه 4-5 حالات
0: من نفس الكلب.
1: قدمنا شكاوي، قدمنا للأمانة كل جوز 10 شكاوي.
0: نعم.
1: ولا في استجابة لشكوى.
0: ما في استجابة.
1: يعني كانت يرنوا علينا، وين اي ساعة موجودات الكلاب؟ يقول لهم يا عمي بالليل. قال لا مش معي، انا شفت الصباح.
0: شفت صباحي. يا بيي والله مشكلة، والله مشكلة. يعني ارجع من اللي قالوا له اقعد احرس عند الكلب لحد ما نيجي.
1: هذا اللي ظل عليه،
0: ظلك راقبه هينا جايين.
1: اخر شكوى قدمناها، تواصل معنا موظف قالنا هيني جاي بالطريق.
0: ايوه.
1: وبرضه سكر الشكوى وما عرفنا، وهي الكلاب موجوده وما صار اي تغيير عليه.
0: وطمنا كيف اخوه كيف وضعه؟ ان شاء الله اموره كويسه
1: الحمد لله، اموره كويسه.
0: مباشره راح على المستشفى واخذ المطعوم
1: 100% بنفس اللحظه.
0: لازم ضروري. يعني صراحة أنا هذا طبعا إحنا بنحكي عن أخوي عبد الله، إحنا بنحكي عن نص عمان أو بمنطقة فيها كثافة سكانية عالية، وبنحكي عن عمان اللي المفروض أن أمانة عمان مفعل نظام الـ ABC اللي هو جمع الكلاب وتطعيمها،
1: ولما تقدم
0: فما بالك بالمحافظات اللي اليوم اللي ما فيها أصلا نظام. يعني حتى أنا لما أحكي مع البلدية بجوز يجاوبك موظف البلدية، طيب وإحنا شو نعمل لك؟ إحنا ما عندنا لا نظام ABC ولا عندنا فرق ولا أطباء بيطريين ولا تطعيم، شو نيجي نعمل يعني؟ ما في حل، ما في حل.
1: وتقول زي ما حكيت حضرتك انه في عندنا نظام وفي عندنا متابعه وفي شكاوي، وما في نهائيا متابعه على الشكوى اللي انت بتقدمها للامان.
0: نعم يا سيدي، الحمد لله على السلامه اخوي عبد الله. شكرا. الله يسلمك. هلا ابو احمد، تفضل اخوي ابو احمد.
2: يعطيك العافيه سيدي.
0: يا هلا ابو احمد.
2: يعني اجعل وجع اليوم، انا بعثت لك الصبح بنت من الجيران، انا وجاري من
0: بعثت لي على تليفون البرنامج.
2: انا بروش قاعد في الشجر.
0: والله فرجينا الفيديو يا شفاء.
2: مش فيديو. بعت لك بروش مبيد حشري. وجاري بغسل بالسيارة. بنت بتكزر بكلب صغير، ترى بكزروه بالشارع عشان بده يعمل او شيء. هاد 4 كلاب لحقوها.
0: ايوه.
2: على طول احنا يعني خطفنا البنت عنا ورشيت انا بالمبيد الحشري، ولما هربوا الكلاب الاربع سبحان الله صدفة.
0: هذا اليوم الصبح.
2: الصبح الساعة 7 الصبح. اليوم. يعني ما بعرف شو يعني بده، واحنا بنص عمان يعني احنا ورا الجوازات يعني. مش بعيده. نص عمان. يعني هسه احنا لما الثروه الحيوانيه عندنا الخرفه مش بنصدر للدول الخليج موسم الحج وهم بيجمعوا عالي كلاب.
0: بنصدر قصدك الخراف الاغنام.
2: طب هلا عندنا احنا كان في مشاريع بالموقر بدايه 2000 ولا كلب ضل هناك. الكوريين والصينيين اكلوهم. طب صدروا يا اخي، جمعوهم وصدروهم.
0: مشاريع ايش كان؟ مشاريع ايش؟
2: مشروع اسكان. انا عديل كان هناك ماخذ مجمع اسكان كبير.
0: ومين كان ساكن بهذا المشروع؟
2: اللي كانوا الكوريين اللي اشتغلوا فيه. الكوريين والله ولا كلب ضل بالمنطقه كلها.
0: اصطادوه هنا.
2: طب هم بيجمعوهم، بقول لك امانه ما بنجمعهم. طب جمعوهم وعالجوهم.
0: يعني شو الحل برايك؟ نصدر الكلاب لوين؟
2: يبيعوهم على الدول اللي بتشتريهم، الصين كوريا هذول. هاي زي ما بتودي الخراف ودي هذول. يعني مش حل يضلوا فالتين بالشوارع.
0: أبو أحمد، أنا قبل فترة طلع معي أحد الشباب قال لي صار يصدر جرين الدجاج.
2: في ناس يأكلوها.
0: يعني ليش ما نشتغل على موضوع تصدير الكلاب؟
2: يعني
0: والله هاي
2: أنت تخيل قديش بتجيب.
0: فكرة كويسة.
2: كثير يعني مش رخيص.
0: بس معقول يعني هم محتاجين كلاب ما عندهم كلاب؟
2: ما توقعش من بوكلوها. يعني زي كيف إحنا هلا البلدي قديش صار عندنا سعره، مش محتاجين إحنا، ما إحنا بنربي بلدي ومحتاجين. وهم الصين معي مليار وش شو بدها؟ ولا كوريا
0: الثانيه. هتلحق عليهم كلاب.
2: والله ما ضل ولا كلب موقر. يعني كلهم تفاجئوا، اهل المنطقه كلها تفاجئ. يعني مفروض انه يلاقوا لهم حل. والله هذا الحل انه اخذهم اجمعوا وارجع لك اياه عقارته ما بنفع هالحكي. وانا يعني الكلاب اللي عندنا فيش عليهم علامه، شو بعرفني انا
0: بالضبط هذا كنت احكي قبل شوي انا
2: والله يلحقوا البنت.
0: انا كمواطن كيف بدي اعرف اذا الكلب اللي يلف بالحاره هذا مطعم ولا مش مطعم؟
2: بعدين عندنا احنا انت بتحكي على اللي يستنوا موظف البلدي. احنا مره الامانه اجوا عندنا في ارض فاضيه قبالي،
0: ايوه،
2: حطوا قفص عشان يصيدوا الكلاب. وهم قال راحوا بلفوا بلحقوا الكلاب بالبيك اب. بقول له شو بتعمل انت؟ قال قلت له هو مجنون الكلب يفوت على القفص، لا في لحمه لا في ولا في، هو مجنون بده يفوت على القفص يحبس حاله؟ لو سمحت تحمل القفص وروح على يلا ارحل. احنا اخذنا الاجراء والصغار عندهم خمس
0: يعني
2: اجراء
0: والصغار، يعني دقيقه يعني حطوا القفص وصاروا يلفوا ويلحقوا ورا الكلب البيك اب عشان الكلب يتخبى بالقفص.
2: الكلاب بده الكلاب يفوتوا على القفص تاعتهم.
0: شو هالخطه هاي؟
2: هذا منطق. بقول له وين بارود التخدير؟ وين الاكل؟ حط لهم وخاحط. بعدين احنا الحل، عارف شو عملت حل؟ كان في اربع اجراء عندهم، اخذنا الاجراء وديناهم على مزرعه. اقول لك اختفوا الكلاب، بس هلا رجعوا جديد مش عارف ليش.
0: صراحه قاعدين يعني نشوف بعدد كبير بكل المناطق الكلاب.
2: احسن حل التصدير، منه بجيب دخل بدل ما نضل نشكي في عجز في عجز، دخل زي الخراف وخلص
0: رايح راسه. هو البلدي عندنا مين بده ياخذ يا ابو احمد؟ طيب شكرا سيدي، يسعد صباحك. ابو احمد السيد تفضل. ابو احمد
3: يعطيك العافيه، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: والله يا اخي قبل اسبوع الساعه 6 الصبح واقفين نستنى الباص، ولا هالصبيه اللي مرعوبه وحالتها حاله ولزقت فيني مشان الله مطلعت هيك، ولا في كلبين. مش الطفل الصغير يعني، حتى الكبار
0: حتى الكبيره حتى صح،
3: والله بنخاف منهم.
0: صح طبعا طبعا صح.
3: الان انا خطر على بالي سؤال. طيب انا اذا اجى كلب وبطريقة أو أخرى ضربته هالشلوت أو قتلته، بطلع علي قانونا؟
0: أنت حاول تضربه بس ما تموته يعني؟
3: طبعا أنا شو بعرفني بضربتي؟ ضربت واحد مرعوب واحد مرعوب، خبطت بحجر على راسه قتلته، شو بدي يطلع علي؟
0: يعني أنا مثل ما هذا السؤال طبعا سألناه سابقا بحلقات سابقة، مثل ما فهمنا إذا كان فعلا القتل قصد فممكن يكون في غرامة من قبل البلدية أو من أمانة عمان على المواطن،
3: يعني حتى دفاع عن النفس مش مسموح،
0: قد تصل الى 200 دينار يعني.
3: معناته دفاع عن النفس مش مسموح. ما كلب جاييني انا ما بعرف عنه مسعور ولا مش مسعور.
0: هسه شوف الكلب مدام هجم هو مسعور،
3: اذا خلص ما لازم يطلع علي شيء اذا لا سمح الله ان شاء الله ما امر بهالموقف. يعني انا البنت مرعوبه، بتعرف شو يعني مرعوبه؟ صبيه.
0: طب أبو أحمد أنا بدي تجاوبني على سؤالي، شو الحل للموضوع أنت باعتقادك؟ يعني أبو أحمد قبل شوي قال الحل نصدر لكوريا والصين، كونهم يعني هذا من
3: والله إذا ما قدرنا نصدر نجيب أمال صينيين وكوريين، فعلا لما كانوا موجودين الكلاب اختفت. طيب أو أعمل اتفاقية معهم وجمعوا صدر عادي جدا يعني.
0: أشكرك يا
3: صديقي. طيب هلا هذلاك لما بيقتلوهم مش قتل يعني جمعيات الرفق بالحيوان؟ ولا بالجمعيات رفق الحيوان إن إحنا؟
0: نعم. شكرا أبو أحمد. أبو محمود تفضل.
4: كل المستمعين.
0: هلا أبو محمود.
4: أنا بدي أعطيك خطة وطنية شاملة.
0: تفضل. يا ريت والله تفضل.
4: وما في اسمع لي ما فيها أي هالتكلفة اللي هم ما فيها التكلفة اللي هم يحكوا عنها.
0: نعم.
4: طيب. الآن لو هالكلاب هاي الضالة تمام؟
5: احنا على جمعية
4: علمية أغلبك لو الكلاب الضالة هاي
0: نعم،
4: لو كلاب الضالة هاي مهم قاعدين نجمعوا فيهم مظبوط؟ يا سيدي لا بدهم تعقيم ولا بدهم شيء، اعزل الإناث عن الذكور وانت على الموضوع. انت الآن لما عزلت الكلب لو مدة سنة كل كلب يعني ممكن بس أنا يجيب لك 10 إلى 15 واحد صح ولا؟ لما تعزلهم الذكور لحال والإناث لحال يا سيدي اعزلهم، أنت تخفف قاعد ما في داعي لا للتعقيم. التعقيم هذا 45 ليرة أسبوع كأنه هذا جزء طعم الكلب بسنة.
0: نعم
4: مظبوط ولا لا؟
0: بس موضوع العزل يعني موضوع سهل ومش سهل أبدا.
4: أنت مش قضبت الكلب لا تعقمه، خذوا عزلوا حط الذكور لحال والإناث لحال. تنتهي المشكلة جذريا. شكرا لك ولكل المستمعين.
0: أشكرك شكرا أبو محمود. يا أخوان أنا بس تعليقا حاولت هيك أعمل بحث سريع على موضوع التصدير الكلاب من الأردن للصين أو كوريا بهدف استخدامها كلحوم يعني وهيك يعني يعني كوريا الجنوبية مثلا بال 2024 هذا قبل سنتين صدر قانون عندهم يحظر تربية الكلاب وذبحها وتوزيعها وبيعها بغرض الاستهلاك. يبدأ التطبيق الكامل لهذا القانون ب 7/2/2027، وبال 2026 يعني هاي السنة أغلقت السلطات الكورية نسبة كبيرة من مزارع لحوم الكلاب. الصين لا يوجد حظر شامل على أكل لحوم الكلاب، لكن هذا لا يعني اليوم أن استيراد الكلاب لغرض ذبحها واستهلاكها مسموح، لأن هناك في العالم قيود بيطرية وقيود جمركية تمنع ذلك. فالموضوع مش يعني ببساطة هم يأكلوها يلا صدروها. أبو جهاد تفضل.
5: السلام عليكم. الله يزيد فضلك.
0: بدنا حل ثاني يا أبو جهاد تفضل.
5: أخي الكريم أول شيء في شغلة، عدد الإصابات اللي هي تم التبليغ عنها، لكن إذا بدك تيجي تعمل إحصائية حقيقية بتلاقي أنه كل الشعب الأردني اليوم بتعرض لهجوم الكلاب، بس بنقول إحنا أنه ربنا لطف عشان هيك ما ببلد.
0: صح، يعني إحنا الفيديوهات اللي نشوفها قصدك هذا جزء مما تم توثيقه.
5: والله لا يقدر. أنا مثلا
0: صح أكيد في أكيد في فيديوهات أو في أماكن ما فيها كاميرات. صح
5: ولا توثقك. أنا إذا بدك إذا بدك إحصائية حقيقية افتح خط، اعمل خط، خلي الأمانة تعمل خط لهذا الشكاوي وشوف عدد الشكاوي اللي راح تنهال على للأمانة. طيب يوم
0: أبو جهاد إحنا متأكدين من هاي النقطة، أعطيني حل باعتقادك ممكن إحنا نحد فيه من الكلاب الضالة.
5: أخي الكريم في شيء وحيد هو اللي بيجمع الكلاب وقت التزاوج، بتلاقي كل كلبة تقريبا بتجتمع عليه حوالي 20-16-15، يعني أعداد هاي الكلاب اللي هي الذكور تجتمع على الإناث. والله أعلم أنه عندهم إحصائية حقيقية أنه عدد الإناث بيجي أقل من عدد الذكور، فإذا كان بده أخي الكريم اللي حكى فكرة العدل، عدل الإناث أسهل لأن العدد الأقل عن الذكور، وطبعا هذا بده يتم لسنة سنتين ثلاث حتى بتموت الأعداد أو تتضاءل مع الوقت، لأنه بطل فيه تزاوج، ونعرف أنه الكلب بتجيب من 7-9 في كل بطل، يعني أعداد كبيرة.
0: صح.
5: زائد أنه إحنا حتى الكلاب المسموعة عندنا اللي بيجيبوها الأشخاص اللي شهادات ومش شهادات، ممكن تستغرب مني أنا بقول أنه الكلب البلدي اللي عندنا طول عمرنا بنعرف أنه غير عدوان، وحتى سبحان الله ربنا يعني كل كلب في منطقة له صفات، فإحنا لكن التزاوج مع الكلاب الغريبة، يعني أنت لاحظ في الألوان بتلاقي الكلاب البلدية عندنا تشكلت، إشي على ضبع، إشي على ذيب، إشي على حصين، إشي على كلب دوبرمان، فهذه الأنواع المهجنة هي اللي بتخوف وهي اللي فيها عدوانية عالية جدا.
0: يعني هو الفكرة بالمرض أكثر من أنه أي شيء ثاني.
5: ما اختلفنا في المرض.
0: هو الفكرة إذا كان الكلب يعاني من داء الكلب وهذا المرض.
5: أنت بدك تعرف شو أسباب داء الكلب. داء الكلب أنه هذا الكلب لأنه ما بتوفر له طعام بيأكل لحم ني، بصير يهجم على أي شيء بيأكل. هذا اللي بيسوي السعار عنده، وبعدين أعراض السعار ثلاثة. أول شيء عيونه بصيروا حمر عشان المواطن يعرف. اثنين بتلاقي دائما ريالته لعابه نازل من تمه حتى لو مسكر تمه. ثالثة بهجوم. الهجوم هذه آخر عرض اللي أنت بتشوفه إنه بصير عنده عدوانية في الهجوم، لكن قبل هيك العين حمراء زي اللي مش نايم صار له شهر، وزائد ريالته دائما لعابه نازل.
0: شكرا أبو جهاد، وضحت يا سيدي. خلينا نروح لمحمد خميس. تفضل أخوي محمد. هلا اخوي محمد،
6: يعطيك العافيه. صباح
0: يا صباح الخير. هلا اخوي،
6: اول شيء بدي ابارك للكلاب واقول لهم مبروك انه صار احنا صرنا ثالث مرات يمكن حكينا عن الكلاب الضاله.
0: والله
6: يعني اخذ حص الاسد في البرنامج انه بنحكي عنهم ثالث مره.
0: انفتح موضوعهم كثير على الهواء.
6: فاحنا بنقول لهم مبروك والله، يعني هم في عندهم نشاط كثير.
0: نعم.
6: طيب سيدي، في الجبيهة مليان عندنا.
0: الجبيهة مليان
6: رعوات، وبكون معهم الجرو كمان يجراو بيعلموهم على الطريق، وبقولوا هاي منطقتنا لا تطلعوا منها ديروا بالكم، بيعلموهم عليها. لازم سيد يعني يقتلوا الكلاب، ما يقولوش عنا الرفق بالحيوان، وحملوا الغرامة للمواطن الأردني، يضيفوا لنا على فاتورة الكهرباء يقولوا غرامة قتل الكلاب.
0: نعم.
6: أو على فاتورة المي كمان.
0: نعم.
6: يعني مش معقول اللي بصير، مش معقول. أنا لو كلب يهجم علي بقتله وبدفعش دينار، يجي يقولوا له والله أنت قتلت كلب بدك تدفع، لأنه الواحد بده دافع عن نفسي بدي دافع عن الآخرين كمان.
0: نعم.
6: مش معقول اللي بصير أبدا. يعني كلاب أخذت كثير وقت من المواطن الأردني وأخذت وقت كثير من المسؤولين عنها.
0: أنا ليش أنحط أنا كمواطن أخوي محمد ليش أنحط بمواجهة مباشرة مع الكلب الضال؟ أنا اليوم المفروض عندي بلديات وعندي وزارات مختصة وعندي أمانة عمان. مش المفروض هم اللي عندهم الاستجابة وهم فرق تفتيش ورقابة؟ ليش أنا اللي نحط مباشر أنا وولادي؟
6: ما مش فاضين للكلاب.
0: مش فاضين للكلاب.
6: فاضين لنا يبلشوا فينا إحنا. بغني البنزين بغلوا كذا أما الكلاب خليهم تسرح وتقتل الناس أي رفق بالحيوان هذا والإنسان عم بموت من الكلب. أي رفق بالحيوان. والإنسان عم بموت من الكلب وين الرفق بالإنسان؟
0: نعم.
6: يعني مش معقول اللي بصير يعني مش معقول أبدا والله. وبعدين من إيالهم يعني ثلاث مرات البرنامج ينحك عنهم يعني أخذوا البطولة بالموضوع أخذوا الكأس الكلاب.
0: أشكرك سيدي.
6: الله يتممها بالستر بس يعني الواحد والله من القهر بيحكي يا أبو زيد.
0: والله أنك صادق يا محمد.
6: معقول موضوع تافه زي هذا. يعني ياخذ كثير من يعني
0: صح مع الاسف احنا بال 2026 معقول مش قادرين نلاقي حل للملف وكل ما نسال كل ما نسال الاخوان في وزاره الاداره المحليه يقول لك فيش مصاري لا فيش مصاري لا يعني شو هالكلام هذا ما بنحكي يعني
6: والله انا بقول للمواطن
0: دوله يعني والناس قاعده تفقد ابنائها بتقول لي فيش مصاري
6: والله اللي بيقدر يطخ الكلاب يطخها ويضربها على راسه ضرب بقنوه هيك يجيب له الدواء ولا يرد على حدا
0: شكرا أخوي محمد سامي الصالحي بتقول إحنا بضاحية الرشيد إسكان الجامعة كلبين طالعين من عمارتنا المرة الماضية والله ستر الأطفال طالعين من العمارة الصبح مداومين أبو أحمد أنا اليوم طلعت أو ما طلعت على صلاة الفجر لأنه في هوش كلاب بالحارة خفت أطلع يهاجموني معادة مشكلة الكلاب الضالة عقر ومهاجمة لأن تراكم القمامة ازداد في عمان وعدم وجود قنص للكلاب من قبل الجمعيات هاي رسالة منى شكرا ستي محمود الحل انه كل واحد يأخذ معه قطعة لحمة بلدية عشان اذا في كلب هجم عليه يرميها اله ويحل مشكلته مع الكلب مباشرة امين تفضل اخوي امين شو رايك بحل محمود يا امين
7: شو
0: ياخذ يحط معه قطعه لحم وهو طالع اذا هجم عليه كلب يرمي له القطعه ويخلص من الطابق كله
7: والله هي فكره بس ليش قطعه تطلع يوم يخلي الدجاج مع ليره ونص واحنا معنا حق قطعه اللحم والله يا ابو زيد انا بشوف في تركيا الكلب قاعد عندنا 4-5 مرات
0: نعم
7: وقاعد ولا نفس
0: مدروخ ها
7: بتحط ايدك عليه
0: نعم
7: منظره بجنن بعدين يعني السلالة تبعته من زي اللي عنا
0: دام.
7: بس ما شاء الله يعني بتقرب عليه ما بيه نهائيا
0: صح
7: حتى صوته بطلعش
0: نعم
7: بجوز في طريقة عنا احنا مثلا انه الخلي الكلاب هيك أليفة عنا
0: هو التعقيم
7: بتصير أليفة
0: هو التعقيم ونعم 100% والتعقيم الحل
7: تخيل انت لا سمح الله لحام كل ريحته لحمة
0: نعم
7: وساكن في منطقة بعيد عنك فيها كلاب.
0: أيوة.
7: مروع عداره. شو بده يصير فيها؟
0: والله أنا مش قادر أتخيل المشهد.
7: لأنه هذا المشهد شاف مع واحد بعرفه.
0: أها.
7: وكان مسكين ساكن في منطقة يعني بدك تمشي لها كيلو 2 كيلو تصل البيت مشي ما في سيارة.
0: نعم.
7: وصار معاه الموقف هذا.
0: وعن جد هذا الموقف صار ها؟
7: هو.
0: وهو لحام وصار معه الموقف أيوة
7: ريحته لحمة مسكين
0: ريحته لحمة طبعا
7: الكلب بطلع لك عن بعد قديش ما شم ريحة اللحمة
0: أيوة
7: وصار فيه هجوم الحمد لله الزلمة يعني ما انصاب كويس
0: نعم
7: بس أخذ احتياطه والله نفس المنطقة كان فيها 4-5 جراو إنه ابن أختي صار يطعميهم كل يوم والله صار يستقبلوه لما يجي من بعد 2 كيلو والله صاروا زي ما تقول ما هو الكلب كمان إذا بتربيه كويس وفي أوفى من البني آدم كمان بصير صاحبك صاروا يستقبلوه عن الطريق لما كبروا كمان ها ركز لما كبروا فإحنا ليش ما نشوف آلية إنه هالكلاب بالمناطق الموجودة فيها نصير نحط لها أكل في أماكن معينة يعني في عنا مطايا أكل كثير
0: في بعض المبادرات الفردية خلينا أقول أنا قبل فترة شفت مبادرة لسيدة حتى كانت تعلن عن أرقام إذا حدا بده يحول مصاري عشان تشتري، ومجمع الكلاب في منطقة هيك بطرف عمان، وطعم الكلاب هناك فيه
7: هسه في يعني في بقايا أكل كثير بتصير من وراء اللحامين
0: من وراء. وأنا مثل ما قلت طبعا هذا طبعا ممكن يكون جزء من الحل العلم، لأن الكلاب تعيش مجتمعات، وإذا أنت أخذتها على هذيك المنطقة وظلت هناك ممكن اليوم تظل في نفس المنطقة.
7: بعدين إحنا يعني ما بنقدر نحد من عدد الكلاب إلا بطريقة علمية، لأنه الكلب ربنا كمان خالقه لإشي معين.
0: أكيد
7: ما بنقدر إحنا زي فاكرين زمان قبل 50 سنة حدوا من حيوان بأكل شوي من الزرع صار عندهم مجاعة. تخيل صار عندهم مجاعة ما فيها 50-60 مليون. فالكلب له دور بالحياة، ممكن نحد من عددهم بطريقة سلمية، مثلا نمنع الذكور، بدل ما نعطيه إبرة ما يخلفش، خلينا نقول
0: نعم. مثلا هو مش إبرة، هو في شغل على موضوع التعقيم. أشكرك يعني أخوي أمين،
7: الله يعطيك العافية.
0: تسلم سيدي، شكرا. عبلة تفضلي. ست عبلة
8: الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا،
8: كيف الحال؟
0: هلا ست عبلة.
8: والله احنا كمان في منطقة ابو السوس عندنا كلاب ضل كتير، يعني انا بنزل على سيارتي بدي اطلع من الكراج بلاقي 5-6 كلاب قاعدين لي بالكراج.
0: نعم،
8: فالموضوع صار مزعج صراحة. وفي صغار تطلع على المدارس كمان هلا لقدام شوي.
0: ما انا لسه كنت اقول الاسبوع الجاي خلص على خير وسلامة يبلش دوام الطلاب، صح؟
8: مضبوط يعني. والصبح بيطلعوا بكير، فالوضع صراحة يعني مزعج جدا في احنا منطقة ابو السوس.
0: ابو السوس طبعا كونه كمان منطقة مفتوحة، فيمكن لسه عدد الكلاب فيها اكبر.
8: بالضبط يعني صراحة الواحد بخاف يطلع من باب البيت صار الصبح.
0: مشكلة والله، صح مشكلة.
8: فياريت يلاقوا لنا حل هالموضوع، ويعني زي ما حكوا هاي الاخوان قبلية انه في حلول، لازم يكون في حلول.
0: نعم
8: والله يعطيكم العافية.
0: يا هلا ستي، شكرا.
8: لا يصدر يتجاوب معنا،
0: نتمنى ذلك. شكرا ست عبلة. أخوي محمد صباح الخير. هلا ستي، شكرا. بيقول لي أبو زيد تعال شوف عنا بجبيها بتحسهم أكثر من السكان. الله يكون بالعون. أروح لأبو وسيم على الواتساب. يلا،
9: السلام عليكم. الله يعطيك العافية الحبيب.
0: هلا أبو وسيم،
9: تعال شوف عنا منطقة البنيات. والله قطعان يا أخوي، بتلاقيهم 30 و20 و25 واحد مشيت مع بعض. يعني أنا مش عارف يا أخي وين البلديات، والله ما أنا عارف يا أخي. وطلاب المدارس والله حرام إنه لما يجي يمشوا بيركض وراهم. طب في ناس موظفين في الليل بيروحوا يعني، وفي موظفات بيروحوا في الليل، يعني والله حرام. يعني لازم البلديات يلاقوا لها حلول. الله يعطيك الصحة.
0: هلا سيدي، اسمع محمد سليم خالدي.
10: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو معتز.
10: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد، كيف حالك؟
0: عليكم السلام.
10: أخويا ليث، أتوقع أنه تواصلت معك بهذا الموضوع قبل 2 سنين.
0: نعم.
10: لإدارة هذا الموضوع مع وزارة الإدارة المحلية، إنهاء هاي المشاكل اللي أرقت قلوب الناس. وانت تعرف المناطق النائية، أولاد صغار يطلعوا يجوا من مسافات بعيدة مشي، ما في سيارات، ما في ناس عندهم سيارات يروحوا على المدارس. الله وكيلك، بيروحوا على المدارس مرعوبين، بيروحوا مرعوبين، ولا هم الأب ينتظر أولادهم صغار. يعني ما عندهم، في ناس ما عندهم سيارات حتى يعملوهم يعني.
0: صح.
10: أتمنى يا أخوي أبو زيد إن هذا الموضوع لا بدنا تطعيم ولا أطعام. والله إحنا كنا بلدية الخالدية مع ضليل بياكل أفضل أكل، وأنتم بكرامة أحسن من بني آدمين، بيشتغلون علف خاص. يعني هذا مش حل. يعني هذا حل اتفقوا مع جمعيات دولية مع كذا، حرام. يعني إحنا ما بينفع الحكي هذا. احنا عندنا مناطق واسعة شاسعة، يعني بالجبال بالوديان متواجدة، يعني صعب جدا انك تحصرها، صعب جدا، الا بالقتل او بالتسميم. يا سم يا قتل، اتعب الناس كثير يا اخوي. والله هذا الموضوع يا ابو لي ابو زيد يا اخوي ليث،
0: نعم،
10: اتمنى ان هاي الملحوظة ان تكون بغاية الاهمية اللي ثارت هذا الموضوع، ان ننهي الموضوع نهائيا. يعطيك العافية
0: ومشكور
10: على متابعتك
0: يا أخي. الله يحييك، شكرا. محمد الخالدي، سأعود إلى رسائلكم عبر الواتساب، لكن اسمحوا لي أروح للمدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في عمان، في أمانة عمان، المهندس شتورة العدوان. هلا مهندس شتورة، صباح الخير ستي.
11: صباح الخير أستاذ نايف، وصباح الخير للأخوة المستمعين.
0: يا مرحبا مهندسة، ممكن تعطينا نسمع إحنا والمستمعين من خلالك أرقام وإحصائيات، كم عدد الكلاب اللي استطعتم جمعها وتعقيمها على مدى الفترة الماضية منذ أن بدأ نظام الاي بي سي؟ تفضلي.
11: أستاذ ليث، أنا راح أحكي بالجزئية اللي بتخص بأمانة عمان.
0: أمانة عمان 100%. نعم،
11: أمانة عمان وليس البلديات أو الخلدية. نعم، أو نعم. إحنا بأمانة عمان بيوصل العدد سنويا إلى ما يتجاوز 8000، وكل سنة عم بزيد هذا الرقم اللي إحنا بنعمل
0: 8000 بالسنة.
11: 8000 بالسنة،
0: بس كأنه الرقم قليل. 8000 بالسنة؟
11: لا، إحنا ما هو شوف أحكي لك الموضوع يعني تراكمي. إحنا كل ما زاد العدد اللي إحنا عم نعمل فيه العمليات للكلاب الضالة أو اللي بتكون خاضعة على البرنامج، كل ما صارت على مدار السنوات اللي بعد ذلك عدد الكلاب المجموعة أقل. فإحنا عم نتعامل مع موضوع مكافحة الكلاب الضالة بشكل تراكمي، لأنه أنا هاي السنة لما بعمل 8000 كلب، المواريد على السنة اللي بعديها راح تنخفض.
0: وبذلك إحنا طبعاً إحنا بدنا نوضح للناس، يعني عندما يتم جمع الكلب ماذا تفعل فرق التفتيش او ماذا تفعل الأمانة عمان في في في هذه الكلاب؟ اذا ممكن توضح لنا.
11: احنا بالنسبه لنا طبعا احد المؤشرات لوجود الكلاب هي الشكاوى اللي بتوصلنا، بالاضافه للحملات اللي بيعملها الشباب المختصين عندنا بالمناطق والاحياء. بمجرد ما امسكنا الكلب من الموقع المحدد، يتم اخذ هذا تسجيل او توثيق الموقع اللي تم امساك الكلب منه مع مواصفاته، ومن ثم بتذهب الى مركز رعايه الحيوان اللي هو في منطقه بعيده عن الاحياء السكنيه. بهذا الموقع يتم اجراء عمليات جراحيه تستهدف انه ما يصير في عنده مواليد.
0: استئصال
11: استئصال. وبعد ذلك يتم تحصين وتطعيم الكلب ووضع علامه فارقه على الاذن، ومن ثم اطلاقه مره اخرى في المنطقة التي تم جمعه منها.
0: يعني أنا مرة واحدة بس، أنا على الصعيد الشخصي مرة واحدة بس قدرت أشوف كلب مختوم بإذنه، وقدرت أعرف إنه هذا الكلب مطعم ومعقم، وغير هيك كل الكلاب اللي شفتها لليوم ما شفت ولا كلب. فكم نسبة الكلاب؟
11: إحنا بتوصلنا أستاذ ليس مجموعة كبيرة من الملاحظات من الإخوة المواطنين بيحكون الكلب المطعم، الكلب المرقم، الكلب
0: كويس. يعني وأنا هذا سؤالي موجودة. كم نسبة الكلاب اللي طعمت الآن بعمان مقارنة بالكلاب اللي لسه اليوم لازم تطعم؟
11: أنا طالما أستاذ ليس أنا معك على الهواء،
0: يعني طعمنا 50% 30% 40%، كم ستي عندك معلومة؟
11: أنا الواجب اني انا اكون دقيقه او صادقه في المعلومه اللي بحكي لك اياها. احنا عمره ما كان عندنا احصائيه لعدد الكلاب الحقيقيه الموجوده بعمان، لا من خلال امانه عمان ولا من خلال البلديات ولا اي جهه قدرت انها تعمل هاي الاحصائيه، وما انشغلت انه قديش احنا فعليا في عندنا عدد كلاب موجوده باحياء مدينه عمان. ولكن تقريبا احنا بنرجح انه اعداد الكلاب قد تصل الى 150,000 كلب.
0: 150,000
11: تقريبا، وليس هذا
0: تقريبا. اوكي خلص تقريبا. هذا بس بعمان ستي؟
11: لا، انا بحكي عن محافظه العاصمه.
0: محافظه العاصمه عمان.
11: لا، بتشمل عمان
0: المحافظه العاصمه تمام بالويتها كامله.
11: بتشمل المناطق المحيطه، واحنا اخذناها بناء على دراسه اجريت في دول برا حسبت الدول مشابهه لمنطقه عمان، حسبنا عدد الكلاب بالنسبة لأعداد السكان في المناطق اللي طبيعتها مشابهة لطبيعة مدينة عمان. ولكن هذا الإحصاء مش إحصاء إحنا عملناه.
0: يعني إذا بدنا نفترض إنه الرقم اللي تفضلتي فيه يعني رقم قريب، إذا طعمنا إحنا 8000 من أصل 150,000، إحنا مشتغلين 5% بس تقريبا.
11: لا، إحنا ما طع إحنا أنا بحكي.
0: فإحنا قدامنا لسه شغل كثير ستي.
11: لا، إحنا بنحكي 8000 سنوي بابلي. احنا هذا البرنامج
0: سنوي. يعني كم التوتال الان؟ كم طعمته؟
11: يعني احنا عم نشتغل استاذي على هذا البرنامج من 2017. انا خلينا نحكي الارقام على فكره تقريبيه، انا حتى تكون بالصوره. احنا بنحكي اذا من 2017 احنا اشتغلنا. اذا احنا تقريبا عدد الكلاب اللي خضعت للبرنامج عندنا يقارب ال 50,000.
0: 50,000 اوكي.
11: ولكن احنا كمان عشان نكون دقيقين في المعلومات، احنا بنعرف انه في مواليد للكلاب.
0: في مواليد. طيب مزبوط. وانت عارفه مواليد الكلاب يعني مش واحد واثنين، مرات يوصل لعشرة
11: بنفس. حتى لو وصلت لعشرة استاذ، احنا في عندنا دراسات قد ايه هاي الكلاب اللي صارت عشرة، احنا في عندك مجموعة كبيرة منها بتموت على الطريق يعني بتموت قبل حتى
0: طيب. أنا بدي أعطيكي بعد إذنك يعني أول شيء سؤال بدي أسأل سؤال وبعديها حل بدي أسألك عنه طرحوه الإخوان. أول سؤال السؤال إنه اليوم إحنا وأنا سألت هذا السؤال وعن جد بدي جواب من حضرتك. يعني إحنا أكيد ما رح نقدر اليوم نعمل السياج على عمان ونمنع الكلاب في المحافظات الملاصقة لعمان زي مادبة السلط الزرقاء أنها تدخل علينا. فاليوم اليوم أو تدخل على عمان اليوم إحنا يعني كل ما بدنا احنا نحل مشكله راح تيجي كلاب من برا. شو رايك
11: احنا حتى تكون بالصوره انا راح اجاوبك على امانه عمان، ولكن لاني جزء من البرنامج الوطني اللي بنشغل عليه حاليا داخل المملكه راح احكي لك التفاصيل اللي هي اصلا الاصل انه يجاوب عليها وزاره البلديه او وزاره الاداره المحليه.
0: اداره محليه
11: احنا جزء من حمله او برنامج حاليا قاعد يطبق وزاره الاداره المحليه على اساس انه هو يطبق البرنامج في جميع البلديات. يعني انا بالحلقه الاخيره فعليا مهامي ومسؤولياتي ضمن امانه عمان، ولكن انا بالاخر بنت البلد. يعني انا بنت اللي بالخالديه واللي بيعاني بالخالديه واللي بيعاني بالمطرق واللي بيعاني، فانا بالاخر بيهمني انها تنحل المشكله في جميع البلديات على اساس انه انا النتائج تكون
0: عندي. يعني قصدي ما كفاءه الاي بي سي بس بمحافظه بالعاصمه وما طبقناه بالمحافظات الثانيه، شو كفاءته؟
11: احنا حاليا بقدر احكي لك انه احنا والحمد لله انتهينا مع وزاره الاداره المحليه بتدريب كافه الكوادر اللي بتشتغل على الامساك، ودربنا كافه الكوادر اللي بتشتغل على اجراء العمليات. احنا كأمانة عمان كانت الجزئيه المطلوبه منا على اساس يتم تاسيس البرنامج في جميع محافظات المملكه انه بدنا ندرب الكوادر.
0: كويس، هاي معلومه كويسه والله، هاي معلومه كويسه والله، ممتاز. ومتى عندك معلومه؟ هاي احنا بنحاول نتواصل معهم، عندك معلومه متى راح يبلشوا شغل؟
11: انا المعلومه اللي عندي بخصوص المعدات والمستلزمات وبنادق التخدير واضمنها بالخبر قبل فتره كمان نزل على الصحف انه تمت الموافقه على شراء بنادق التخدير، وهي تعتبر المعدات اللي من خلالها سيتم عمليه جمع الكلاب الضاله، لانه البرنامج اتعرف فيه حيثيات كثيره وفي له كثير خطوات ومراحل. هلا عمليه الاستعداد او المباني اللي سيتم من خلالها تجهيز وتنفيذ البرنامج
0: تبقى ما
11: عندي تفاصيل.
0: طيب يعني احد الاخوان ذكر مقترح لحل، بيقول لماذا لا تقوم امانه عمان بفصل الاناث عن الذكور لتقليل عدد المواليد؟ شو رايك؟
11: بمراكزنا يعني مركزنا مش بس الاناث عن الذكور. احنا بمركزنا يتم فصل كل كلب لحال، لو اتيحت الفصل اي شخص يجي عندنا على المركز.
0: لا يعني فصلهم لفتره طويله حتى نقلل الاعداد وما يكون في مواليد خاصه بفتره التزاوج. يعني
11: ما هو احنا بالنهايه الكلاب اللي بنمسكها بنعملها عمليات، يعني هي اوريدي لو اختلطت ما راح يصير في مواليد. يعني اي كلب بنمسكه احنا بنعمل له عمليه. والعمليه بتكون استقبال للذكور للاناث بالاعضاء التناسليه. فبالتالي احنا اوريدي ما في عندنا مواليد للكلاب اللي احنا خضعنا للبرنامج. طيب. اللي ما خضع للبرنامج احنا
0: بعد اذنك مهندس شتورة اذا تكرمتي خليكي معي. انا هي انضمت معنا الدكتورة اسماء غزاوي المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الادارة المحلية. يا مرحبا دكتورة اسماء.
12: صباح الخير. الى كل مستمعينك الكرام ولضيوفك.
0: هلا ستي. دكتورة اسماء، يعني يمكن حكينا سابقا قبل اشهر بنفس الملف، ملف الكلاب الضالة، ويعني احنا الفترة الاخيرة صراحة زادت حالات الملاحظات اللي وصلتنا. فالمهندسة شتورة قبل شوي حكت معلومة مهمة انا حاب احكي فيها، قالت انه احنا اليوم اشتغلنا مع وزارة الادارة المحلية ودربنا فرقهم حتى يبدأوا بجمع الكلاب وتعقيمها. فإذا ممكن توضحينا أكثر متى ممكن تبلشوا شغل في البلديات؟ تفضلي.
12: نعم، صباح الخير جميعا، صباح الخير لضيوفك أستاذ ليث.
0: هلا ستي.
12: والله صحيح المهندسة شتورة حكت صحيح، وإحنا يعني كان في تعاون كتير كبير ما بين أمانة عمان ومعانا مشان عمليات التدريب للعاملين بهاي المواقع. هلا بتخليني أعطيك يعني ملخص سريع، أنا ما بدي أتأخر عليك كثير بهذا الموضوع، بس تفضلي. الحمد لله يعني عم نشوف انه العجلة عم تمشي بالوقت الحاضر. وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات قامت بالتجهيز 17 موقع في الوقت الحالي. هدول 17 موقع موزعين في مختلف محافظات المملكة. هلا كل مركز تعقيم وتطعيم رح تكون مساحته ما بين او يعني مخصص له مساحة ما بين 4 و6 دنومات. هلا النقطة اللي حضرتك تفضل فيها أنا اللي سمعتها مؤخرا مع
0: بدكم تجهزوا الأراضي وتجهزوا المراكز ولا جاهز المراكز دكتورة؟
12: لا الجاهزين
0: جاهزين
12: 17 موقف عم يتم تجهيزهم حاليا، تم اختيار المواقع. هلا
0: يعني انبرت البركسات ونحطت المعدات ولا لسه؟ نعم. ستي
12: حلمك علي شوي. هلا احنا المواقع ال17 حددناها، حددتها وزارة الإدارة المحلية.
0: نعم.
12: بالتعاون مع وزارة الداخلية مشكورين، زودونا بكرفانات، كل موقع في له كرفانين، واحد للموظفين والآخر يتم تجهيزه حاليا كعيادة بيطرية لعمل عمليات التعقيم. هذا واحد.
0: نعم.
12: اثنين، الموقع يحتوي على حظائر، هاي الحظائر مفصولة، يعني هو شيك ومفصولة إلى ثلاث أقسام، قسم رح نحط فيه الذكور، وقسم رح نحط فيه الإناث، وقسم رح يكون للكلاب التي سيتم عمل عمليات لها وتكون في مرحلة التعافي. ليش إحنا مختلف عن أمانة عمان؟ مركز أمانة عمان مجهز بالكامل، كل كلب بيكون له زي غرفة لحال. إحنا ما رح بالبلديات بالوقت الحاضر الإمكانيات لا تسمح، رح يتم جمع الكلاب، لأنه رح يكون المركز يخدم أكثر من بلدية.
0: نعم.
12: رح يتم جمع الكلاب في هذه الحظائر وفصلها مباشرة علشان نمنع عملية التكاثر إلى حين ما يتم عمل العمليات وإرجاعها إلى الأماكن اللي بتكون خارج مواقع السكان. تمام؟ هلأ تم هاي المواقع زودناهم بالمعالف، المشارب، الأقفاص التي ممكن نحطها على سيارات الدفع الرباعي، سيارات دفع رباعي، شباك مخصصة للإمساك. كمان بدنا نوجه شكر لوزارة الداخلية مرة ثانية لأنهم سمحوا لنا إنه يعني نشتري أو
0: نستورد. متى رح يبدأ الشغل دكتورة أسماء؟ متى رح يبدأ الشغل؟
12: والله أحكي لك، يعني تقريبا مركز عجلون جاهز، يعني بيستنوا بس بالعطاء تبع الأدوات الطبية. أتوقع هذا الأسبوع رح يكون جاهز. فمش كل يعني مش كل المراكز رح تبلش شغل مباشرة، لكن تباعا ورا بعض. بدي أوجه شكر لأمانة عمان برضو، إحنا دربنا 500 عامل على عمليات الإمساك و19 طبيب وطبيبة بيطرية عندهم بأمانة عمان. للأمانة مشكورين. وزارة الصحة ساعدونا بموضوع المطاعيم، طعمناهم كلهم 3 جرعات لكل الموظفين، 519 طبيب وطبيبة.
0: أيوة. طيب مهندس الشتورة، بعد إذنك دكتور أسماء، مهندس الشتورة، يعني اليوم قديش مهم أن تبدأ البلديات حتى يصير الشغل وطني كامل يعني لكل المحافظات؟ ستي
13: مهم جدا.
0: هذا قديش راح يساعدكم أنتم في نظام الـ ABC بعمان؟
13: إحنا بالنسبة لنا نجاح البرنامج في البلديات بينعكس نجاحه على أمانة عمان. لأنه إذا صار في عندك شغل على الأطراف المدينة، إحنا بنضمن إنه ما يصير في عندك دخول من الكلاب اللي مش خاض على البرنامج.
0: لأنه أنا أذكر مرة أنت كنت معي قبل أكثر من سنة وقلتي لي إحنا منعاني من الكلاب اللي تفوت علينا من جهة ماركة.
13: من جهة ماركة، ولكن حالياً إحنا يعني نؤمن ليش إحنا
0: من الزرقة
13: على عاتقنا كبرنامج وطني، لأنه نجاحه في البلديات هو بيكمل نجاحه في أمانة عمان.
0: لذلك إحنا اليوم 2017 قاعد المشكلة بتزيد ما بتنحل، لأنه إحنا اليوم ما في غير العاصمة الشغالة، والمحافظات اليوم ما كان نظام الـ ABC مفعل فيها،
13: ولكن شغالين بإذن الله تعالى مع المحافظات بالتعاون مع البلديات على أساس أنه نضمن أنه ينجح البرنامج عندهم ونكون إيد واحدة بإذن الله تعالى.
0: تسلمي ستي، شكرا. مهندسة شتورة العدوان، المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان. دكتورة أسماء، سؤالي الأخير، أنا اليوم كمواطن عايش خارج العاصمة وتعرضت لاعتداء من كلب ضال، أو أنا اليوم في كلب يعني موجود في المنطقة وهذا الكلب مؤذي يعني وبيخوف الأطفال وما إلى ذلك، مع مين أتواصل كونه لسه النظام مش مفعل في البلديات؟
12: يعني بالشكل الطبيعي بده الواحد يتواصل مع البلدية.
0: طيب شو بدها تعمل البلدية إذا ما عندك
12: البلدية بالوقت الحاضر؟ أستاذ ليت أنا أسفني بقاطعك، بس إنه بالوقت الحاضر 17 مركز موزعين على جميع أنحاء المملكة، جميع محافظات المملكة. تمام. فهو ممكن إنه يتواصل مع البلدية، والبلدية ممكن تمسك هاي الكلاب وتوديهم على أقرب مركز تعقيم وتطعيم قريب عليها. يعني مثلا على سبيل المثال في إحدى البلديات في مجلس خدمات مشتركة مخصصين موقع، ماشي بناخدهم.
0: في استجابة للبلغات؟ في استجابة للبلغات ولا بتحسي يعني انه لا يعني الموضوع الو يعني خلص تمام وما حدا بيجي؟
12: يمكن قبل ما كان في استجابة لأنه ما كان في حلول للأمانة، يعني ما كان في حلول على أرض الواقع. لكن حاليا ما دام في عندي أنا 17 مركز وفي احتمالية إنه يزيد عددهم يعني مستقبلا، بتوقع من اليوم وطالع المفروض إنه يكون الاستجابة كتير أحسن
0: إن شاء الله. دكتورة حكيتي لنا مرة على الهواء إنه ما كان في مخصصات، مش قادرين نرتب الأمور لأنه ما في مخصصات مالية. اتدبرت الأمور وما زال
12: يعني بشق الأنفس صراحة. الموضوع مش سهل زي ما
0: يعني لهالدرجة الموضوع مكلف، ما عندنا مصاري احنا قادرين نحل المشكلة.
12: من أكبر التحديات الكلفة المالية العالية لإنشاء وتجهيز هاي المواقع وضمان استمراريتها وديمومتها.
0: طب هذول المنظمات اللي قالونا لا تقنص ولا تسمم الكلاب يعطونا مصاري خلينا نحل المشكلة.
12: والله يدي ويدك، يلا يا ريت. هلا هدول المنظمات يعني يمكن انت بتحكي عن منظمات اخرى اللي هي جمعيات الرفق بالحيوان، لكن احنا فعليا بموضوع القنص والتسميم احنا مثل قانون وزارة الزراعة يعني هو اللي بيمنع القنص والتسميم للأمانة. المنظمات يعني هاي فرصة كمان اني انا يعني من خلال منبرك ادعو المواطنين اللي الرفقاء بالحيوان، واللي احنا بنشكرهم يعني شكر جزيل، انه بس ما يطعموا الحيوانات داخل الاحياء السكنيه، يطعموهم برا.
0: نعم.
12: يجمعوا لهم اكل برا الاحياء السكنيه. صح. عشان احنا بس نخفف من يعني كثره انتشارهم داخل المدن.
0: يعني كم تقريبا كم مكلف، يعني كم يحتاج البرنامج حتى نقدر نشتغل عليه؟ في رقم معين؟
12: ككلفة اقتصادية أو كجدوى اقتصادية للأمانة ما عندي أنا فكرة، بس إنه أنت عندك إذا إحنا يعني إحنا يعني الحمد لله إنه تيسرت الأمور وصار في تعاون من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة الصحة وأمانة عمان. وزارة الإدارة المحلية وفرت كلف اللي هم الكربانات أو المباني، وفرت كلف المطاعيم، وفرت كلف التدريب، يعني هذا كله يعني تعاون حكومي يقدر ومشكورين عليه.
0: يا ستي بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه نسمع انه فعلا يعني بدل ما نسمع انه زادت الاعداد وزادت حالات العقر والاعتداء، ان شاء الله نسمع العكس تماما. شكرا دكتوره اسماء الغزاوي المستشاره لشؤون البيئه في وزاره الاداره المحليه. شكرا لكم جميعا، بسام العدات، محمد موسى، ميساء سمرين، ابو مهيار. ان شاء الله سعود لي ارسلكم الصوتيه على الواتساب بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: ابدا مع عبد الله. اخوي عبد الله تفضل. هلا عبد الله. هلا يا سيدي صباح الخير. هلا اخوي عبد الله.
1: هلا احنا بالنسبه للموضوع الحلقه اليوم والله احنا بنستناه سن.
0: والله مش اول مره بنحكي على ملف الكلاب الضالع، حكينا كثير قبل هيك، بس الفتره الاخيره زادت الحالات والله، اضطرينا نرجع نفتح الموضوع مره ثانيه.
1: يعني انا بدي احكي عن تجربتنا احنا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: فاتجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. اجريت.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها. أيمن الصفدي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد. مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير التربية والتعليم عزمي محافظة يقول إن نظام امتحان الثانوية العامة التوجيهي الجديد يخضع للتقييم بشكل مستمر. مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر يلتقي قادة في حركة حماس في مصر في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز خطة السلام في غزة. مستوطنون يحتجزون فلسطينيين بنابلس والاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الإسعاف لإصابات محتملة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 ديناراً شهرياً. كن له أباً بالعطاء

0: 05-385-60-30.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي نعود إلى حديثنا وسؤالنا. كنت أسألتكم في ظل تزايد حوادث العقر مؤخرا، ما الحل برأيكم للحد من الكلاب الضالة وحماية المواطنين منها وخاصة الأطفال؟ وكنا يمكن حكينا بهذا الموضوع قديش مهم اليوم عندما نتحدث على ملف الكلاب الضالة، زي ما بنقول حق الحيوان في الحياة قديش مهم أن ننظر إلى حق الإنسان أيضا. وكانت معي المهندسة شتورة العدوان، يلا خليني أسمع الرسائل الصوتية. كان معي المهندسة شتورة العدوان ومدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمة عمان، وأيضا دكتور أسماء غزاوي مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية. الآن بدي أعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. خلينا نسمع أبو محمد سمرين، عفوا، يلا نسمعني محمد.
2: صباح الخير أخوي أبو زياد، كيف الحال؟
1: هلا أخي محمد.
2: والله إنها مشكلة الكلاب الضالة إنها مشكلة معرفة، أقسم بالله العظيم.
1: نعم.
2: يعني مزعج جدا بشكل كبير كبير، للصغار وللكبار والله ولكل الفئات العمرية، والله إنها مزعجة.
1: نعم.
2: وأخوي أبو زياد، إذا هم مش لاقين حل للأمانة والبلديات ماشيين على نظام الـ ABC وممنوع القنص أو قتل الحيوان، يا سيدي ما في مشكلة، اطلع أنت يا اللجنة، لجنة منظمة حقوق الحيوان، اطلع انت وولادكم وكزدروا بالشوارع وشوفوا شو بتصرف الكلاب تضل معاكم، بناء عليه اطلعوا بحل، الحل اللي بتشوفوه مناسب اطلعوا عليه.
1: نعم.
2: غير هيك ما راح يحسوا بالألم اللي بنحكي فيه احنا قاعدين، يعني هم بس يطلعوا قرارات. طب شو في قرار جذري، حل جذري للأمور هاي؟ يعني احنا زي ما تفضلت اخوي ابو زيد بال 2026 معقول لهسه ما في حل؟ مستحيل.
1: اشكرك. نسمع ميساء.
3: يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة والله ما إله حل، صدقا ما إله حل، يعني بكون الواحد خايف كتير منهم. إحنا بمنطقة سكنية بس كليتها إسكانات، يعني ما في خلا كتير، يعني ما بيجي كتير صدقا، يعني ممكن نشوف كلب كلبين يعني مش كتير.
1: نعم.
3: بس صدقا إنهم بخوفوا، يعني أحيانا بتلاقيهم جمعات أحيانا واحد، يعني إلا تصدف الله، والولاد بخافوا كمان الصغار، يعني يبقوا يخافوا. وحتى يعني إحنا الكبار، يعني صدقا لما بكون ناوي أروح مشوار بالليل أو حابة أمشي الصبح بدري أو بالليل، عن جد بغير يعني كل فكرتي لأجل الكلاب، لأجل لكم الله، لأني بخاف كتير منهم.
1: أشكرك ستي، ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. نسمع موسى.
4: الله يسعد صباحك أبو زيد. الحل والله سهل جدا، عرفت؟ إحنا بنترك بيوتنا يا سيدي ومنهج ومنترك على الكلاب، وهيك بترتاح الأمانة، وبدخلوا الكلاب لبيوت عنا، عرفت؟ وبتمسكهم للأمانة وبتطعمهم يا سيدي. يا زملاء حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أبو زيد انزل على الكرادور يا زلمة، قاعدين بتمغط وتمغط قاعدين بأمنوارة، بتلاقيهم كل خمسة ستة مع بعض، وأمني هذا خمسة ستة صاروا أكثر منا، أقول خلص إحنا نخلع عمان ونترك لهم إياها.

0: شكرا سيدي. نسمع محمد.
1: صباح الخير ابو زيد، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. احنا سكان الزرقاء مدينة الشرق، اللي ابن خاله فهو مروح من دوامه على البيت، فبيحكي وانا ماشي ما حسيت الا غير في واحد ماسك اجري، فهو بفكر واحد من اصحابه بيمزح معه، فبيلف وجهه يقول له شو هالمزح، وما بحس الا هو كلب ماسك بجره، فالجماعة الماشين بالسيارة بالشوارع اخذوه على المستشفى، والدكتور قاعد بعالج فيه، اجى دكتور ثاني فبتطمن بتطلع عليه فشافها انه الاشي مش كثير يعني، فبسأله بقول له شو صار بالكلب، يعني انه هم الدكاترة صاروا يطمنوا على الكلب اكثر ما تطمنوا على ابن خالتي، مسكينه من يومها كل الاردن ماسكيتها عليه. الله يسعد صباحك.
0: الحمد لله على السلامة يا سيدي، شكرا. بسام العودات بعث لنا فيديو، خلينا نشوف الفيديو ونسمع رسالة بسام.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية استاذ ليث.
0: استاذ
2: ليث، هاي الفيديو في منطقة جاوة،
0: نعم،
2: حي الخلايل، الساعة 6:30 تقريبا الصبح.
0: شلايا،
2: الله يعطيك العافية.
0: شلايا شكرا. وأيضا يعني إحدى زميلاتنا، زميلتنا مؤمنة في البرنامج، امبارح أرسلت لنا أيضا فيديو الصبح للكلاب الضالة في المنطقة، خلينا نشوف بالله الفيديو أخوي عبد الله. يلا خلينا نتابع الفيديو من زميلتنا مؤمنة. هاي الفيديو أمامكم، يعني أمام الحضانة المدرسة، واللي تظهر فعلا تجمع عدد كبير من الكلاب الضالة في المنطقة. شكرا شكرا. بدي أروح مباشر للدكتور محمد الحوارات، مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة. دكتور محمد صباح الخير سيدي.
3: صباح الخير سيدي.
0: يا مرحبا دكتور. احنا يمكن حكينا سابقا انا وياك قبل اكثر من سنة على هذا الملف، وسمعت منك بعض الارقام التي تتحدث عن الحالات العقر اللي سجلت في وزارة الصحة على مدى اخر سنتين. انا عندي احصائية لاربد مثلا، اذا بدحكي عن السنة الحالية، مديرية صحة اربد مسجلين 1000 حالة عقر من بداية السنة حتى شهر 7، ووزارة الصحة تقول أنه العامين الماضيين تقريبا 15,000 حالة عقر، طبعا تنوعت بين كلاب وغيرها. فبدي أسمع منك دكتور، خاصة مع ازدياد حالات العقر مؤخرا، قديش اليوم إحنا النسبة ازدادت مؤخرا، وقديش هذا يكلف وزارة الصحة حق المطاعيم والمصل؟ تفضل سيدي.
3: نعم سيدي، أول شيء يسعد صباحك وصباح الأخوة المستمعين جميعا. ظاهرة الكلاب الضالة زي ما تفضلت أخوي ليث، هي الصراحة ظاهرة أصبحت مؤرقة في السنوات الأخيرة. الأرقام لدينا من خلال نظام رصدنا الوطني بالزياد بالسنوات الأخيرة. سنة 2024 احنا سجلنا حوالي 9800 حالة عقر من أنواع مختلفة، لكن الغالبية العظمى منها تعود إلى الكلاب الضالة. سنة 2025 الرقم وصل إلى حوالي 10,000 حالة عقر. سنة 26 لغاية تاريخه احنا نتحدث عن حوالي 8,000 حالة عقر. فبالتالي الأرقام بالسنوات الأخيرة، نعم هناك مؤشرات على زيادة هذه الظاهرة وزيادة الأشخاص اللي يتعرضوا لعقر من حيوانات مختلفة، وزي ما حكيت لحضرتك الغالبية العظمى منها هي لكلاب.
0: الغالبية العظمى كلاب، يعني نقول 80% كلاب دكتور؟
3: يعني بهذا المعدل من 70 إلى 80% منها كلاب ضالة.
0: طيب دكتور احنا بس بدنا نوضح
3: دور وزارة الصحة استاذ ليث، يبلش من عند مراجعة الشخص المعقور الى وحدة الاسعاف والطوارئ في مستشفياتنا المنتشرة على في انحاء المملكة. طبعا للعلم ايضا انه الخدمات الطبية الملكية ايضا تقدم هذه الخدمات، والقطاع الخاص وايضا المستشفيات الجامعية. تبدأ الرحلة من وصوله الى قسم الطوارئ في المستشفى الذي يراجعه الشخص المعقور. يتم التعاون مع الجرح ضمن آلية واضحة، بروتوكول محدد على مستوى وطني، يتم غسل هذا الجرح جيدا بالماء والصابون ثم إعطاؤه الأمصال والمطاعيم. ودائما أحب أنوه إلى نقطة أساسية، أنه الجرح لا يتم خياطته إلا إذا كان الجرح كبير جدا، وقد تكون وضع غرزتين أو 3 جراحيتين فقط لمسك الجرح إذا كان الجرح كبير، ولكن في الحالة العامة لا يتم خياطته
0: حتى عشان تطلع الفيروسات. نعم. والجراثيم والمواد السامة.
3: نعم حتى يسمح، نعم، الإفرازات إذا تبقى شيء من الإفرازات بعد الغسيل بالماء والصابون، يكون هناك منافذ تسمح بخروج هذه الإفرازات التي قد تحتوي على الفيروس.
0: كم تقريبا المشكلة؟ كم تكلفة السنوية لوزارة الصحة دكتور محمد؟
3: نعم
0: كم تدفع وزارة الصحة أثمان للمطاعيم سنويا بسبب داء الكلب؟
3: نعم سيدي، الـ الـ الـ الـ هناك تكاليف مباشرة وهناك تكاليف غير مباشرة وهناك تكاليف أخرى لا يمكن حسابها نهائيا. لا يستطيع أحد أن يحسب تكلفة الحياة أو ثمن الحياة. التكاليف المباشرة هي ثمن المصل والمطاعيم، احنا نعطي 4 جرعات من المطعوم وجرعة من المصل تحسب حسب الوزن. إذا افترضنا جدلا بأنه المعدل الوزن 70 كيلوغرام فرضا حسب البروتوكول الوطني وحسب طبعا المعايير الدولية، يعطى 20 وحدة دولية لكل كيلوغرام من الجسم، بما معناه 1400 وحدة من المصل. المصل علينا ثمنه تقريبا 40 ل 50 دينار، هذا 300 وحدة دولية، بما معناه أنه كل شخص قد يحتاج إلى 3 أو 4 من المصل فقط. يعني تحدث عن 200 250 دينار فقط من المصل،
0: من المصل
3: يتبعوا 4 جرعات من المطعوم، يعني تحدث بالتكلفة الشخص المعقول الواحد من 450 إلى 500 دينار، هي التكلفة المباشرة.
0: نعم.
3: التكلفة غير المباشرة هي الإجراءات اللي تتم داخل الوحدات الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، أو إذا احتاج الشخص المعقول إلى إدخال أحيانا إذا كانت الجروح كبيرة، قد يحتاج الشخص هذا إلى إدخال إلى إحدى وحدات المستشفى الباطني أو مثلا ICU لا سمح الله. وأيضا هناك تكاليف ممكن احتسابها ولكن تقدر حسب مدة البقاء داخل المستشفى. إذا التكلفة المباشرة نتحدث من 450 إلى 500 دينار لكل شخص يتعرض لكل شخص. إلى حالة عقر.
0: طبعا بدنا نضربهم بعدد الحالات اللي أنت تفضلت فيها بداية 15,000، بدك تضربهم بين 500 إلى 600 دينار بيطلع رقم بالملايين. طيب دكتور محمد، بدنا نوضح للإخوة اللي يسمعونا أن داء الكلب هو داء خطير، وأن 24 ساعة الأولى من الإصابة بالعقر هي فاصلة في موضوع العلاج أو قد تسبب الوفاة. هذا من زاوية. من زاوية ثانية، إذا عندك رقم لعدد الوفيات اللي سجلناها السنوات الماضية بسبب داء الكلب تفضل.
3: سيدي، السنة الماضية احنا سجلنا 2 وفاة للأسف بداء الكلب، وهذا فيها لحد الآن في سنة 26 احنا سجلنا حالة وفاة واحدة.
0: يعني احنا 2025 2 وفاة،
3: بال25 2 وفاة،
0: و2026 حتى شهر 8 حالة واحدة.
3: حالة واحدة
0: اللي هو الطفل اللي بالجيزة.
3: اللي أحب أنوه الأستاذ ليث إنه إحنا مؤمنين، الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أمراض يمكن الوقاية منها أو منع الموت منها بسبب التطعيم والأمصال. في حال تلقى الشخص المعقور التعامل الطبي اللازم من تنظيف للجرح وتعامل مع الجرح وتلقي المصل والمطاعيم حسب الأصول، تنخفض نسبة الوفاة إلى حد 0%. أما في حال تأخر الشخص في تلقي المصل والمطاعيم حسب الأصول،
0: نعم،
3: وظهرت الأعراض لدى الشخص المعقور،
0: يعني تأخر قديش تأخر دكتور؟
3: هلا احنا نقدر نعطي المصل او يفضل اعطاء المصل مباشره فور التعرض للعقر، نعطي المصل مباشره ويتبعه اول جرعه من المطعوم. لكن احنا نقدر نروح باتجاه انه لحد 48 ساعه 72 ساعه المصل راح يكون ايضا فعال ويفيد جدا. بعد هيك صير في كل ما تاخرنا كل ما صار فعاليه المصل تقل وتقل وتقل. ليس انه المصل لا يعمل، لكن يكون الجسم إذا كان في الفيروس هذا الكلب مثلا هو مصاب بداء الكلب، مصاب بالسعار، والشخص المعقور بدأت تظهر عليه الأعراض.
0: الأعراض اللي هي مثلا أول إشي شو بطلع؟ حرارة مثلا؟
3: لا إحنا هنا نحكي عن أعراض أغلبها أعراض عصبية أستاذ ليلى.
0: عصبية
3: يعني هلوسة، عدم وضوح بالرؤية، تصل إلى مرحلة عدم الخوف من المياه، الخوف من الضوء، قد تصل إلى مرحلة التشنجات. هذه الأعراض الرئيسية إذا وصل إلها الشخص المعقور، نحن يعني الكادر الصحي أو الكادر الطبي يعلم بأن احنا دخلنا في مراحل أصبحت إعطاء المصل وإعطاء المطاعيم هو إضافي وقد لا يؤدي إلى أي نتيجة. نسبة الوفاة في حال ظهرت الأعراض عالية جدا، تصل إلى 100%. عشان هيك احنا دائما نقول هو مرض فيروسي قاتل.
0: مرض فيروسي قاتل.
3: نعم، بالتالي
0: الموضوع مش مزح.
3: نهيب بالجميع.
0: فأنا بستغرب إنه إحنا مدام عارفين هالقد المرض خطير، ليش مش راضين نتعامل معه؟ صارنا سنوات بنحكي بهالقصة نفسها.
3: يعني أعتقد أستاذ ليث إنه بإمكاننا الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الموضوع.
0: تكون أغلى
3: موضوع محطات الإيواء قد يكون حل، موضوع التعقيم طبعا.
0: تأخرنا دكتور، تأخرنا كثير سيدي. أنا بعرف إنه مش اختصاصك ولا نعم ولا مسؤوليتك نعم في وزارة الصحة، بس أنا اللي أقوله تأخرنا كثير. يعني صارنا 8 سنين أو 9 سنين من 2017 لليوم، وتأخرنا صراحة تأخرنا، ولليوم المشكلة قائمة، ما زالت قائمة، وما بعرف لمتى ستبقى قائمة. يعني السنة الجاية راح تكون حلت، البعديها راح تكون حلت، طيب كم سنفقد أشخاص، كم سيتعرض أشخاص للعقر؟ وانت بتقول اليوم أنا إذا تأخرت شوي عن المصل أو المطعوم نسبة الوفاة 100%،
3: يعني كل ما أعطيت المصل مبكرا
0: مشكلة
3: قريب من التعرض
0: مشكلة. كل يعني مكان ولادنا لأنه معظم الحالات، معظم الحالات الأطفال دكتور محمد، صح؟
3: صحيح، في أطفال يعني وفي بالغين.
0: يعني ولادنا يعني مش معقول صراحة. احنا نقول والله معناش مصاري ومعناش مخصصات مالية كافية حتى نشتغل على هذا الملف، وبالنهاية طب حياة الناس في أثمن من حياة إنسان ولو مواطن واحد يا إخوان. طيب دكتور محمد، إحنا يعني اللي بدنا نوضحه للإخوان أن هذا المرض الفيروسي يؤثر على الدماغ بشكل مباشر سيدي.
3: نعم،
0: لذلك بتصير الهلوسات،
3: على الخلايا العصبية.
0: لذلك إحنا حتى الكلب الذي مصاب بالسعار هو غير مسيطر على نفسه بموضوع العض، فهو أي شيء بده يعضه سيدي.
3: حتميا صحيح. يصاب بنوع من العدائية العالية جدا.
0: العدائية نعم، حتى الكلاب الأخرى ممكن يعتدي عليها أو الحيوانات الأخرى.
3: طبعا هناك حيوانات أخرى قد تصاب أيضا بداء السعار وتنقل للإنسان، مثل الأبقار أو الخيول إذا تعرضت للعض من حيوانات مصابة بالسعار، اللي هي حيوانات غالبا الحيوانات الناقلة هي حيوانات ذات الناب، اللي هي فصيلة الكلاب والقطط مثلا، ممكن الحصيني، الذئب، الضبع، هاي الشغلات كلها هي الناقل الأساسي. ولكن هناك حيوانات أخرى قد تتعرض أيضا للنهش أو للعض من هذه الحيوانات تصبح أيضا مصابة.
0: يعني هذا الفيروس أي منطقة أو أي حيوان أو إنسان يصيبه بده ينتقل إله.
3: هناك بعض الحيوانات التي قد لا تصاب به، مثل اللي هي القوارض مثلا. احنا ننبه عليها ايضا دائما انه الفئران والقوارض لا تعد ناقل لهذا المرض، ولكن الثدييات هي ناقل اذا تعرضت للعض من حيوان مصاب اصلا بداء الكلب. وسجل في الاردن حالات لداء السعار في بعض الحيوانات مثل الخيول والابقار. موجود نعم هيك حالات، لأنه احنا نمتلك ايضا مختبر وطني في وزارة الصحة لداء الكلب، وتقوم وزارة الزراعة بإرسال رأس الحيوان المقطوع في حال اشتباه بإصابته إلى مختبر وزارة الصحة، ويتم فحصه ضمن أسس يعني واضحة جدا، لأنه مرض خطير وثبت إصابة مجموعة من الحيوانات بداء السعار.
0: أنا أذكر إحدى الحالات اللي طلعت معي قبل كم سنة لأحد المواطنين، كان جايب لابنه خيل وتبين أن الخيل مصاب.
3: أذكرها نعم، أذكرها جيدا.
0: تذكرها
3: نعم
0: دكتور؟ كنت معي، وكان الخيل مصاب.
3: نعم أذكرها جيدا.
0: بداء الكلب، وفعلا نعم تم قطع رأسه وأخذه إلى المركز، وتبين أن الخيل كان مصاب بداء الكلب لما الخيل جاء يعني قام بعض الطفل. طفل
3: نعم
0: اعتقد كان عمره 12
3: نعم
0: سنه
3: جيدا.
0: يعني انا بدي اكد بنهايه حديثنا سيدي،
3: تذكر التدخل الطبي حصل بشكل فوري وسريع،
0: صح؟
3: اعطاء المصل والمطاعيم طالما تم بشكله صحيح وبشكل بوقت المناسب. نحن نتحدث عن حمايه بعد، صح؟ حمايه رب العالمين هي 100%.
0: ونعم بالله سيدي. انا بدي اشكرك جزيل الشكر،
3: وبالتالي امنع حدوث الوفاه بسبب هذا المرض
0: 100%. انا بدي اشكرك جزيل الشكر، ان شاء الله يكون في حل حقيقي. احنا امام ظاهره، هذه الظاهره تتكرر بكل مكان بالعاصمه والمحافظات والاطراف تحديدا. لسه كان آخرها يوم الجمعة أول أمس عندما تعرض 4 أشخاص للعقر في مدينة الزرقاء، بمدينة الشرق بالزرقاء تحديدا. فإن شاء الله يكون في حل من الجهات المعنية. يكفي أن نقول لا توجد مخصصات، نعمل شوية ترشيد لبعض المياومات والسفرات والطشات والروحات والجيات وبعض الرواتب الفلكية اللي يأخذها بعض المسؤولين، ونروح نجد حلا لهذا الملف الذي يؤرق الأردنيين منذ سنوات. شكرا دكتور محمد الحوارات، مدير مديرية الأعراض السالة في وزارة الصحة. شكرا سيدي. شكرا، يسعد صباحك.
4: يا بلادي يا ديرة اجدادي.
0: أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم. شكرا لكم جميعا طبعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، أثريتم الحلقة. إن شاء الله تكون هذه أول أو آخر حلقة، يمشي أول مرة مع الأسف، إن شاء الله تكون هذه آخر حلقة نفتح فيها ملف الكلاب الضالة. إن شاء الله المرة الجاية إذا بدنا نحكي في الموضوع على الأقل نحكي أن بدأنا نلمس تحسنا واضحا في هذا الملف، وانعكاس هذا البرنامج الجديد الـ ABC على تقليل أعداد الكلاب في في في شوارعنا وأحيانا. بدي أبدأ باستقبال اتصالاتكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060. أبدأ مع نتالي. يا مرحبا نتالي، تفضلي. نتالي صباح الخير، تفضلي.
5: صباح الخير، السلام عليكم.
0: يا هلا ستي، عليكم السلام.
5: احنا كسوائم علمي بمعدلات 81 و275، وهدفنا نواصل تعليمنا الجامعي ونبني مستقبلنا، بس للأسف التحدي المادي بتجي ثلاث طلاب جامعيين بوقت واحد كتير كان يعبء وكبير علينا ولأهلنا.
0: ثواني نتالي، انتم من البداية انتم ثلاث توائم خوات؟
5: نعم ثلاثة.
0: يعني خلصتوا السنة هاي التوجيهي؟
5: السنة الماضية.
0: السنة الماضية ثلاث توائم. نعم. 81 75 75.
5: تمام. علمي.
0: علمي. وما كنتوا قادرين تدخلوا على الجامعة بسبب عدم قدرة الوالد انه يتحمل المصروف؟
5: نعم، يعني كان شكل هذا.
0: يعني السنة الماضية راحت عليكم نتالي؟
5: للأسف نعم.
0: طيب والسنة هاي شو الوضع؟ ان شاء الله انه تحسنت الامور.
5: للأسف لا، واحنا عم نحاول عم نجاهد ونسعى، بس انه مو حاسين انه يعني قادرين نهائيا.
0: الوالد شو يشتغل عفوا؟
5: بالمنطقة الحرة.
0: بالمنطقة الحرة. نعم. طيب يعني ولا حتى قدمتوا وطلع لكم مقاعد عشان تاخذوا مقعد؟
5: احنا طلعنا، بس انه بالاخير انه ما بنسجل، انه ما في مصاري انه ندفع.
0: ما في مصاري. طب يعني حتى مثلا اذا بدنا نقول يعني لو مش بنفس الوقت، يعني لو كان في تقسيم لكم في موضوع التسجيل، هل ممكن تزبط مثلا نبدا بنتالي او نبدا باختك، او ممكن يزبط هيك؟
5: يعني ما
0: في
5: ممكن توضح؟
0: يعني مثلا احنا اليوم مش قادر ادرس انا الثلاث، بس ابدا مثلا بوحده بعديها ابدا بالثانيه، ممكن تزبط الامور بهاي الطريقه؟ لا كمان ما في قدره ماليه حتى لو واحد.
5: بالضبط مضبوط، يعني حتى لشخص واحد كمان ما عم بضبط.
0: طيب يعني انا يعني احنا لسه كنا مبارح نحكي على موضوع التخصصات الجامعية ونحكي عن الرسوم الساعات، وكنا نقول طالب واحد في الجامعة يعني كلفة كبيرة وباهظة على ولي الأمر، فما بالك انتم بتقولي لي ما شاء الله الله يحفظكم ثلاث خوات بنفس الوقت ثلاث توائم. الله يعينه ويكون بعونه الوالد، مش سهل صراحة، مش سهل. بدي بعد إذنك بس تبعثينا بعض التفاصيل تحت الهواء، بس نشوف هيك نشيك على بعض الأمور ونشوف إذا ممكن حدا من الإخوان المستمعين يساعدنا بهذا الملف. بدنا بس صورة لهوية الوالد هيك نشيك على بعض التفاصيل، نشوف دخل الأسرة وهي التفاصيل، وبعديها منعود اتصال فيك إن شاء الله، بلكي بكرة واللي
5: بعد. أكيد إن شاء الله، الله يكرمك يا رب.
0: هلا نتالي، شكرا، صباح الخير.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لقصي. تفضل قصي.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. هلا قصي.
6: إيه والله أنا يعني صراحة أنا بدل الملاحظة ملاحظتين بدي أشرح لك إياها.
5: يلا سريع.
6: هي بناء على نفس ال يعني نفس ال الثنتين قراب لبعض. أسأل الملاحظة الأولى مدرسة الحسينية الثانوية للبنين الجديدة لغاية الآن المعلمين ما داوم. إيش بعد خلنا نسجل أولادنا.
5: وين أي منطقة المدرسة؟
6: اللي هي الحسينية تبعت مقابلين.
5: مقابلين أوكي. والملاحظة الثانية أخوي قصي.
6: الثانية الأحوال المدنية عملونها صيانة اللي هي الأحوال المدنية تبعت اليدودة. طيب يا عمي إداريا أنا لما بدي أعمل صيانة الأحوال.
5: طيب الأحوال المدنية بالله تحت الهواء مع مالك بيك مع مالك خصام إيه؟ تحت الهواء من رابع لك إياها هسه تأخذها من الشفاء إيه؟ بس خليك معي يعني خلينا نحكي مع الأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. يا مرحبا أستاذ محمود.
7: صباح الخير سيدي. صباح
5: تحياتي خير. شو أخبارك؟
7: الله يعطيك
5: قصي يقول أن مدرسة الحسينية في المقابلين لحد اليوم ما داوم المعلمين فبيقول رحنا نستلم كتب ونستلم الزي لل
6: لأنه مش كتب لا لا لا المعلمين لسه ما داوم الطلاب إحنا الأحد بده يداوموا بس لسه ما يعني بدنا نأخذ قبول لأولادنا.
5: طيب شو بدك المعلمين أنت قبول بالأولادك بتروح على الإدارة شو بدك المعلمين؟
6: ما في حدا مداوم مسكر المدرسة.
5: كيف مسكر المدرسة؟ أي ساعة رحت أخوي؟
6: امبارح رحت على الساعة 9:30 سألت الدكان اللي قبالها قال لي والله أهالي كثير اجوا ولسه المدرسة هاي هي الوحيدة اللي ما داوم. طب قريبة منها الحسينية تبعت البنات
5: يعني إدارات المدارس أصلا عادة ما في لهم عطلة يعني مداومين طول السنة. أستاذ محمود تفضل شو رأيك باللي يحكي لك قصي؟
7: صباح الخير سيدي الكريم. هلا سيدي. ولا أخونا الفاضل يعني مقدرين فعال ومقدرين لكن هو مش المعلومة للأمانة هي مش دقيقة مش إنه مش مداومين بالعكس هي في لجان موجودة الآن في المدرسة المدرسة جديدة ومستحدثة وتم استلامها وتسليمها وتسليم كافة اللوازم اللي فيها للإدارة الجديدة فبالتالي الآن يعني وراجعوا حكموا مديرية التربية وحكموا إعلام مديرية التربية فقالوا لهم يعني الآن إحنا خلصنا بنسلم بعد الساعة 11 تقدر تراجع المدرسة لأي أمر كان. فالمدرسة موجودة المدير الإدارة موجود المعلمين موجودين اللجان للإسلام والتسليم موجودة يعني بعد الساعة 11 يكونوا موجودين ومعهم لنهاية الأسبوع
5: بعد ال 11
7: يعني ما توقع أنه في مدرسة يعني يا أخونا الكريم أنه مدرسة مسكرة ما في عندنا مدرسة مسكرة احنا دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية مع بداية العام الدراسي اللي هو الإدارات المدرسية كل أحد وثلاثاء طيلة العطلة الصيفية كل أحد وثلاثاء موجودة في المدارس.
5: طيب تمام يا قصير
6: على كلامك على عيني وراس بس في ملاحظة صغيرة. أنا مبارح من 8:30 للعشرة حوالين المدرسة ما لقيت حدا مبارح ويوم الخميس بس أنا أعطيك هالمعلومة من 8
7: الخميس عطلة ويوم أحد مبارح يوم أمس أخوي الكريم الخميس عطلة لسه الدوام المدارس الهيئة الإدارية والتدريسية كان بدأ يوم أمس والآن فيها هي مدرسة جديدة كما تعلم وراح يتم فيها إسلام وتسليم الكافة اللوازم
6: وجودكم مشكور يا الله
7: الآن تقدر تتوجه يعني بعد الساعة 11 إن شاء الله بكونوا أتموا عملية الإستلام والتسليم وجاهزين لاستقبالكم وأهلا وسهلا.
5: شكرا أخي قصي. شكرا حياك الله أستاذ محمود. يمكن دائما في بداية السنة تأتي ملاحظات على موضوع الجاهزية بعض المدارس أحيانا بعض المدارس بيكون فيها صيانة للمباني فهل اليوم مدارسنا جاهزة مستعدة حتى تستقبل الطلبة إن شاء الله الأسبوع القادم؟
7: يا سيدي الله يعطيكم ألف عافية مرة ثانية. الأمانة وزارة التربية والتعليم هي استعداداتها وجاهزيتها على مدار العام ما بتوقف على موسم معين فإن شاء الله إحنا يعني على قدم وساق لاستقبال أبنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد نتمنى لهم التوفيق ونجاح فيه. وزارة التربية والتعليم عملت خلال الفترة الماضية على إسلام العديد من المدارس، وأيضا على إسلام الغرف الإضافات الصفصية للتخلص من الاكتظاظ ونظام الفترتين، وأيضا عمليات الصيانة وأيضا غرف الأطفال. يعني أنت لك أن تخيل أنه الفترة الأولى من شهر 9 للآن تم إسلام 86 مدرسة جديدة.
5: من شهر 9؟
7: من شهر 9 للتاريخ اليوم تم استلام 86 مدرسة جديدة، وأيضا 99 إضافة صفية.
5: يعني خلال سنة تقريبا 86 مدرسة.
7: خلال تقريبا.
5: والله هذا رقم كويس، ممتاز.
7: رقم كبير.
5: ممتاز. يعني 86 مدرسة جديدة، ممتاز والله.
7: بالضبط. وأيضا إضافات صفية حوالي 99 إضافة صفية، هذا غير الصيانات اللي نعملها. تعرف مدارسنا يعني صيانات على مدار العام، هذول طلاب، فدائما أعمال الصيانة على مدار العام.
5: طيب يعني الله يقويك سيدي. أنا خلال حديثك يعني سمع الأخ أبو علاء حديثك واتصل فينا، عنده أيضا ملاحظة بعد إذنك. أبو علاء أنا يمكن خلص وقت البرنامج، فسريعا الله يرضى عليك، تفضل.
8: الله يسعد صباحكم جميعا. أولا
5: هلا يا سيدي، صباح الخير
8: حبيبي. بالنسبة للروضة يعني القبول الأطفال الصغار، أنا عندي حفيدتي تبعد عن المدرسة أو عن الروضة 800 متر بالضبط. حطوها بعيدة، حطوها بعيدة، معناها ممكن تروح وتيجي ماشي على الروضة. امبارح رجعت المديرة، ابني راح الصبح راجعهم، قال لهم ما في مجال، بعيدة بنتك. رجعتهم أنا حكى مع ابني، رحت رجعت المديرة أيضا، مديرة محترمة ما شاء الله عليها يعني، بس إنما بتقول لي اللجنة قررت إنها بعيدة. طب أنا في أطفال جيراننا أبعد منا قبلوا، طب ليش حبيبتنا ما قبلت؟ حطيها بعيدة وهي أقرب من الأطفال الثانيين.
5: تفضل أستاذ محمود.
7: يا سيدي أنا راح أتابع شكوتك تحت الهواء وراح أخذ المعلومة، لكن بدي أوضح صورة وأوضح شغلة سيدي الكريم.
5: تفضل.
7: الآن يعني إحنا نتمنى من أولياء الأمور، من أهالينا، من أخواننا، يعني الآن الغرف الصفية لما يكتب الطاقة الاستيعابي فيها ما نقدر نزيد طالب عن الطاقة الاستيعابي حتى لا يظلم الطالب. فبالتالي إذا بحكي إنه هو يوم أمس، فبالتالي في ناس قبل فترة راح سجل، ولا حتى يعني أكثر من يعني رياضة أطفال فيها لها ساعة محددة، الصفوف الأساسية ساعة محددة، فما لا يعقل أن نضع يعني 40 و45 طفل رياض أطفال في غرفة رياض أطفال. فبالتالي ممكن تأخيره، يعني حنقول مدارس متجاورة، مدارس متقاربة، فيعني إذا في مدرسة يعني أبعد 200 متر يعني أفضل يسجل ابنه فيها، ليكون ابنه في يعني يأخذ حقه في التعليم والتعلم. ومع ذلك أنا إذا يعني راح أتابع الملاحظة، بس إذا كانت طاقة الغرفة كاملة يعني عدد الطلاب يعني طاقة الاستيعابية، ما بنقدر نضيف طالب وطالبين وثلاثة، ممكن يصير 50-60 طالب بالصف. نعم. وبالتالي إذا كان هناك مدرسة مجاورة ومدرسة قريبة يعني تبعد أكثر من يعني 200 متر، يعني بكون أفضل جودة التعليم لابنه.
5: شكرا أبو علاء، بس خلينا نأخذ منك تفاصيل تحت الهواء، نبعثها للأستاذ محمود حياصات مع رقم تليفونك، يرتب الأمور. أكيد إذا في ناس أنت أقرب من ناس فأنت الأحق. شكرا أستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. يعني وردني الآن فيديو من أحد المستمعين بيقول لي هذا بمنطقتنا برصيفة، وهذه كاميرات بيتي للكلاب الضالة، خلينا نشوف هاي الفيديو أمامكم. بيقول لي للكلاب الضالة اللي في منطقتنا، واللي بيقول إنه إحنا اليوم فعليا يعني نعاني من هذا الملف المؤرق، واللي يعني لليوم إحنا مش قادرين نلاقي حل. يعني هاي أب وبنته يعني هاي هربوا بسبب هجوم كلاب ضالة عليهم. هاي شايفين المنظر أمامكم، ويعني كمان بعتقد هذا تجمع في شارع مقابل، تجمع أيضا لعدد من الكلاب الضالة، وهي في مواطن يمكن يعني بتوقع يعني شلايا، مين بيقدر يوقف بوجه 10 كلاب أجلكم الله. فمثل ما كنت أقول قبل شوي، إن شاء الله يكون في حل على هذا الملف، حل وطني يعني يشمل كل محافظات المملكة. الأردن مش بس العاصمة يا أخوان، يكون في حل بس بعمان أيضا. هناك ملاحظات تأتي من المحافظات، إن شاء الله يكون في حل على هذا الموضوع، وننتهي من هذه الحوادث اللي مع الأسف أصبحنا نسجلها بشكل شبه يومي. شكرا لكم، انتهى وقت صوت حي. شكرا عدي القاضي، شفاء أشلو المؤمنة، معالي هاني السعيدة، عبد الله الجعفري، ونحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
9: صوت حياة مع ليث الجبور.
10: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.
11: مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
12: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بينه وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
11: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها. انتهاء مهلة 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة إلى بكين، يلتقي خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في محطة جديدة ضمن مسار العلاقات بين البلدين وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وبعد أكثر من عقد على إعلان الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس شي المجال أمام توسيع أفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى العام 1977 وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي. وتكتسب الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكد مختصون في القطاع السياحي وجود فرص سياحية في السوق الصينية يمكن استغلالها لدعم السياحة في الأردن وفتح أسواق جديدة، خاصة أن الصين من أكبر أسواق السياحة الصادرة حول العالم نظرا لعدد سكانها وباعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة دولة يجريها جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم إلى الصين الشعبية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبحث الصفدي والشيباني العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعرض أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. يواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن نظام امتحان الثانوية العامة التوجيه الجديد يخضع للتقييم بشكل مستمر، وأضاف محافظة أن هذا هو العام الأول الذي يطبق فيه النظام كاملا بعد أن تقدم طلبة الصف 12 للجزء الثاني منه، وكانت هناك 6 حقول أصبحت 4 حقول لأن الوزارة وجدت أن معظم الطلبة جمعوا بين أكثر من حقل وتوزعوا على 4 حقول، فأخذت الوزارة قرارا من خلال مجلس التربية بأن تقتصر الحقول على 4.

وإلى الضفة الغربية المحتلة، احتجز مستوطنون عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا أحد المنازل على أطراف القرية واحتجزوا عددا من الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. أضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة وسط أنباء عن وقوع إصابات. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟ محمد سمرين معنا، نعود لك ثانية على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد.

0: وينضم إلينا من جديد مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل من القدس المحتلة والضفة الغربية؟
1: نعم صفية، تواصلت خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم حملات المداهمات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكثرت عن اعتقال ما لا يقل عن 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة. تركزت عمليات الاعتقال في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، إضافة إلى القرى الجنوبية من مدينة نابلس، وبالإضافة إلى محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. في هذه الأثناء صفية، تقوم جرافات الاحتلال بهدم منزل مكون من طابقين ويؤوي 15 فلسطينيا في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء في المناطق المصنفة سي حسب اتفاقية أوسلو دون الحصول على تراخيص من قبل سلطات الاحتلال. أيضا في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا، تجري في هذه الأثناء اقتحامات لعشرات المستوطنين. أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. أيضا صفية، خلال ساعات الليلة الماضية أقدم مستوطنون على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدة برقة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وسط استمرار اعتداءات وهجمات هؤلاء المستوطنين على البلدات الفلسطينية وتحديدا في مناطق رام الله ونابلس والخليلة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على إيران. وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 من حزيران الماضي، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابل للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. لكن الفترة التي أعقبت توقيع المذكرة شهدت عودة القصف المتبادل قبل تراجع حدته، فيما تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بخرق التفاهم. أظهرت البيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع أعقاب الهجمات التي استهدفت نواقل نفط في وقت تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم داخل قرية عابدين بريف درعا الغربي برفقة نحو 10 آليات عسكرية، واعتقلت عددا من الشبان، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية حول عدد المعتقلين أو ملابسات العملية، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق جنوب سوريا. ويأتي التوغل بعد يوم من عمليات اقتحام وتفتيش نفذتها القوات الإسرائيلية في عدد من قرى ريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة. وإلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم لتسجل حول معدلاتها العامة مثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4395، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 65.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، كلية حطين.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة يلي بتمس كل فرد من أفراد هذا المجتمع، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. أهلا وسهلا فيكم ويا هلا ويا رحب فيكم في حلقتنا لليوم يلي بتحمل مواضيع قد تكون فيها شوية تحدية وتنافسية بين المرأة وبين الرجل، وأكيد زي ما أنتم متعودين علينا بكل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة لنحكي عن النفقة وما إلى ذلك. فيعني اليوم بنحب نذكركم كمان إنه خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. وأكيد أي استفسارات للدكتور عاكف المعايطة المحامي الأسري والشرعي بنستقبلها بإذن الله تعالى.

دردشتنا لليوم تحكي، هل الكيد صفة للنساء أم أن الرجل قد يكون أكثر كيداً؟ شو رأيكم؟ الكيد نفسه لما صرحكم الناس هاي مكيودة، هاد بكيد، هاد بيعمل، شو معنى كلمة الكيد؟ وهي اللي هي ملتصقة فقط بالنساء ولا فقط بالرجال ولا ما إلها دخل، هي إلها علاقة بالتربية؟ نستقبل أراءكم ومشاركاتكم بإذن الله تعالى عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. بس أكيد بداية خلينا نبدأ بتعليقاتكم اللي دائما بتغمرونا فيها بمحبتكم وكلامكم وعواطفكم الجياشة في بيت حواء. ميل بلبيسي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء غنام، يا هلا ويا رحب فيكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم. أم أحمد بتقولنا اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك، ووفقنا لحمدك وشكرك وأدم علينا عفوك وسترك، اللهم آمين. بتحكي لنا صباح الخير، صباحكم محبة وصدق ونقاء، صباحكم فرح وأمل وعطاء، صباحكم دعوة تفتح لها أبواب السماء، صباح الورد وعطره وعبيره لكم يا حبايب قلبي. يسعد صباحك يا أم أحمد، يا عمدتنا، يا أمي، يا صباح الفل والياسمين يا حبيبتنا. أم معاذ الكيلاني، مأمون مناوي، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، ويا هلا ويا رحب فيكم.

أبو زيتمبو قلنا العلاقات ليست كلها قسمة ونصيب، اللقاء نصيب لكن الاستمرار قرار، والاهتمام اختيار، والحفاظ على من نحب مسؤولية. قد تضعنا الحياة أمام أشخاص لم نبحث عنهم، لكننا نحن من نقرر إن كانوا سيصبحون جزءا من حياتنا أم مجرد عابرين. وأجمل ما في الحياة أنها تمنحنا دائما فرصة أخرى لنختار بشكل أفضل ونبدأ من جديد بقلوب أكثر وعيا وأرواح أكثر سلاما. يسعد صباحك يا عمر. جميل محفوظ يا صباح الفل. والياسمين بتقولنا الله يبارك فيك ويعزك أخت رند، أدامك الله أنت والعاملين بقناة حياة، يسعد صباحك يا جميلة. سميرة أبو عمير، أم سمير بتقولنا صباحكم ورد، بصبح على الجميع، يسعد صباحك يا سميرة. سحر حمدان يا صباح الفل والياسمين. بتقولنا أم يوسف غنام، صباح الخير والفرح لرنودتنا الحلوة ولجميع مستمعينا الغاليين والكادر الجميل. لا تطفئ قلبك لأن الحياة تأخرت في منحك ما تتمنى، فالأقدار الجميلة تأتي بوقتها وحين تصل تنسيك كل الانتظار. صباحكم أمل تفاؤل وضحكة حلوة، وإن شاء الله القادم أجمل مما نتمنى. يسعد صباحك يا أم يوسف العزيزة عذبة الكلام، أم لسان دافي، الله يرضى عليك يرضيك يا أم يوسف على كلامك الطيبة كلامك الطيب. بتقولنا أم أحمد، أحلى أجداد وأحفاد وأبناء وحبايب، وأنتوا عز الحبايب، يا هلا بيكم على محبتكم وجمال كلامكم. رح أكمل معكم ونكمل كومنتاتكم بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل لنحكي عن دردشتنا، هل كيد صفر النساء أم أن الرجل قد يكون أكثر كيدا؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
2: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، كلية حطين.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: ساتجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم أعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: مدارس رواهب الزرقاء
3: دريم هوم مدارس تزكية
4: مدارس الاتفاق كلية حطين

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا بتحكي هل الكيد صفة للنساء أم أن الرجال قد يكونون أكثر كيدا؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. ونكمل الكومنتات التي جينا الاتصالات بما يخص هذا الموضوع. راتب يسعد صباحك هي مجاد الله. يا صباح الفل والياسمين. سحر حمدان يا هلا ورحب بتقولنا سحر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير جميع كادر حياة ومستمعات ومستمعين بيت حواء بيت العزية بيتنا ومذيعتنا المتألقة رنود عناب. والله يسعدك الله يسعدك يا سحر يا حبيبتنا. أم ثائر يسعد صباحك يا أم ثائر حمدان بتقول صباح أرق من الندى بدعاء يملأ الكون صدى صرف الله عنكم كل أذى وأعطاكم خير هذا اليوم وما تلا طيب الله أيامكم بالرياحين والذكر الحكيم صباحكم الله بالخير والعافية عافية. يا صباح الفل والياسمين. بنستقبل آراءكم ومشاركاتكم بما يخص موضوعنا أعزائنا عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. أم أحمد بتقولنا ضحكتيني رنود الحب في بعض الرجال مكيودين وماكرين أكثر من النساء وسبقوا النساء في ذلك وهم شواذ يا خسارة. يعني هم قليلة للأسف. مي بتقول يسعد صباحك يا رند العزيزة الغالية وصباح الجميع من كادر ومستمعين زمان عنكم اشتقنا لكم. يسعد صباحك يا مي يا أهلا ويا سهلا فيك يا ربي. معانا مشاركة عبر الهاتف يحيى الحاج عيد. هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام كيف حالك يا أخت رند؟ إن شاء الله تمام.
0: أهلا أخي يحيى كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك يا رب الله يخليك.
0: الله يسعدك
1: والله. أنا حابب أشارك يعني من منطلق الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه في حق الرجال. يعني الآية القرآنية تفيد أنه الرجال أكثر مكرا من النساء. والآية الكريمة اللي بتقول إنه إن كيدهم لعظيم هذه مقول هذه الآية على لسان العزيز وليس على لسان الله سبحانه وتعالى. فالمكر عند الرجال أكثر من النساء صراحة. يعني حتى معظم الفتن والحروب التي كانت على مدى التاريخ كاملة كانت من قبل الرجال. فأنا باعتقادي إنه النساء الرجال أكثر كيدا من النساء.
0: يعني أخي يحيى لو بدنا ندخل شوي هيك بالحياة الاجتماعية يعني شفت أو شفت بعينك كيد الرجال وكيد النساء على الواقع كيف ممكن يكيدوا كيف ممكن يؤذوا الناس؟
1: نعم هلأ النساء من باب الضعف لأنهم ضعفاء حاولوا يكيدوا يا إما كلاميا يا إما بوسائل أخرى ضعيفة. ولكن الرجال بحاولوا يؤذوا
0: للأسف.
1: يعني الرجال إذا بدوا يكيدك بإذيك حتى بالقول أو بالفعل أو بالتحريض
0: للأسف.
1: أما النساء أنا باعتقادي أنه هم ضعفاء ويعني بتكون الكيد لحظي وخلينا نحكي كنسبة عامة هم نسبتهم أقل بكثير. يعني فيش إشي استثناءات. الاستثناءات بالنسبة للنساء يعني قليلة بالنسبة للكيد.
0: نعم نعم نعم. الله يسعدك ويبارك فيك أخي يحيى. شكرا على كلامك الطيب. شكرا على مشاركتك وخلينا دائما نسمع مشاركاتك. شكرا جزيلا أخي يحيى. الله يسعدك ويبارك فيك. معنا يا هلا بك يا هلا ورحب. معنا كمان مشاركة عامر. يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
0: أهلا أخ عامر كيف الحال؟
2: الله يسلمك الله يسلمك.
0: اليوم من أي محافظة؟
2: والله اليوم إن شاء الله على الزرقاء.
0: على خير وهدات بال يا ربي بالسلام إن شاء الله. حكي لنا أخ عامر هل الكيد صفة للنساء أم أن الرجال قد يكونون أكثر كيدا؟
2: والله أنا يعني بحكي اللي بيمشي على رجليه لا تحلف عليه سواء كان رجال أو نساء. يعني الطرفين يعني ما بقصروش. أما والله شوفي في يعني في كيد للرجال قوي جدا. يعني عن جد يعني بتلاقيه يعني ما يعني زي ما يقولها ما بتتخيلين. ونفس الشيء بالنسبة للنساء. أما أنا بشوف يعني برضو يعني كيد النساء أقوى. يعني أنا بتصوري كيد النساء أقوى.
0: كيد النساء.
2: زي ما تفضل أقول المتصل إنه يعني قوله تعالى يعني هاي مش من رب العالمين هاي مقول يعني مقولة الناس إنه إن كيدهن عظيم. يعني في ناس في ناس يعني كثير برددها للأسف، بقول لك يعني ربنا بقول إنك كيدهن عظيم، وهي مش آية يعني مش نزلت على لسان رب العالمين.
0: نعم.
2: يعني عشان في ناس فكرة إنه من رب العالمين. لا هي الناس بتتداول.
0: نعم.
2: أما أقول لك اللي يعني النساء لما بكيدوا الله يكفينا شرهم.
0: الله يكفينا شرهم. الله يكفينا شر الكيد بشكل عام والله يا أخي عامر. الله
2: يسلمك.
0: نعم. الله يسعدك ويبارك فيك. أشكرك على مشاركتك معنا. شكرا جزيلا. نكمل الكومنتات لبين مستقبل كمان اتصالات. الوقت ضيق يعني بقي من الوقت 3 دقائق للدردشة. بدي أحاول قدر المستطاع نقرأ الكومنتات. رح أرجع لفوق بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. هاجر يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. الله يخليكي ويبارك فيكي. شو بتقولنا أم يوسف غنام؟ بتقول الكيد ليس طبع جنس دون آخر، إنما هو خلق يختاره صاحبه، والدين علمنا أن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا، وأن نخاف الله في قلوب الناس، فمن أحب الخير لنفسه فليحبه لغيره، ومن أذى الناس بالكيد فليتذكر الله أن الله يرى ما تخفي الصدور. الله على كلامك. خالد كامل يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقول صباح الخير يا أجمل صباح، صباحك عطر وفرح يا مذيعتنا الغالية رند عناب، صباح الخير لكل المستمعين الحلوين يلي بيخلوا الصباح أحلى بحضورهم وتفاعلهم. خلونا نبدأ يومنا بطاقة إيجابية وابتسامة من القلب وكلمة حلوة بتخلي يومنا أجمل. صباحكم أمل وراحة بال وأخبار بتفرح القلب. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا أنوار يا حبيبتنا واشتقنا لك كتير. مي يسعد صباحك يا حبيبتي. بتقول مي يسعد صباحك يا رند العزيزة الغالية، صباح الجميل الجميع من كادر ومستمعين. زمان عنكم اشتقنا لكم وإحنا اشتقنا لك كتير. أزهار لدمور يسعد صباحك. وبتقول أزهار يعني الدين المعاملة الطيبة والحسنة، يعني ما بصير يعني نحكي إنه هذا رجل أو هاي للمرأة. زكية أو شريفة يسعد صباحك يا شريفة والحمد لله على السلامة. شريفة كانت بالعمرة يعني عمرة مقبولة يا شريفة، وبتحكي لنا بعتقد كيد النساء أكثر خاصة بأيامنا هذه، الناس تفتحت أكثر وتفتحت على التكنولوجيا وكيدهم صعب، بتوقع عندهم مكر أكثر. طبعا البعض منهم ليس الكل. والله شريفة هي بتصفي يعني أنا ممكن بتفق مع أم يوسف غنام بكلامها إنه هو بالآخر مش شغلة بتكون بتركيبة النساء أو بتركيبة الرجال. كل شخص شو بختار الخلق الخاص فيه، يعني إنت شو بتختار تكون؟ بتختار تكون شخص بكيد، شخص منيح، شخص طيب. يعني أنا هيك أنا هذا بتوقعه. يعني أزهار بتقول الكيد لدى الإنسان الذي يخلو قلبه من الإيمان. والله يا كلامك صحيح هيك صح. زكية بتقول كمان يعني صح لسانك وحكى كلمة العدل، يعني لا هاي هين ولا هاي هين، يعني زي ما في. الله يسعدك يا زكية. بتقول بنحكي إنه كل رجل عظيم وراء امرأة عظيمة وكل امرأة عظيمة وراءها رجل عظيم. الله يسعدك يا زكية، شكرا على كلامك الطيب. منى إبراهيم أم هاني البستنجي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم حبيباتي. وهاجر بتقول يسعد صباحك أخت رند والجميع. يكون كيد المرأة في مواقف يحصل لها ويجعلها هكذا، لكن هي ضعيفة لا تصل لمستوى كيد الرجل. يعني ممكن هيك وممكن هيك، بتفق معاكم لأنه بالآخر كل شخص يا جماعة بيعيش بتجربة خاصة فيه وبيحكي عن تجربته. ميساء بتقول لا والله النساء أكثر كيدا مكيودين ويكيدوا بكل شيء، وهو ما ورد بالقرآن بسورة يوسف طبعا إلا ما رحم ربي. وبنختم هذا الموضوع بكومنت الدكتور عاكف يلي رح يكون معانا إن شاء الله كمان شوي. بقول ليس بالضرورة، نحن بشر وكل واحد منا له طابع خاص وشخصية خاصة وبصمة خاصة، لذلك الأمر يختلف من شخص إلى آخر. العبرة ليست بالجنس أبدا. أتفق معاكم. مواليد بقول أكيد أكيد. يا جماعة الخير لهون بكون انتهت دردشتنا، مكملين معكم بإذن الله تعالى لنحكي عن نفقة المرأة مع الدكتور عاكف المعايطة. ومنذكركم إنه الخطوط حتكون مفتوحة، فأي سؤال أي استفسار للدكتور عاكف إن شاء الله إحنا جاهزين. بترككم مع موجز الأخبار، فاصل وراجعين.
3: 11 ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. تطبيق سند يعلن عن إضافة خدمة جديدة ضمن التحديث الأخير للتطبيق تتيح للمستخدمين تقديم طلبات لتحديث وتصحيح البيانات الواردة في مستنداتهم إلكترونياً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاقتحامات وعمليات الدهم في عدة بلدات بالضفة وتعتقل 20 فلسطينياً على الأقل. انتهاء مهلة 60 يوماً بين إيران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن بلاده ستواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها. الخارجية الإيرانية تقول إنها لا تخضع للمهل الأمريكية وتؤكد أن مفاوضات عمان مستمرة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 077-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: كيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، كلية حطين.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يا اهلا
0: شرفتنا.
1: يا هلا بيك فيكم.
0: يعني صلنا فترة, صلنا الاسبوع الماضي ما طلعنا عشان نتائج التوجيه,
1: يعني احنا عشان التوجيهي, وفرصة نقول مبروك للجميع ان شاء الله.
0: الف الف مبارك لهم يا رب.
1: مبروك للجميع,
0: مبروك لكل
1: وجودكم مباركة بدعم الأسرة بحقيقة.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني بالآخر كلنا بيت أردني.
1: نعم.
0: ومواضيعنا من نناقشها مواضيع أردنية
1: رائع.
0: منزلية بالبيت اجتماعية.
1: بالتأكيد هذا هدف رائع.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. واليوم نحكي عن موضوع جدا مهم ومطروح بالعائلات.
1: صحيح.
0: بالجلسات وحتى هيك من باب العلم بالشيء, حتى لو ما في مشاكل بس من باب العلم بالشيء. نفقة الزوجة في القانون الأردني. وأنا نوهت ببداية الحلقة أي حد إذا ممكن بده استفسار أو أي إشي بيقدر يستفسر بوجودك بهذا الموضوع بإذن الله تعالى. خطوطنا مفتوحة أثناء اللقاء على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020 بما يخص نفقة الزوجة في القانون الأردني.
1: نعم.
0: بداية دكتور, المرأة لما تتزوج خلص معروف بالعرف كله على الزلمة. بدفع مصروف إلها, بجيب للبيت, بجيب للأولاد. هل يوجد نفقة اليوم؟

0: فصحيح هو نفقة الزوجة هي التزام على الزوج مدام في عقد زواج من تاريخ العقد. نعم. الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لسائر لوازمها الشرعية، أكل، نعم، شرب، سكن، لبس، تطبيب، إذا كان إلها خادم إلى أمثالها خدم كمان. لكن هذا الحكي كلياته بيجي حسب حال الزوج. نعم. يعني في حدا وأنا بالمحكمة بطلع لها مثلا 400 دينار رفقة، وفي حدا طلعت 1000، وفي واحدة طلعنا 80 دينار. ليه؟ لأن النفقة هي حسب حال الزوج، كويس، وهاي هي النفقة، وهاي الأمور بتحدث عنها حتى نعرف شو هو الناس. بس من إمتى بتوجب؟ بتوجب هاي النفقة من تاريخ العقد. الشغلة اللي بدي أنبه الناس إلها واللي أنا بشوفها بمكتبي الناس يعني متناسيتها، وإذا تناسوها فهو أمر طبيعي، لأنه نحن مجتمع اتعودنا على أنه هيك نكون حياتنا.
1: نعم.
0: يعني الفتاة مجرد العقد في بعض الحالات بيكون مدة الخطبة سنة، وفي ناس سنتين، وعالجت حالات زي هيك فيها. من تاريخ العقد تقدر الزوجة اللي هي مخطوبة بدنا نسميها بلغتنا العادية، واللي عايشة عند دار أهلها وبتأكل وبتشرب وموظفة كمان، بتأكل وبتشرب موظفة، تقدر تأخذ نفقة من زوجها مدام مكتوب الكتاب. بس ليه ما بنلجأ احنا إله؟ لأنه مجتمعنا هيك. في إشي اسمه العيب. كيف يعني؟ هي بتقول لك عيب أخذ وأنا عند أهلي، عيب وأنا باكل بيت أبوي، عيب وكذا وكذا. إمتى بستعملها أنا بهاي السلاح؟ لما بيجي واحد خاطب واحدة بيقعد سنتين وبضل رابطها، بضطر أنا أرفع هاي النفقة، والأهالي بيوافقوني عليها. بس بالأمر الطبيعي ما بيوافقوني، لأنه هذا مجتمعنا هيك، مجتمع منيح زي ما حكيت قبل شوي، متماسك، مش متمسك بالقانون بحرفية القانون. نعم.
1: نعم نعم. يعني دكتور وانت عم تحكي دغري رحت على الجانب الاجتماعي.
0: صحيح.
1: دائما حتى الأخ مع أخواته لما بيكونوا بالبيت قبل ما حدا كل حدا يتزوج بيجيب الأكل، بيجيب الأغراض لهم، أشياء زاكية، يعني هاي الشغلات، ومتعودين الأب هو اللي بيدخل على البيت جايب معاه الأغراض. ما بتكون المرأة بتقول لك طب أنا وين مصروفي؟ طيب أنا وين لإلي؟ طب هاي الأكل لإلي وهذا الأكل لإلكم؟ يعني المقصود إنه إحنا بنكون كلنا عائلة واحدة. صحيح. مع بعض، ما بيكون كل فرد إله نفقة خاصة فيه.
0: صحيح.
1: فلماذا اليوم تلجأ الزوجة؟
0: نعم.
1: أو الخاطبة، حكينا ممكن عشان يعني تستثيره إنه
0: تحريك موضوع.
1: بالضبط، علشان خلص افسخ.
0: تحريك موضوع.
1: بالضبط. لكن متى تلجأ الزوجة للنفقة؟ يعني اليوم هي في بيت الزوجية،
0: نعم،
1: مع زوجها وأولادها، هي غير مطلقة،
0: نعم،
1: هي مش حردانة، مش طالعة من البيت، لكن بدها ترفع قضية نفقة. متى تلجأ الزوجة في بيت الزوجية للنفقة؟
0: كلام صحيح. العبرة هي بالإنفاق المباشر بيسموه عنا، أو إنك تقدم فلوس. بجوز واحد برا بدول الخليج أو مغترب أو كذا، فهو بودي نفقة شهرية، بودي حوالات مالية، وهي بتنفق منهم على نفسها وعلى بيتها إذا عندها أولاد فيها. لكن اللي بصير أحيانا إذا الزوج امتنع عن الإنفاق أو قطر بالإنفاق أو قصر بالإنفاق، لأنه أحيانا في حاجات ضرورية بدها تكون موجودة بالبيت، فهو إذا تتنا هاي الحاجات الضرورية ومش موجودة بالبيت، فهي بتقدر ترفع دعوة بهذا الموضوع فيها، وبتشرح للمحكمة هذا الموضوع. إذا تكون النفقة حتى لو في بيت الزوجية، برفع لها أنا دعوة نفقة أو أي محامي آخر، يعني أنا بحكي عن حالي، بقدر أرفع لها دعوة نفقة، بقول هو ممتنع على الإنفاق عليها. ليه؟ لأنه أحد عناصر دعوة الإنفاق لما بنقدمها للمحكمة بنقول وهو ممتنع عن الإنفاق عليها دون سبب مشروع. فإذا بقدر أرفع دعوة وهي موجودة في البيت. بنبه هون أنا لهذه الحالة من باب الاستزادة في الموضوع، بتكون النفقة مش شاملة أجرة المسكن. ليه؟ لأنها هي ساكنة في بيته أو ساكنة في البيت اللي هو مستأجره، فبترفع الدعوة والمحاكم بتعالج هذا الموضوع. إذن السبب الرئيسي إمتى تحرك الدعوة؟ في حال الامتناع عن النفقة.
1: نعم.
0: الامتناع عن النفقة عليها.
1: نعم. نعم. ويعني من المجتمع دكتور لا ننكر شغلة بتصير، هي التفاف، هي تحايل. أنا ما أحكي لك كما هي القضية.
0: لا لا، نحن بدنا نحكي بصراحة.
1: بالضبط. نعم.
0: حتى نعالج كل المواضيع.
1: نعم. نعم. بيكون الرجل كافل شخص آخر. نعم.

0: نعم
1: بقرض معين، فالشخص اللي كافله امتنع عن الدفع فبينخصم من راتب الزوج.
0: صحيح.
1: فبتلجأ المرأة
0: نعم
1: بالاتفاق بين الزوجين
0: نعم
1: ارفع قضية نفقة عشان ناخذ على الاقل مصروفنا
0: تمام
1: وما ينحجز بدل
0: تمام. راح اوضح هاي النقطة.
1: نعم.
0: والله يبدو الناس عارفين كل شيء.
1: كان اكبر دليل دكتور.
0: لا يبدو الناس عارفين كل شيء.
1: نعم.
0: الصحيح هاي الحالة موجودة.
1: نعم.
0: كويس. بس بتعتمد على ملاحظة المحكمة، وطبعا بيكون فيش محامي بهيك حالة، لأنه القضية هاي هي قضية صورية.
1: نعم.
0: قضية صورية مش حقيقية، يعني هي نفقة الزوجة والأولاد، النفقات بشكل عام مقدمة على الدفع في حالة الانفاق. يعني معنى آخر، واحد عنده راتب أو عنده كذا، عنده نفقة زوجة وعنده رفقة أولاد، هي الأولى بالاقتطاعات من رواتبه. كويس. عشان هيك مثلا في شركة أو مؤسسة أو حدا إله عليه مصاري، كويس، فهو بيروح بيرفع دعوة صورية شكلية بنسميها، بتحركها زوجته باتفاق بينها وبينه، وبياخذوا حكم وبتنفذ هذا الحكم بدائرة التنفيذ ويقتطع من راتبه. عشان هيك إحنا مرات أصحاب الفضيلة القضاء أو أنا كمحامي بكون حاضر الحوار اللي بيصير، لأنه إحنا بنفهم أنه هاي الشغلة فيها، سوري على العبارة اللي بدي أحكيها، فيها مباطحة، فيها كسر عظم، أنه أنا بديش أعطي، بدي أعطي كثير عليك. بتلاقي مثلا أنه جايين هو راتبه 600 دينار وحط لها نفقة هي 300 دينار، على طول بدي يفهم القاضي والحضور من أصحاب الخبرة، بحكي عن المحامين، إن هاي القضية مش صحيحة. فالقاضي هون بدق على الطاولة إنه طلعوا فيه، شو القصة، صارحوني، احكوا معي. كمان ما هو القاضي إنسان، يعني أحيانا يعني إذا وجد فيه إنه بده ينضر بحقوق الآخرين، وهذا حصل، يعني إذا أنت بدك تهرب أموالك حتى تضر بآخرين، القاضي بصير عنده مزيد من الاستضاح والتوضيح والتأجيل.
1: نعم.
0: حتى يتأكد من هاي الموضوع، هل هي دعوة حقيقية أو لا. ما أنت لما بنحط عليك 70 ليرة بتصير أنت تصرخ. كويس. بس إحنا كمحامين شاطرين لما حدا بيستشيرنا بنقول له ابكي، صرخ، احكي، سولف، على اساس انه يعني يكون احتجاجه طبيعي. خرجنا على الاطار الطبيعي بالحوار، صرنا نحكي.
1: لا بالعكس،
0: صرنا نحكي هيك يعني.
1: ما احنا اسمه من جوا المحاكم، احنا جوات المحاكم حاليا.
0: هذا ما يحدث داخل المحاكم.
1: نعم.
0: حقيقه هذا ما
1: بيصير. نعم اكيد. وهي
0: يعني حضرتك حكينا بالالتزامات امتى بتكون.
1: نعم.
0: توسعت انا شويه بالمخطوبه من باب الفساد، عم بفسد الناس وبحكي فيها. وحاليا هذا السؤال انه بصير هيك؟ بصير يمارس. نعم.
1: نعم.
0: هل المحكمة بتنتبه؟ نعم تنتبه. كويس.
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. دكتور، عودة لكلام حكيته جدا مهم، إنه في أثناء رفع الزوجة للدعوة بتقول لك بدون وجه حق، بمعنى الكلام
0: صحيح،
1: بدون وجه حق امتنع عن الدفع.
0: طيب. نعم.
1: فأكيد بيتم تبليغ الزوج ورح يحكي لهم لا والله أنا عندي وجه حق.
0: نعم.
1: ما بدي أدفع لها لأنها عندها راتبها
0: صحيح
1: وبتشتغل.
0: نعم.
1: وراتبها بكفي وبيزيد وأنا راتبي قليل، فليش أدفع لها؟ لا، في عندي شغلات أولى.
0: صحيح.
1: فكيف ينظر لهذا الموضوع، لاحتجاجات الزوج؟
0: حلو حلو. على القانون بقول نفقة كل إنسان في ماله. تصوري لو كان في عنا أطفال، أطفالها صغار لكن ورثانين من جدهم، أو إجاهم هبات، أو إجاهم تبرعات، أو عندهم أموال من مؤسسة، أو حدا ربح جائزة وإله مال هذا الطفل، بيقدر الأب يقول إنه نفقته في ماله. بس الزوجة لو كانت هي راتبها 10,000 دينار هو راتبه 600 دينار، نفقتها عليه، نفقت الزوجة على زوجها حتى لو كانت ذو مال، فما بنقدر نحكي فيها بهذا الموضوع، نفقتها هو مجبر فيها. هلا اللي هي بنحكي عنها بلوائح الدعاوي وبضبط المحكمة انه هو ممتنع بوجه حق، له تفسيرات اخرى زي النشوز وغيرها بنحكي فيها، لانه احيانا احنا كمحامين بنستخدم الدفع انه لا تستحق نفقة للاسباب التالية. كويس. فأنا بوضحها، بس رح أوضح مثل بسيط أبعد عن النشوز، لأنه أنا ما بحب أحكي بالنشوز دائما أبدا. يعني زوج سكان عمان وهو مهندس بشركة معينة، وشركة انتقلت للكرك، عم بجيب أمثلة حقيقية، وهو بطبيعة عمله بده ينتقل مع هاي الشركة، وراح على الكرك أو العقبة أو أي مطرح آخر فيها، وجهز بيت هناك ونقل بيته هناك على الزوجة أن تلحق به، وإذا رفضت إنها تتبع معاه وتسكن معاه فلا تسحق نفقة. إذن هنا كويس عم نحكي عن إنه بدون وجه حق. هلا هنا في وجه حق، أنا ما بدي أدفع لأنه عندي أسبابي اللي هو بنص القانون على الزوجة أن تتبع زوجها في مكان عمله ومكان سكنه، على أن تكون مأمونة على نفسها. يعني بصيرش أخذها مثلا على بلد في حروب أو كوارث أو كذا وإشي هيك، هذا بنستخدمه إحنا كمحامين بنسميه دفع بالدعوة فيها. أما الوضع الطبيعي ويسمع الجميع كل هذا الكلام، إذا هو انتقل إلى مطرح معين حتى لو كان خارج بلاد، أفرض إنه واحد إجته فرصة إنه يشتغل بدول الخليج والراتب منيح، هو طلع وطلع له بيت سكن عائلي بيسموه، وطلب زوجته اللحاق فيه، يجب أن تذهب وراه، لازم تروح معه، مش لازم تمتنع إلا إذا أبدت عذر مقبول كويس، ما يكون في ضرر عليها بهذا الموضوع، ما يكون عليها ضرر. نعم
1: نعم. طب دكتور، من ضمن الشغلات اللي ممكن انه يرفض الزوج النفقه، ممكن يقول لك هي بتعمل شغلات بدون اذني، بدون موافقتي.
0: نعم.
1: تذهب الى العمل بدون موافقتي، تذهب الى اهلها بدون موافقتي، وبالتالي انا ما راح اعطيها النفقه اللي بتخصها لانها هي ما عم تتبع اللي انا عم بحكي لها اياه، كونها عم بشوف المصلحه العامه.
0: نعم، هذا الموضوع موجود بقانون الأحوال الشخصية.
1: نعم.
0: يعني اللي بدي أحكي أنا هو قانوني.
1: نعم.
0: الأصل أن العمل مباح للمرأة.
1: نعم.
0: والأصل أنه إحنا وصلنا لمرحلة أنه جميع النساء تعمل، وأبعد من هيك بعض الرجال لما بتزوجوا الشباب بقصد بدور على صبية تكون عاملة أو موظفة حتى هي تساعده في بيت الزوجية، وصور المساعدة موجودة كويس، موجودة مشاركة في أسرة البغداد النفاق موجودة فيها. لكن هنا جاي النص، إذا أخذها وهي عاملة وهي موظفة ما بيقدر يقول لها وقفي، لأنه هون بيسموه تعسف في استعمال الحق. كويس. وإذا بدي أنبه كمان لشغلة، سوري والله الكلام رائع، هو أحيانا بتكون الواحدة مثلا هي مهندسة، بيحطوا مهنة الزوج مهندس لأنه هو مهندس، مهنة الزوجة بعقد الزواج، ارجعوا لعقود الزواج عندكم وانتبهوا فيها، بتلاقي هي ربة بيت، كاتبة ربة بيت. طيب حضرتك مهندسة لشو كتبتي ربة بيت؟ كلمة مهندسة في عقد الزواج تعني أنه أنت لما أخذتها ولما خطبتها أنك موافق على العمل كويس فيها. هلأ هذا المسائل اللي فيها بنحكي فيها، رح نحكي امتى بنوقف فيها.
1: نعم.
0: كمان اذا الزوج لما اخذ زوجته قاعد يدور لها على وظيفه او عمل، هو يدور، هو يوسط فلان ويشوف الوزير ويشوف فلان ابن خاله ابن عم حتى لقى وظيفه لزوجته، هذا وافق عليها على هذا العمل فيها، ما بقدر اقول لها بطلي، لانه بنصير احنا تعسف في استعمال الحق. ليه؟ لانه هو صاحب الحق. امتى ممكن احنا نقول للزوجه ستوب؟ والله أنا مرات بسكت حتى ما أخلي حدا حسن المرأة بالحياة بصراحة. إذا كانت متطلبات البيت والقيام بأولاد البيت واهتمام بالأطفال وكذا بده رعاية، لأنه حاليا تجاربنا بالحياة أنه أغلب البيوت فيها أطفال وكلهم بالمدارس وكلهم بيكونوا بيشتغلوا، الأطفال كلهم بيروحوا على مطرح معين وبيرجعوا، الأطفال أحيانا بيروحوا عند أم الأم أو عند أم الأب أو الحدا من العائلة، فهون ما في ضرر فيها. لكن إذا كان حدا إنه صار في ضرر للأسرة أو للأولاد فيها وطلب منها الامتناع عن العمل ورفضت هي، مندخل بهذا القالب اللي هو قانوني بنسميه. نعم.
1: دكتور رح نكمل بموضوع النفقة بإذن الله تعالى مع حضرتك، لكن بعد الفاصل. فاصل راجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
2: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182 عمان الأردن.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، كلية حطين.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع دكتور عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا بك دكتور. اليوم كنا نحكي عن نفقة الزوجة.
1: صحيح.
0: وعرفنا كيف ممكن الزوجة تقدم الموضوع وللأسباب، وكيف ممكن يعترض الزوج وما إلى ذلك. الآن بعد أن تم التنفيذ وطلع للزوجة في إلك نفقة وأمورك طيبة، هل تتأثر الزوجة بنفقة الأولاد والمسكن وغير ذلك؟
1: شوف، أنا راح أحدد الجواب على السريع. أول شيء، إذا فرض لها نفقة فهي ثابتة، ما بتتغير إلا بعد سنة زيادة أو نقصا أو ظروف طارئة. لكن هل نفقة الزوجة قد تؤثر على نفقة الأولاد؟ ما هو إذا كان هو إجمالي راتبه 600 دينار وأخذت الزوجة منهم 200 دينار على فرض، إحنا بنحكي بنكون إحنا بنفقة الصغار. لما بدك تحط خبير من المحكمة بده يراعي قديش بده يعيش، شو عنده التزامات، شو عنده ديون، شو عنده أجار بيت، بتلاقي نفقة الأولاد طلعت قليل. إحنا كمحامين بنسعى دائما وأبدا أن تكون نفقة الصغار الأولاد أعلى، لسبب واحد، لأنه في بعض الحالات الزوج بيطلق، وبالتالي لما بيطلق هو بتروح نفقة الزوجة 100%، بس إحنا كنا هون أضررنا الأطفال بأنهم أخذوا نفقة قليلة. هاي مهارات بيستخدموها زملاء المحامين في أنهم وين يوازنوا، هل تحرص على نفقة الصغار ولا على نفقة الزوجة. نعم بيأثروا على بعض 100%.
0: طب دكتور، يعني اليوم بعد ما الزوجة يطلع لها النفقة بكم قيمتها، شو ما كانت قيمتها تكون، وبعد أكيد من التحديد أنه هاي نفقة للصغار، هاي للزوجة وما إلى ذلك، هل تشمل شغلات معينة؟ مثلا بصير أقول لك تشمل الطعام، الكسوة مثلا تشمل العلاج، ولا خلص إلك هذا المبلغ تعيشي فيه؟
1: شوف، زي ما حكى، نفقة الزوجة لكافة اللوازم الشرعية منيح، فهي أكل وشرب ولبس كويس، والمسكن من ضمنها. لكن هي لما تطلق بتروح نفقتها، بصير بدي أرفع أنا كمحامي دعوة أجرة مسكن للأولاد، لأني أنا بدي أسكن الأولاد فيه، لكن نفقتها هي الأكل والشرب واللباس، راح انتهى بهذا الموضوع. فهي المسائل يعني بيوازنوها بالمحكمة، والمحامين اللي عندهم مهارات بيشتغلوا في هذا بهذا الموضوع. نعم
0: تمام دكتور. يعني في شغلة جدا مهمة، من لبين السيدة أو الزوجة تأخذ خطوة هاي الدعوة بتكون تضررت مدة معينة، مدة سنة ممكن سنتين.
1: دعم.
0: وعلى ما أعتقد في كتير زوجات بتصبر سنين طويلة.
1: صحيح.
0: وإلا ما توصل لمرحلة إنه القشرة تقسم الظهر البعيد.
1: صحيح.
0: فهل اليوم تأخذ نفقة أيضا عن المدة السابقة؟
1: صحيح. راح أوضح هاي النقطة حتى الناس تكون عندها وعي قانوني. نعم. بدنا نسميه هون مش تحريض، هون وعي قانوني. نفقة الزوجة تبدأ من تاريخ رفع الدعوة، واللي سابق راح انتهى. وهذه بدي أحكيها اجتماعيا هو رائعة، يعني ما بلوم أنا السيدة اللي بتنتظر 6 أشهر لأنها بتكون بتدور على حل، مش مدورة على خراب بيتها. بس أنت كزوج بدك تقدر هذا الحكي، لأنه هي من أول يوم طلعت من بيتك بإمكانها ترفع دعوة نفقة. فهي رفعتها بعد 6 أشهر أو بعد سنة، هاي الفترة هاي كلياتها لا تحسب من ضمن النفقات، راحت. النفقة تبدأ من تاريخ رفع الدعوة.
0: نعم. يعني دكتور شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي أعطتنا إياها، وضوينا زوايا عديدة للناس تعرف ليش عم بياخدوا هاي الخطوة، لحتى ما نحكم على الناس أو الزوجات اللي بتاخد هاي الخطوة، لأنه في أسباب كثيرة وما خفية أعظم.
1: نعم.
0: بدقيقة دكتور، نصيحة للمستمعين والمستمعات والمشاهدين يلي عم بسمعونا وبشاهدونا الآن.
1: أنا نصيحتي بخبرتي فوق 40 سنة بالمحاكم، نحن ما لازم نلجأ للمحاكم، لأنه تصرفاتنا البيتية هي اللي بتهدم الأسرة. إحنا لما بتنهدم الأسرة بدنا نروح على المحكمة وعلى النفقات وعلى كذا إشي هيك. سيدة لقتني بالمحكمة عم بتتابع برنامجنا أنا وحضرتك فيها، بتقول بس ذكر رجال إنه يحكي كلمة منيحة حلوة، إنه يجيب معه سندويشتين فلافل وكيس بزر معه مخلوطة على رأيها هي، الحياة من أرقى ما يكون. أنا بعدورش أكتر من هيك، فأنا بقول بس احسنوا التصرف مع أولادكم ببيتكم بكذا، الكلام الحلو، كلام موجه للرجال وللنساء. نعم. طرفين يتعاونوا بهذا الموضوع،
0: تعاونوا ما تطلعوا السر برا
1: ابدا
0: نحل الموضوع
1: احفظ اسراركم. نعم
0: 100%. نعم. شكرا جزيلا المحامي الاسري والشرعي دكتور عاكف المعايطه. نلتقي الاثنين القادم باذن الله تعالى بفقره من جوه المحاكم بموضوع جديد وفكر جديد باذن الله تعالى. اما انتم مستمعينا الكرام لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى تكون استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسه الاذاعيه هاني السعايده، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بامان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا واشرب فين.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
4: دريم هوم،
2: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أخوكم أحمد نوفل.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقولوا، ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم، لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كان يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما في القرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية. تطبيق سند يعلن عن إضافة خدمة جديدة ضمن التحديث الأخير لتطبيق تتيح للمستخدمين تقديم طلبات لتحديث وتصحيح البيانات الواردة في مستنداتهم إلكترونيا. الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطنين فلسطينيين على إخلاء منازلهم ويجرف أراضي زراعية في محيط مخيم نور شمس شرق الكرم. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق يعلن أن مسيرتين مفخختين استهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وكالة أو وسائل الإعلام اليمنية الحكومية تفيد بأن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية تجاه منطقة باب المندب. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن بلاده ستواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي: إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. وفي رواية ثانية: صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة، الأمراء والفقهاء. وقد قيل: العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. وحينما قال الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فسر الإمام الشافعي أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر، والأمراء ينفذون الأمر. أيها الإخوة الكرام، الخليفة الراشد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عين واليا وأراد أن يمتحنه. قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، هذا الخليفة الراشد عرف مقدار المسؤولية التي حمله الله إياها. قال مرة: لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا، والله لو تعثرت، هو في المدينة المنورة، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لم لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مرة كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في أسواق المدينة، فرأوا في ظاهر المدينة قافلة حطت رحالها في ظاهر المدينة، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهما: تعال نحرس هذه القافلة. فإذا بعمر يسمع صوت بكاء صغير، فاتجه إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثانية، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثالثة، فتعجب: ماذا تفعل؟ ليس هذا هو الإرضاع. فقال لها: يا أمة السوء، أرضعيه. قالت: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلة. تروي هذه القصة أن عمر بن الخطاب ضرب جبهته وقال: ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى بأصحابه الفجر لم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، فكان يدعو ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. وأصدر توجيها جديدا أن العطاء يستحق من حين الولادة. سيدنا عمر جاءه سؤال من أحد الولاة، قال: يا أمير المؤمنين، إن رجالا اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإذا أذنت لي فعلته. فقال: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟
وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. سيدنا عمر وجه توجيها لبعض الولاة، قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. إذا كان هناك استحالة للوصول إلى القيادة، فإن الذين تحت هذا القائد ربما يظلمون الناس. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. أرسل كتابا إلى بعض الولاة، قال: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومركبك ومسكنك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. هذا الخليفة الراشد حينما توفي سيدنا الصديق ألقى خطبة الخلافة، كما يقال اليوم خطبة العرش، ألقى خطبة الخلافة فقال فيها: أيها الناس، كنت خادم رسول الله وسيفه وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى الصديق، فكنت خادمه وكنت جلواذه وكنت سيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه: اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والعفاف فسأضع خدي لهم ليطؤوه بأقدامهم. أيها الناس، خذوني بخمس خصال، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا الخليفة الراشد تفقد رعيته مرة، فإذا بالفعاليات الاقتصادية ليست بأيدي المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف، وأن المنتج يتحكم في المستهلك. سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لعمر مرة: يا عمر، عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. قال: أي أرض تقلني سيدنا عمر، وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. ثم قال عمر: يا أبا بكر، قوتي إلى فضلك، نتعاون. أما يوم توفي الصديق لم يرضى أن يقف على درجته، نزل درجة وقال في خطبته: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. لكن عثمان رضي الله عنه لم ينزل هذه الدرجة الثانية. أيها الإخوة الكرام، عامل عمر بن الخطاب على أذربيجان جاء إلى المدينة ومعه رسالة من سيده. وصل المدينة في منتصف الليل،
كره أن يطرق باب عمر في هذا الوقت المتأخر، فذهب إلى المسجد، فإذا رجل والظلام عميم يناجي ربه ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي.

وراءك يا هذا؟ قال معي هدية من عاملك على أذربيجان. فتح الهدية فإذا هي طعام نفيس، حلوى نفيسة. أول سؤال سأله: يا هذا، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، إنه طعام الخاصة، طعام الأغنياء. فأخرج القطعة من فمه وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. ووجه إلى الوالي رسالة قاسية: كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل مما يأكلون؟ أيها الإخوة الكرام، كان عمر يمشي في الطريق فإذا أطفال صغار لشدة هيبته تفرقوا لما رأوا إلا واحداً منهم. قال: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الغلام رسم منهج دولة، رسم منهج أمة. لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ينبغي أن يطمئن البريء وينبغي أن يخاف المذنب، أما إذا كان العكس فهي الطامة الكبرى. في عام المجاعة امتنع عن تناول اللحم مدة طويلة، فقرقر بطنه، فخاطب بطنه وقال: أيها البطن، قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. هذا الخليفة الراشد كان يقول: أريد أميراً، إن كان أميراً بدا وكأنه واحد من الناس من شدة تواضعه، وإن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير من شدة هيبته، من شدة غيرته على مصالح المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر قدم لهذا الخليفة الراشد في بعض اللقاءات: طعام نفيس. قدموا له أطيب ما في الناقة فبكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها، بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. مرة وهو في الطريق رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. فغضب غضبا شديدا. ماذا فعل عبد الله؟ قال: ائتوني به. فلما وصل إليه قال: لمن هذه الإبل؟ تعجب ابنه عبد الله، قال: يا أبتي، هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس: أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. من شدة خوف هذا الخليفة الراشد من الله، مع أنه من المبشرين في الجنة، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر رسول الله، ومعه أسماء المنافقين، فقال له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين. وقد ورد عن أصحاب رسول الله أن تابعياً كان يقول: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً. المؤمن أيها الإخوة، لشدة ورعه وخوفه من الله، وهذا خوف مقدس، يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالاً، بينما المنافق يبقى في حال مطمئن طمأنينة ساذجة أربعين عاماً. أيها الإخوة الكرام، هذا خليفة راشد. كان هذا الخليفة من العدل والرحمة بمكان، فلما ولاه الصديق من بعده خليفة عاتب الناس الصديق، قالوا: يا خليفة رسول الله،

يولي علينا أشدنا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: لقد وليت عليكم أرحمكم، فإذا سألني ربي أقول له: يا رب وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا الخليفة الراشد حينما هاب الناس شدته بكى وقال: والله إن في قلبي من الرحمة لو عرفها الناس لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. يقول هذا الخليفة الراشد: لو أن الله أنزل أنه معذب واحداً لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحداً لرجوت أن أكون أنا. كان يعبد الله بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذا الخليفة الراشد يطول. هذه مقتطفات من مواقفه ومن أقواله ومن أفعاله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
8: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 36 بعد 100.
1: الحديث 1463 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. الحديث 1464 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. الحديث 1465 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث 1466 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله عز وجل جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. الحديث 1467 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحديث 1468 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. مرصد الزلازل الأردني يقول إن النشاط الزلزالي في الأردن ثابت، ويعلن رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية العام الحالي. تحديث جديد على تطبيق سند يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية بعد اعتماد هذا الإجراء من إدارة الترخيص. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة وتحمل كميات كبيرة من المخدرات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاقتحامات وعمليات الدهم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، وتعتقل 20 فلسطينيا على الأقل. لليوم التاسع، المستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرة جنوبي نابلس. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516 20 20 06516 20 20 06516 20 20 06516 50 20. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبرقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الآي بي تي في، حياكم الله تعالى. أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم وبأسئلتكم. تكلمنا في محاور كثيرة عن العبودية. العبودية لله تعالى أمر لا تنازل عنه. السبب لأنه سيخلصنا من العبوديات الزائفة المزعومة. نعم، إلى هذه الدرجة. هذا ما قاله الله تعالى نصا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فإما عبادة الرحمن وإما عبادة الشيطان. بل إن الأحاديث النبوية تبين أن الإنسان يكون مسترقا ومستعبدا لأمور تافهة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. إذا هنالك أناس هم يعبدون الشهوات، وذلك وفضلا عن العبودية للبشر. وذلك العبودية كيف تبتعد عنها؟ بأن تكون عبدا لله تعالى، تحقق ما يأمرك به وتبتعد عما نهاك عنه. نعم، الانقياد هنا فقط لشرع الله تعالى، لله تعالى ولرسوله. أما خلاف ذلك أن ينقاد الإنسان وراء إنسان آمرا له ناهيا إن خيرا وإن شرا، فهذه العبودية البغيضة. في ذلك يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نازع الرب في هذه الصفة، حتى إن عديا سأل النبي قال: يا رسول الله ما عبدهم؟ قال: ألم يأمروهم؟ ألم ينهوهم؟ فتلك عبادتهم إياهم. هذا حديث. إذن موضوعنا ليس ترفا عندما نتكلم عن العبودية لله تعالى. أن تعبد الله تعالى هو العظيم، هو الكبير عندك. عندما تقول الله أكبر، نعم الله أكبر. الباقون نطيعهم في طاعة الله ولا نطيعهم في معصية الله. لا مانع من الانقياد إلى قوانين الحياة، لا مانع من الانقياد إلى قوانين البشر، ولكن بشرط أن يكون القانون منقادا بشرع الله ومنسجما. أما إذا كانت المعصية فلا طاعة لأحد على أحد، إنما الطاعة في المعروف. الله يوفقنا إياكم في الدين. أسئلة كثيرة من الرسائل، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية. كان في سؤال حول قضية الأسهم، كيف نتعامل معها؟ أصل المبلغ ولا الربح؟ الأسهم على فكرة أرجح ما قيل فيها أنها مال، هي مال ولكن على صورة الأسهم. فإذا أراد المسلم أن يزكي جمع أمواله اللي في حيازته، إن كانت في بيته إن كانت في حسابه البنكي، وجمع قيمة الأسهم. يسأل: لو أني على فرض لو أني بعتها كم قيمتها؟ تضاف هذه القيمة إلى المال، هذا وعاء الزكاة. يخصم من هذا الوعاء الزكاة النفقات المطلوبة في شهر خراج الزكاة، والباقي يزكى زكاة واحدة. هذا أعدل ما قيل فيها. يقول: هل ثم تحديث إن والله يأتي زمان على الناس لا يبالغ الرجل أكان ماله من حلال أم من حرام؟ نعم، في حديث صحيح في هذا، إن في آخر الزمان أصبح الناس يعني لا يبالون بقضية الرزق الحلال، وخاصة في هذه العصر المتأخرة. أولا الضائقة الاقتصادية، ثم غلاء الأسعار، والنظرة المادية للأشياء جعلت الناس يفعلون ذلك، وهذا كلام سليم. فما المخرج؟ المخرج أن يتقي الله فيما يأخذ وفيما يبذل. كان هنا سؤال حول قضية الوسائل، هل الوسائل بتكون كلها حلال؟ لا طبعا، الوسيلة في وسائل حلال وفي وسائل حرام. يعني واحد والله أراد أن يصل إلى حاجة من حوائجه بالرشوة، هذه وسيلة حرام. لكن أراد أن يصل إليها من خلال يعني فلان بيعرف فلان ممكن أن يعطيه حاجته، مش الحال واسطة خير. وذلك في الحديث اشفعوا تؤجروا، معنى اشفعوا يعني قدموا يعني الوساطة. فالوسائل هي وسائط، هذه الوساطة الكرام لازم تكون صحيحة، كالغاية لا تبرر الوسيلة. ولذلك سألني سائل عن هذا، إنه هو واضع فلوسه في بنك ربوي، ولكن هو لا يأخذ هذا المال الزائد الفائدة، لكن يضعها في الفقراء. قلت هذه الوسيلة محرمة ولو كانت الغاية نبيلة، ما بصح. وذلك الوسيلة غاية في الأهمية، الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا في نظامهم الميكافيلية في الإسلام، لازم تكون الغاية نبيلة ولازم تكون الوسيلة صحيحة شرعا. هذا الانضباط. نفس الكلام إجاني فيديو من واحد يعني كنا نقرأ له قديما، دكتور في العقائد من مصر كان يتكلم، والآن هو خارج مصر، وكلامه فوضى فوضى فوضى. تخيل لما تكون الفوضى الكرام عند أهل الاختصاص، لما تكون الفوضى العلمية إن كانت في العقائد أو إن كانت في الشرائع ممن يدعون المختصون، كارثة. ولذلك هنا لازم ننتبه إلى قاعدة لا عصمة لأحد، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. ولذلك بعض الناس قد يفاجأ أن فلان العالم الذي كنا نراه ملء السمع والبصر أخذ يخبط خبط عشواء. نعم، لأنه فتح على حاله باب ضلالة وانتهى إلى ما لا تحمد عقباه، كواحد لا أسمي اسمه أخذ يتكلم على الأحاديث ويطعن في البخاري ومسلم والروايات حتى أنكر السنة، وأخذ يستنبط من القرآن ما يخالف القرآن. مثل هذا هو حكم على نفسه بالفشل، هو حكم على نفسه بالفشل. فلا تستمعوا إلى كل من يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. بالمناسبة المعلوم من الدين بالضرورة الكرام لا يختلف من عصر الرسالة إلى منتهى حياة البشر، لا يختلف فيما يتعلق مثلا بصفات الله، صفات الكمال والجلال والجمال، أو بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، أو بكمال القرآن، أو بالعقائد المقطوع من الدين بالضرورة، أو المعلوم من الدين بالضرورة بالشرائع، وجوب الصلاة خمسا، وجوب رمضان، وجوب الحج. ولكن هذه الثلاثة اليوم هناك من الناس من يتلاعب فيها، فنقول لهم هذا من المعلوم من الدين لا يتغير في عصره عليه السلام وانتقلت إلينا وسيبقى إلى قيام الساعة. في مسائل خلافية يصح فيها النظر ويصح فيها الخلاف، اللي هي أمور الظنية، أما غير الأمور الظنية لا يجوز إطلاقا العبث فيها، والله أعلم. طيب، سؤال من بعض النساء والرجال حتى ما نقول، قضية استخدام الليزر لإزالة شعر الجسم، هل هو من حيث أنه هاي وسيلة حلال ما بضر، لكن في عندنا إشكال آخر، والإشكال هو المانع ألا وهو كشف العورات، إن كان لرجل أمام رجال أو لامرأة أمام نساء، فهذا الأصل فيه الحرمة من أي باب؟ ليس من باب إزالة الشعر بجهاز إلكتروني، لا هذا مباح، لكن من باب كشف العورات. فما المخرج؟ أن يعلم هذا الإنسان كيف يقدم لنفسه الخدمة في هذا، في مناطق العورات، باقي غير مناطق العورات ما لناش مشكلة. إذن أرجو أن نفهم القضية إلا إذا في ضرورة ملجئة. الضرورة الملجئة يا كرام قد يكون في حال مرضية لإنسان لا يستطيع أن يخدم نفسه في، عقليا ما يستطيع، فمثل هذا ممكن أن يساعد. فالموضوع مهم وغاية في الأهمية كرام. طيب، كان في سؤال حول قضية دفع أقساط الجامعية لطالب فقير أو لطالب ثانوي، هل يمكن؟ طبعا ممكن، ما في حرج، لكن بشرط أن نتحقق من وضع العائلة. ما بدنا الآن ندفع هكذا ونحن لا ندري لمن أعطينا، لا، بدنا نقصد أهل الاحتياج، يعني خاصة الطالب. أنا ما بدي أقول طالب متفوق، لأن الطالب المتفوق هذا في صنف من الجمعيات يعني أخذت هذا البعد التفوق مع عدم القدرة المالية، ولكن هنالك طلبة متوسطة، هناك ضعف، بدنا نحرمهم من التعليم؟ لا يحرمون، لكن بدنا نتحقق من عائلاتهم. فإذا كانت العائلات غير قادرة، نعم هذا من مصارف الزكاة، ضروري الصدقات والزكاة على حد سواء. كان هنا في سؤال حول المشاكل مع أهل الزوجة وأنه يريد أن يقاطعهم. طب أنا أتساءل معك، هل هذا يرضي زوجتك؟ يعني هب أنك متصالح مع زوجتك تماما.

0: هشام المزنية قال إنها من صواحب خديجة، يهتم فيها. فاليوم كيف ما بتهتم بعائلة الأصل يا كرام؟ نبحث عن حل، نبحث عن مخرج، ننهي الخصومة، لكن استمرار الخصومة هذا حرام أصلا. تخيلوا هذه القيم التي يغرسها الإسلام، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بعض الناس بفكر أنه الأقارب أو الأرحام والأنسباء لا يدخلون في هذا، هذا كلام غير صحيح، داخلون هم بالدرجة الأولى. طيب معنا أبو عوني، مش كاتبين لي أنت أبو عوني؟ أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: حياكم الله.
1: صديق لنا توفي، عنده زوجته وما عنده أولاد، فهل عفش البيت مثلا وكل ما
0: يشتري؟ كمان مرة، هو توفي ما عنده إيش؟
1: ما عنده أبناء.
0: عنده زوجة.
1: عنده زوجة وعنده إخوان وصاروا هم الورثة وزوجته.
0: طيب
1: هل عفش البيت وكل شيء بالبيت؟
0: والله كل ما يملكه المتوفى بصراحة هذا يعتبر ميراثا، كل ما يملكه بلا استثناء. يعني
1: معقول يعني يطلعوا المرأة زوجة؟
0: لا احنا ما بنحكي، احنا بداية نقول كل ما يملكه، ولكن بده يتم التفاهم بينهم يعني بالحسنى وبالمعروف بالمودة، انه كيف بعد يعني هل ممكن، يعني هل من المصلحة انه يطلعوها من البيت ويأخذوا الاثاث؟ مش مناسب. بتقيم ممكن نقيم. والله اخذت البيت بتترك لهم اشياء، يعني مثل التقييم.
1: طيب هلا السؤال كمان سؤال، انا حريص مثلا انه ناخذ ديننا من النبع الكتاب والسنة.
0: طيب.
1: وما تختلط العبادات بالعادات. هلا سألتك قبل هيك هذا الموضوع، طاقية الصلاة في كثير من الدول العربية ما بصلوا إلا لما يلبس طاقية الصلاة، خصوصا إخواننا الأحناف ومصر.
0: بس هذا من العادات، هي عادات.
1: من العادات.
0: عادات.
1: طيب هاي العادات لها أصل في عقائد أخرى، يعني
0: مسيحية ويهودية موجود.
1: ولا أبوذة
0: موجود. موجود موجود صحيح. أيوة. مما يؤكد أنها عادات. صحيح.
1: فإحنا لازم عقيدتنا تكون يعني عباداتنا تكون لها أصل، وما ما نكون منقلد، لأنه هاي لها أصول بعقائد أخرى ووصلتنا عن طريقهم.
0: ولكن مين أخذ عن مين؟ يعني هل نستطيع الحسم يا أبو عوني؟ صعب.
1: هلا بس بدي أقول لك مثلا، إحنا كنا
0: إحنا خلينا على أعراف العرب الذين نزل فيهم كتاب الله. تفضل.
1: الهندوش مثلا في كرتون بحطوا بالمعبد كلها فيها طواقي. إخوانا الباكستانية كمان نفس الشيء، كرتون برا، فصار يعني عادين إنه نقلد.
0: صحيح صحيح صحيح. على كل حال الله يوفقنا إياكم في الدين. أشكرك يا عوني. سؤال أول مهم، وكل أسئلة مهمة سنجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فات جريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف، بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التعب واستكمال الإجابات. موضوع الميراث الكرام سواء أنجز في المحكمة الشرعية حصر الإرث، هنا يقف دور المحكمة لاحقا، يتم التراضي بين الورثة، ماذا يفعلون؟ يقسمون، يظلون على المشاركة، قضيتهم. الآن من يقول أنه بالحصة الشرعية بدنا نطلع الساكن ونطرده ونأخذ الأثاث؟ لا، في إحسان في قسمة الميراث. طيب أخت ماها تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين تفضلي ستي.
1: شيخنا الكريم، تفضلي. أنا بدي أسأل زميلتي، مش إلي، السؤال كالتالي. صاحبتي إنها هي توفى زوجها، هي بالسبعين، زوجها اللي توفى بالثمانين.
0: طيب.
1: وهو يعني أول مبارح اللي توفى، فبتسألني، هي بتدرس تجويد في مسجد المعتصم.
0: طيب.
1: عن طريق الأوقاف طبعا.
0: طيب.
1: فبتقول إنها هل تستمر في التدريس خلال عدتها ولا إنها تنقطع؟
0: طيب، بإذن الله. أولا رحمة الله على زوجها. نعم ستي، هاي المرأة المعتدة لها أن تخرج لحاجاتها، ومن حاجاتها التعليم، تعلم البنات حفظ القرآن، ولها الأجر والثواب ولا شيء عليها.
1: وإذا بدها هي أولادها بهرة في كندا تقدر تروح تسافر عندها؟
0: هلا المرأة في عدتها ليست محبوسة. ليست محبوسة المرأة في عدتها، إذا مصلحتها أن تذهب إلى أولادها فلتذهب إليهم ولا حرج.
1: الله يكرمك وينفع فيك.
0: الله يبارك. شكرا ستي.
1: شكرا لك. طيب.
0: الله يكرمك. سؤال أبو عوني كان سؤال حول قضية الميراث. كما قلت يا كرام، حجة الإرث ما منقول والله تعالوا أيها الورثة اطردوا أمكم أختكم اطردوا، لا لا، زوجة الأب، لا، هذا كلام غير صحيح. لكن في إحسان وفي إكرام وفي آداب. إنما الآن كل ما تركه الميت ميراث، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. كيفية القسمة هي قضية أخرى يلجأ فيها لأهل الخبرة. أبا عوني، موضوع أنا خشيت أن تقول إنه والله بدنا الكتاب والسنة وما بدنا المذاهب، لا، إنما الآن إذا قضية العبادات والعادات، هذا طبيعي يا جماعة. السبب، هلا العبادات دليلها نصي، العادات هي من أعراف الناس، وذلك طبيعي أن تدخل الأعراف في مقررات الفقهاء، لأن كل واحد وصف لباس عصره. يعني لما المرأة مثلا بدنا نوصف لباس عصرها في عصرها، والرجل في عصره. طب عادات الناس في الأفراح وفي الأتراح ما هي عادات؟ العادات مقبولة ما لم تعارض الشرع، بس إذا عرضت الشرع لها مقدم الشرع. فالعادات حتى لو، لذلك في من مسالك المجتهدين قضية رعاية العرف، رعاية العرف والأعراف، وخذ العفو وأمر بالعرف، كثير مهمة، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا، وهكذا. إنما السؤال الثاني أنه هل من يدعي ويقول أنه والله بده الكتاب والسنة وما بده المذاهب الأربعة، هذا قول في مغالطة. أصلا المذاهب الأربعة ومذاهب حتى غير الأربعة من الفقهاء الأئمة الأعلام المجتهد كلهم في فهم الكتاب والسنة، كل مذهبهم. لكن طب لماذا اختلفوا؟ اختلفوا فيما يختلف فيه الدليل، ولذلك إذا جاء في المسألة نص لا يختلفون. أنا لا أعرف أن مسلما يختلف عن مسلم في قضية وأقيم الصلاة على وجوب الصلاة، لكن المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، دليل ظني، هنا يكون اجتهاد المجتهدين، فكلهم من فضل الله يأخذون بالكتاب والسنة. إذا هاي دعوة بصراحة يعني غير سليمة. أحد الإخوة بعت لي أسماء، بس ما بدي أقرأها، لكن كل واحد من الشيوخ قال بكفر جماعة معينة لأنها بتتعامل مع إيران. كلام فارغ، هذا كلام فارغ، هذا مجازفة. التكفير الكلام يعني لا يمكن القدوم عليه من أي إنسان عاقل عالم. تكفير أمر غاية في الخطور وغاية في الدقة ولا يتناول الأفراد، فضلا عن نزعة التعميم. تيجي تعمم الفريق الفلاني، والله أنا بكفرهم. تكفر واحد من أمة الإسلام، دخل الإسلام بيقين، دخلوا بشبهة، تخرجوا من الإسلام بشبهة، هذا المجازفة. ذاك من كفر مسلما فقد كفر، ومن قال لأخيه كفر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا كفرته وهو ليس بكافر، أنت أيها المتهم أصبحت كافرا. طب أنا ليش أدخل هالمغامرة؟ تخيلوا العلماء الكبار قرأنا عنهم أنهم لا يكفرون. ابن تيمية في آخر عمره أشهد طلابه أشهد أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، إلى غير ذلك من القضايا. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية القمار المحرم. والله فكرة القمار له فكرة أساسية لكن تطبيقاته منوعة، وإحنا بعنينا، وهذا دليل أنه الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا عارضت شيئا محرما واضح التحريم. فكرة القمار أنك هذا المبلغ يعني تدخل فيه في مخاطرة، ممكن أن تستفيد منه وممكن أن تخسره. وإذا خسرته، هل أنا لما أشتري بضاعة أشتري هذا القلم بمبلغ دينار، هل أنا خسرت الدينار؟ ما خسرته، أنا بدلت الدينار بهذا المنتج المفيد. لكن لما أشتري ورقة لا قيمة لها مثلا، اللي بسموه الكوبونات، لا قيمة لها ورقة، بعدين أدخل في السحب أخذ مبلغ كبير أو أخسرها، أنا دخلت في مخاطر. هذا القمار، وقس عليه أمثالها مما يحصل في بعض الفضائيات إلى غير هذا، كله حرام ما بصح. فكرة القمار فكرة خطيرة يكرم، وفكرة الآن في الغرب موجود عندهم. من فترة واحد باع قصره كنا بدولار، ليش؟ لأنه جاب له 10 ملايين، لأنه باع كوبونات واشتراها الناس، اللي كسب واحد فقط والباقي كلهم ضحايا. هاي فكرة في الإسلام مرفوضة. الإسلام الكرام في قضية الأمور المالية يحافظ على الجميع، يحافظ حتى لو تم التراضي. تخيلوا الفكرة العميقة، حتى لو تم التراضي بين المقامر والمقامر، الشرع يرفض هذا الاتفاق. كان الاتفاق القائم بين الراسي والمرتشي، والقائم بين أهل الربا، وكالقائم بين من يفعلون الفواحش من رجال والنساء، إن رضوا بهذا رضاهم لا وزن لهم، لأن الشيء أصلا يعارض الشريعة. فأرجو الانتباه إلى هذه الفكرة العميقة. كان في أحد الإخوة بيتكلم إنه حصل توزيع كأنه لحوم معينة عندهم، ووكل إليه توزيع مجموعة فوضعها في الثلاجة فتلفت، فعلى من الضمان؟ والله لا يضمن هذا الإنسان إلا بالتقصير وبالخيانة فقط. فإذا غلب على الظن إنه والله هذا مكان آمن مناسب وما بتلف اللحم، أرجو أن لا يكون عليه شيء. إنما الآن إذا والله وضعها في مكان والثلاجة تبريدها سيء، يكون عليه ضمان. بصراحة الأفضل أن يعود يعني بهذا الذي تلف أحسن، أو يأخذ الإذن والمسامحة من صاحب يعني هذا التوزيع ضروري. وهذا أصحاب كل من يده يد أمانة على الأشياء، هذه قضيته. واحد والله قلنا له روح وصل لهذا الغرض لفلان، طيب في الطريق سرق أو فقده، إذا سرق أو فقده بتقصير منه يضمن، وبدون تقصير لا لا لا لا يضمن. طيب قضايا الطلاق الكرام والتعليق الطلاق، أولا يعني ياريت لو كل من يدخل عالم الزواج يتفقه في الطلاق فعلا، يدرس. وأنا بعرف أنه في دورات تقوم في دارة قاضي القضاء مشكورة، لكن مطلوب تعميمها. يعني هذا الشاب قبل ما يقدم على الزواج قل له تعال فهمك موضوعات الطلاق، أعلمك إياها لتجتنبها ولا لتفعلها، كما حذيفة كان يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا كثير مهم، سأبينه بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. قلنا من الأهمية والكرم أن يتفقه الشباب في حياتهم، كيف يتعاملون مع زوجاتهم، مع أنسبائهم، كيف يتعاملون عند المشاكل، كيف تتقارب الصفات. نفقههم في بعض أنواع الأحكام الشرعية، منها الطلاق، لا ليفعلوه لكن ليجتنبوه. نفرق بين الحلف الطلاق وبين الطلاق المعلق والطلاق المنجز، وقضية أنه هل يقع الطلاق في حال الحيض، في حال الحمل، كل فقه هذا كثير مهم. لكن هذا تفقه ليجتنب، ليعلم أن الموضوع خطير، ولا سيما إن كان معتادا لسانه على هذا. سؤال: هل يجوز إرسال كفارة اليمين لأهل غزة؟ من حيث الجواز جائز، لكن من حيث الإمكانية كيف؟ يعني استطعت فبها ونعمت، للفقير منهم يجوز. ما الفرق بين قوله تعالى في سورة هود: وما ظلمنا ولكن ظلموا أنفسهم، وقالوا وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ يعني واضح في السياق، لما القرآن كان يتكلم عن الأمم البائدة القديمة التي مضت أثارها، كان يقول لكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني دليل على الزمن. لكن عندما يخاطب المعاصرين لعصر الرسالة يقول لكن أنفسهم يظلمون، مثل إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه قاعدة تنطبق علينا اليوم، الناس أنفسهم، مش كانوا، لا كانوا وما زالوا، إنما كانوا في الماضي السحيق. إذن فرق. قضية تدريس يقول التجميل والحلاقة والأشياء هاي، والله هي يعني إشكال، فيها إشكال. هي من حيث العلم هي ضرورية بصراحة، يحتاجها الناس، كل الناس يحتاجون، لكن كيفية الممارسة الآن. قضية تقديم التعليم ما في إشكال، لكن من أراد أن يقدم هذا العلم العملي المهني بده يعلمه وينبه إلى أخطاء الممارسة وما يعلمهم الأشياء اللي فيها مخالفات شرعية. هكذا يصبح الأمر حلالا. احنا في عالم أصبح شبهات كثيرة في حياتنا ما بدنا نغرق فيها، لكن بدنا ننبه عليها. كعلم يجوز، لكن كيف الممارسة؟ كما سأل بعض الناس حول قضية مهنة المحاماة، لا شيء في ذلك، بس بشرط أن تتقي الله في الترافع، وأن لا تخدع موكلك، وأن لا يكون يعني مرتكبا إثما وأنت والله طلعته منها، لا ما بصح، إنما الآن دافع عنه إن كان مظلوما. طيب، سؤال مهم وعرضنا إليه أكثر من مرة، لكن الحقيقة كثير من المشاكل في البيوت. الرجل يرغب الزوج في أن يحضر زوجته للإقامة عنده، وزوجته لا تقبل بدعوة إنه والله هاي بتغلبني وبتتدخل إلى غير ذلك. الآن هذا يحكمها أكثر من طرف، يحكمها بصراحة التراضي بين الزوجين. والتراضي بين الزوجين ضرورة يا جماعة، ضرورة. لأنه الآن أي واحد بده يفرض هب العكس، إنه هذه الزوجة بدها تجيب إمها أو أبوها فرضا على الرجل، صعب. وذلك لازم التوافق بين الزوجين بالمعروف. الأمر الآخر، هل هذه يعني المراد أن تسكن في هذا البيت، هل هي حالة ضرورة ملجأة ما إلها بديل ولا إلها بديل؟ هل في غيرها ممكن أن يقوم بهذه المهمة؟ بدأ دراسة حال. فيفضل أن يفتح النقاش بين الزوجين باحترام ومحبة وإكرام أحسن، واللي يعني بيجبر خاطر الثاني ويرضى بكون أخذ الأجر الوافر. يعني في من النساء بتتحمل هذا الحمل، العبء العائلي الكبير، في سبيل أن ترضي الله تعالى وترضي زوجها، وهي مشكورة إن شاء الله عند الله وعند الناس. يعني هي قضية قابلة لذلك. كان في سؤال حول بعض كتب التفسير الضخمة، إنه هل يبدأ في أي واحد يبدأ فيها؟ والله لا أنصح بها إلا المتخصصين. تقول لي جامع البيان الطبري، وتقول لي والله روح المعاني الألوسي، وتقول لي الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، لا لا، هذا ليست للناس العاديين أبدا، سيغرق في هذه الكتب. وهذه الكتب بحاجة إلى مقدمات تدرسها، ولاحقا وهذه الكتب بحاجة إلى مرشد. لذلك هذه الكتب المصنفات كان العلماء يقرؤونها. يعني شوف تفسير البيضاوي، أنت بتشوفه كتاب متوسط وليس لا مختصر ولا مطول، لكنه مليء بالعلم بحيث عليه حواشي كثيرة كان يقرأ به في الزيتونة وفي الأزهر وفي القرويين. ولذلك الكتب صعبة، بحاجة إلى من يعين في دراستها، مهمة. وذلك أيها الكرام، موضوع الكتب ليس سهلا. ماذا أقرأ وكيف أقرأ؟ قد تقرأ شيئا لا تفهمه، تفهم على غير مراد المؤلف، وقد تقرأ للمؤلف يعني عنده اتجاهات يعني غير سليمة، كمن يقرأ بعثوا لي كتاب لمفسر شيعي فلا أنصح فيه أبدا، لأنك راح تمر على آيات هي محل خلاف بين الشيعة والسنة، وراح أفسرها كالذي حصل مع الزمخشري في الكشاف. الله يفقه إياكم في الدين، خذوا العلم من مصادره النقية، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. الاحتلال يواصل اقتحامات الضفة ويعتقل 20 فلسطينيا ويهدم منزلا في قلنديا. انتهاء مهلة 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، كما يجري جلالته لقاءات عدة مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي، ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات عدة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجهة محملة بكميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها أو في طريقها إلى الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الوزارة أنجزت خلال الفترة من الأول من أيلول 2025 وحتى الآن 86 مدرسة جديدة إلى جانب 99 إضافة صفية ورياض أطفال بكلفة إجمالية بلغت قرابة 145 مليون دينار. وأوضح محافظة أن تنفيذ هذه المشاريع أسهم في إخلاء 61 مدرسة مستأجرة والاستغناء عن 22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين وتحويلها إلى نظام الفترة الواحدة. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق سند بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية بعد اعتماد هذا الإجراء من إدارة الترخيص. وبموجب التحديث سيتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية المدنية الرقمية في سند باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، من دون الحاجة إلى ظهور الصورة مرة أخرى على رخصة القيادة الرقمية. أكد مرصد الزلازل الأردني أن النشاط الزلزالي في الأردن والعالم ثابت ومستقر، إذ سجل المرصد 324 زلزالا محليا وبعيدا منذ بداية العام الحالي وحتى 16 من آب. وقال مدير المرصد غسان سويدان إن النشاط الزلزالي في الأردن حاليا ثابت ويتراوح بين الضعيف والمتوسط، مشيرا إلى تسجيل 63 زلزالا محليا منذ بداية العام مقابل 71 زلزالا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغ نحو 11.13%. إلى الشأن الفلسطيني، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لاقتحامات وعمليات الدهم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 11 في بلدتي بيت أمرين وكفر قليل بمحافظة نابلس، وخمسة في بلدة المغير شمال شرقي رام الله، فيما هدمت منزلا من طابقين في قرية قلندية شمال غربي القدس المحتلة. هذا ويواصل مستوطنون اليوم ولليوم التاسع على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة الاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. ومن الضفة إلى غزة معنا مراسل حياة اف ام من هناك عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد تحية، ما الجديد لديك؟
1: محمد، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت متواصلة، كان أبرزها خلال الساعات الماضية شهيدين ارتقوا بينهم شهيد متأثر بجراحه نتيجة استهداف سابق، وبالتالي هناك أيضا حصل استهداف خلال ظهر أمس ارتقى على إثر هذا الاستهداف شهيد وصل إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة غارة إسرائيلية من طائرة مسيرة على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، هذه المنطقة المكتظة بالنازحين، حيث خلف هذا الاستهداف كما قلنا شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف. كما قلنا هناك تخوف كبير لدى المواطنين من عودة عمليات الغارات وعمليات الاغتيال من قبل الطائرات المسيرة بعد أن هدأت خلال الأيام الماضية نتيجة التفاهمات التي حصلت في جمهورية مصر العربية وجرى أو نتج عنها الانتقال أو الاتفاق على 14 يوما من التهدئة لإفتاح المجال لتطبيق ما اتفق عليه ضمن خارطة الطريق التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكن ما جرى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم وعاود عمليات الاغتيال والقصف، وبالتالي الفروقات مستمرة ولا يقتصر الفروقات على هذا الجانب بل أيضا تمتد إلى القصف المدفعي إطلاق الرصاص التي ينجم عنها إصابات بشكل مستمر في صفوف المواطنين. محمد،
0: شكرا لك مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشوربجي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل يمثل الخيار الأول بالنسبة إلى بلاده، مشددا على ضرورة استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني لدعم الاستقرار. وقال عون إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لتثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش، مرحبا بمبادرة النيابة أو بالمبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد للقوة الدولية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات. للمزيد حول هذا الجانب أرحب بأستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم. دكتور، بعد التحية، مهلة 60 يوما انتهت بين إيران والولايات المتحدة دون الوصول والتوصل إلى اتفاق، التحشيد العسكري الأمريكي مستمر في المنطقة، التمسك بالمواقف الإيرانية أيضا مستمر، إلى أين تتجه الأمور؟
2: لا شك أن الموقف الآن والوضع هو حساس جدا، وبالتالي هو مفتوح على مختلف السيناريوهات، يعني سواء فيما يتعلق بمسألة العودة إلى التصعيد أو فيما يتعلق بالتهدئة، لكن إذا ما أخذنا في سياق هذا الصراع وبالتالي المتعدد والمركب في اتجاهاته وأيضا في المؤثرات فيه، لا شك أنه الآن من المرجح أنه تستمر الأمور كما هي، بمعنى تمديد للهدنة لكن غير معلن أو بحكم الأمر الواقع. هذا قد يكون الشيء الأكثر يعني ترجيحا، والقريب منه أعتقد أن سوف يكون هنالك إذا ما استمر هذا الجمود إلى تصعيد وتصعيد، لكن أضعه في سياق تصعيد محدود ومدروس، لأنه من الواضح أن هنالك تزمت إيراني واستخدام المضيق ورقة ضغط، وهذا الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنالك يعني أصوات كثيرة عالمية ترفض اللي هو اعتبار مضيق هرمز أداة ضغط وأداة مساومة كما تفعل إيران، لكن في ظل استمرار هذا الوضع من الواضح أن يمكن أن يكون هنالك التصعيد من خلال فيما بعد إذا ما استمرت الأمور إلى ضربات محدودة، ضغط بحري، إجراءات فيما يتعلق بالممر من قبل إيران، وبالتالي دون الانزلاق. وأعتقد إذا ما تم هذا التصعيد في الإطار الثاني اللي تحدثت منه سوف يكون بهدف تحسين شروط التفاوض. من الواضح أن هنالك يعني جهات تسعى إلى التهدئة وبالتالي الوصول إلى نوع من أنواع يعني المعادلة التي لا تكون صفرية وبالتالي التي قد تنجز الاتفاق، لكن ما زالت الأمر معقد بشكل كبير جدا وبالتالي مفتوحة على السيناريوهات الأخرى اللي هي الحرب الشاملة، لكن أعتبره آخر السيناريوهات.
0: طيب دكتور، هناك أطراف تريد التهدئة كما تفضلت، ولكن هناك أطراف تريد تأجيج هذه الحرب وإعادة إشعالها. إسرائيل لا يهمها مضيق هرمز كما يهمها الملف النووي والصواريخ البالستية وما شابه. ما الذي تريده إسرائيل وكيف تؤثر في القرار حاليا؟
2: من الواضح أن الدولة الوحيدة يعني التي لها مصلحة في التأجيج وفي الحرب كما تفضلت أخي الكريم هي إسرائيل، وبالتالي كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل استراتيجية لم تتحقق، وبالتالي هي غير معنية سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز بالأزمة العالمية، تريد أن تحقق فنقول أهدافها الاستراتيجية، ولأجل ذلك تسعى بشكل أو بآخر حتى عندما ينجز أي مذكرة تفاهم إلى استخدام اللوب الصهيوني وبالتالي التأثير. من الواضح أن هنالك تأثير، لكن التأثير قد يكون محدود فيما يتعلق بذهاب أمريكا إلى حرب مفتوحة كما تريد إسرائيل وعودة اللي هي الضربات واشتراك إسرائيل، لأنه من الواضح أن في هنالك مأزق في الداخل الأمريكي، وبالتالي الشيء المدلل أن الاستخدام المفرط للقوة لم يحقق النتائج، وبالتالي الذهاب إلى حرب شاملة سوف يكون لها تداعيات خطيرة سواء على العالم من الناحية الاقتصادية أو حتى على الولايات المتحدة. من الواضح أن الناخب الأمريكي يهم، وبالتالي هنالك محدد يتعلق بالانتخابات النصفية، وأصبح الأمر واضح في ظل شراسة اللي هي التهيئة لمثل هذه الانتخابات. لأجل ذلك إسرائيل من الواضح أن لديها قدرة على التأثير على هذه الحكومة الأمريكية، ولكن ليس إلى درجة العودة كما أرادت الولايات المتحدة، كما أرادت إسرائيل إلى الدخول في حرب مفتوحة وشاملة، لأنه قد يكون لها تأثيرات سلبية. لكن يبقى النفوذ الإسرائيلي حاضر وبقوة في هذا الملف، ولأجل ذلك دائما نقول كمحللين هنالك صعوبة في الوصول إلى اتفاق شامل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هنالك عامل هدم لهذا الاتفاق يتمثل في الدولة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة. نعم،
0: كل الشكر لك دكتور طارق أبو هزيم، أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين دائما. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 07-570-32-23.
5: شنتد مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. ارتفاع الأسعار لم يعد مجرد رقم في تقرير اقتصادي، بل أصبح جزءا من الحساب اليومي للأسرة الأردنية، من أجرة المسكن والنقل إلى كلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية. وبحسب أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل التضخم خلال شهر تموز 2.17% مقارنة ب 1.68% في تموز من العام الماضي. ورغم أن نسبة التضخم تبدو محدودة عند النظر إلى الرقم الإجمالي، إلا أن تفاصيلها تعكس ضغوطا واضحة على بنود أساسية في حياة المواطن، إذ تصدرت الإيجارات والنقل مساهمات التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. فماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد الأردني والأسرة؟ وهل ارتفاع التضخم مؤقت ومرتبط بعوامل محددة، أم أنه مؤشر على ضغوط مستمرة في كلفة المعيشة؟ والأهم، هل تتحرك دخول الأردنيين بالسرعة نفسها التي تتحرك فيها الأسعار؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير الاقتصادي منير دية. سيد منير، بعد التحية، كيف تقرأ أرقام التضخم التي ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهل هو ارتفاع مقلق أم في سياق الطبيعي؟
1: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. أعتقد أنه بحسب دائرة الإحصاءات العامة وارتفاع التضخم ليصل إلى ما يقرب 2.13% مقارنة مع 1.94% وتحديدا شهر تموز، واضح أنه ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أي بين قوسين نسب التضخم، واضح أنه شهر تموز سجل النسب الأعلى 2.7% مقارنة مع تقريبا 1.68% من تموز 2025. يبدو أنه تأثيرات الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط بدأت تتأثر أو تعطي نتائج على الاقتصاد الأردني وتلقي بظلالها على حياة الأردنيين. واضح تماما أنه أسعار الطاقة التي قادت وارتفاع المحروقات في الأردن ووصولها إلى أرقام قياسية، لما نحكي عن دينار 31 قرش للبنزين، 95 دينار للبنزين، 90، 86، 87 للديزل، يعني ارتفاع المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية لم تصلها من قبل وهي الأعلى عربيا، أعتقد أنه قادت معظم أسعار السلع والمنتجات والخدمات أيضا إلى الارتفاع، لأنه نعرف أن الطاقة هي عصب الحياة وعصب الصناعة والتجارة والخدمات. لذلك أعتقد أنه تأثيرات الحرب، سواء كان ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة أو الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز وتأثيرات حرب الملاحة وارتفاع أجور الشحن البحري والتأمين البحري وارتفاع الكلف الأساسية والمواد الخام وتأثيرات ذلك على أسعار السلع عالميا، أيضا بدأ يتأثر به الاقتصاد الأردني. صحيح أنه إحنا بنحكي اليوم عن أنه الإيجارات قادت، هي قائمة السلع للارتفاع، النقل والزيوت والمواد الغذائية الأساسية، هذا يعني أنه في هناك ضغوط معيشية بدأ الأردنيين يشعرون بها، ارتفاع فاتورة الكهرباء، ارتفاع كلف المحروقات والطاقة، ارتفاع فاتورة المياه، المواد الغذائية الأساسية، هذا كله في حين أن الرواتب ثابتة والدخل لم يتغير والدخول في تراجع، وبالتالي تآكل للقوة الشرائية وتراجع للقدرة الشرائية لدى المواطن وضغوط معيشية هي سببها جزء منها خارجي بسبب الأزمات والحروب التي تحيط بالأردن، وأيضا أسباب داخلية سواء كان ذلك بارتفاع كلف المحروقات، الضرائب، الرسوم، وأحيانا استغلال من البعض لحالة السوق.
0: نعم، هل الرقم سيد منير العام للتضخم يعكس فعلا ما يشعر به المواطن، أم أن سلة المستهلك، طريقة احتساب المؤشر، قد تجعل بالفعل الإحساس بارتفاع الأسعار بهذا التضخم أكبر من الرقم المنشور رسميا؟
1: بلا شك أنه المواطن يشعر بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بصورة أكبر من قضية 2% أو 2.7 أو حتى 3%. أعتقد أنه المواطن اليوم بات يشعر تماما بغلاء في المعيشة، كلف مرتفعة في أساسيات الحياة، سواء كان ذلك من إيجارات البيوت، أثمان الكهرباء، الماء، التعليم، الصحة، المواصلات، الاتصالات، النقل، المواد الغذائية الأساسية وباقي السلع الأساسية والضرورية وغير الضرورية. هناك قائمة طويلة تنتظر المواطن، قروض، تسهيلات مع ازدياد الأقساط والقروض أيضا التي يأخذها المواطنين باستمرار، لذلك هناك قائمة طويلة من الالتزامات تنتظر المواطن في ظل محدودية الدخل وتراجع القوة الشرائية. لذلك أعتقد أنه ما يشعر به المواطن في حياته اليومية وخاصة مع الارتفاع المتزايد في الأساسيات هي أكثر من النسبة التي تتحدث عنها دائرة الإحصاءات العامة والمقارنات التي تجريها بين الحين والآخر. لذلك المواطن اليوم حقيقة يعيش في ظروف اقتصادية ليست سهلة، في ظل ضغوطات معيشية غير مسبوقة، في ظل أيضا بقاء ثبات الرواتب وتراجع أداء معظم القطاعات الرئيسية. لما نحكي عن ارتفاع التضخم سيجعل من المواطن قوته الشرائية تضعف، وبالتالي هناك قطاعات ستعاني، قطاعات الاستهلاكية، الملابس، المفروشات، الكهربائيات، أدوات منزلية وغيره من القطاعات الاستهلاكية التي سيتجنبها المواطن، وبالتالي ستقع هذه القطاعات في ضحية حالة الركود والتراجع وستعاني من تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
0: نعم، الإيجارات سيد منير تصدرت مساهمات التضخم في الأشهر السبعة الأولى، والنقل تصدر خلال تموز. النقل ربما مفهوم كما تفضلت ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، ولكن لماذا الإيجارات تتصدر المساهمة في التضخم؟
1: الإيجارات سيدي بدها تنعكس كلف، دائما كلف كلف البناء وكلف الأسعار الأراضي وكلف مواد الإنشاء وفوائد البنوك، كلها هذه كلف ستنعكس أيضا على كلف الإيجار. وبالتالي اليوم صاحب الملاك أو صاحب العقار هو عندما يريد اليوم أن ينشئ عقارا، كم كلفته من ثمن الأرض وكلف مواد البناء؟ مواد البناء ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الحرب وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وغلاء انعكاسات أجور الشحن بشكل لا يطاق، ارتفاع حوالي 4-5 أضعاف أجور الشحن. لذلك موضوع الإيجارات هي تتعلق أولا بالفوائد والفوائد البنكية، بكلف مواد البناء، أسعار الأراضي، كلف الأيدي العاملة، في النهاية كم سيكلف ثمن الشقة سينعكس على قيمة الإيجارات. وأعتقد أنه كلف البناء وأسعار العقارات في الأردن ترتفع بأكثر بكثير مما اليوم من نسب التضخم. اليوم لا يوجد شقة في عمان أو لا تقل عن 70,000 أو 80,000، بينما كانت في القريب العادل بالثلاثين وكذا 30,000. لذلك أسعار العقارات في عمان والشقق ترتفع بطريقة، وبالتالي ستنعكس على قيمة الإيجارات وسترتفع، وهذا ستؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة التي لا تستطيع التملك، لا تستطيع شراء الشقق لا عن طريق البنك ولا نقدا، وبالتالي هي من ستدفع ثمن تلك الإيجارات. وكل الارتفاعات اليوم ستنعكس على دخل الأسرة وقدرته أيضا على مواصلة التزامات ودفع التزامات أسرته وتأمين حاجاتهم الأساسية.
0: طيب سيد منير، ما الأدوات التي تملكها الحكومة اليوم للحد من ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، الحد من التأثيرات على هذه الفئة الفقيرة والمتوسطة كما تفضلت سريعا لو تكرمت؟
1: يعني أعتقد المحروقات على رأس القائمة، ويجب اليوم إعادة النظر في موضوع الضريبة الثابتة على المحروقات وآلية التسعير. لا يمكن البقاء الأردن تتصدر الدول العربية في غلاء المحروقات وتكاد تكون من الدول الأولى على العالم، ونحن نحيط اليوم يجب أن نتجه إلى الطاقة المتجددة، نسرع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، نفتح الآفاق بسرعة لتخفيف كلف الطاقة، لأن كلف الطاقة هي التي تقود معظم المنتجات والسلع. تخفيف ضريبة المبيعات ضرورة مهمة الآن في ظل حالة الركود والتراجع وفي ظل الضغوط المعيشية على المواطن. لا يمكن أن تبقى ضريبة المبيعات 16% في حين أنها في دول كثيرة في العالم حولنا 5%. لذلك نسب ضريبة المبيعات التي يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة هذه أيضا تؤثر على القدرة الشرائية وترفع من غلاء المعيشة. هناك أدوات تستطيع الحكومة من خلالها تخفيض الأعباء، تقليل الكلف، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب والرسوم بشكل عام، حتى نستطيع أن نخفض الأسعار ونضبط إيقاع الأسواق ونراقب السوق بحذر وبشدة أيضا في موضوع احتكار من هنا أو من هناك وتنوع بعض الاستغلال للمواطنين في الأزمات وفي الحروب. أيضا نحتاج اليوم إلى مراقبة الأسواق بطريقة فاعلة حتى لا يكون هناك مغالاة على المواطنين.
0: كل شكر لك الخبير الاقتصادي منير ديا. انتقل مباشرة للخبير الاقتصادي محمد البشير. سيد محمد، بعد التحية، عندما يكون التضخم مدفوعا بالإيجارات والنقل بشكل أكبر وأساسي، هل يكون التأثير بالفعل أكبر على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وكيف يكون ذلك؟
2: سلامات. شكرا
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا التضخم يعني هو مقياس والمحفظة تبعته 830 سلعة منها النقل والإيجار. طبعا الغذائية، المواد الغذائية والاستهلاكية الحصة الأكبر، والباقي يتوزع على مختلف السلع. هلأ الإيجار لا شك أنه كما تحدث أخي منير، لكن الأرقام التي تحدث عنها حتى اليوم أضعاف مضاعفة، وليست يعني سعر متر الشقة اليوم 1000 وما فوق، بمعنى 150,000 و200,000.
0: نعم.
2: ما في ثلاثينات وأربعينات.
0: يعني ثلاثينات هو القصد كان سابقا، اليوم يعني هو ارتفع قديم. هذا ما قاله سيد منير،
2: يعني 30 مقصود سنة 1970.
0: نعم.
2: اليوم طبعا سبب ذلك رفع أسعار الأراضي، أيضا رفع طبعا الأزمة الأخيرة في المحيط في خليج هرمز، صاعد من ذلك كلف الشحن. يعني طبعا واحد من الأسباب الرئيسية للعبء الذي يتعرض له المواطن أو ميزانية الأسرة بشكل عام هي ثلاث عوامل أساسية: ضريبة المبيعات كما تفضل أخي، رقم اثنين الطاقة وأسعارها المختلفة سواء كانت ذات علاقة بالنقل أو ذات علاقة بالاستهلاك المنزلي أو ذات علاقة بالصناعة بشكل عام، ورقم ثلاثة الفوائد البنكية. والمجتمع الأردني مجتمع يعني مقترض برقم كبير، يعني الأفراد مقترضين بحدود 14 أو 15 مليار، والشركات مقترضة بفوق 20 مليار، وهذا كله بنعكس مباشرة على السلعة وبنعكس على المواطنين الذين يدفعون فوائد ومصاري بنكية عالية. هذه مجمل هذه النقاط. إذا الحكومة ومجلس النواب ما وقفوا على مسؤولياتهم والتخفيف من هذه عناوين السلعات بما في ذلك البنك المركزي، يعني البنك المركزي معوم نسبة الفائدة من سنة 1990.
0: طيب سيد محمد، السؤال الأبرز اليوم ما المطلوب؟ الأزمات المحيطة بالأردن مستمرة، وأزمة تتلو أزمة، حرب تليها حرب، ما المطلوب اليوم داخليا من الحكومة ومن النواب كما تفضلت؟
2: مطلوب كل جهود الوزارة، كل جهود الحكومة التي تحدثت عن الخطة الاقتصادية، تتحدث عن الوصول إلى نسبة نمو بالناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى معالجة مشكلة هيكل الاقتصاد الوطني. أقصد أنه القطاع الخدمات بعناوين المتعددة سواء كان بتجارة السلع أو كان يتعلق بالنشاط المهني أو كان يتعلق بالنشاط المالي، بمعنى بنوك وشركات تأمين، هذا القطاع هو المستحوذ على الاقتصاد الوطني، وبالتالي إمكانيات أن يوظف، إمكانيات أن يعالج، إمكانيات أن يساهم مساهمة معينة في نسبة الإنتاج متواضعة. النسبة المتبقية بحدود 30% هي للصناعة والزراعة. هذول القطاعين يجب أن نرفع من سويتهم، لذلك التركيز مستمر صحيح، لكن بما أن السياسات المالية المتمثلة بالضرائب والمتمثلة بالسياسة النقدية والمتمثلة أيضا بضريبة المبيعات والطاقة، كل هذا يساهم في الحد من قدرة الحكومة في تحقيق كل هذه الطموحات التي تطمح لها لرفع حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي. الرأسمالي، وبالتالي لمعالجة كل المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني. هاي المؤشرات اللي بتبدأ بنسبة النمو وتمر بالميزان التجاري وبتنتهي بنسبة البطالة، من دون جرأة في معالجة ذلك ما بزبط. يعني احنا لما نقول خفض ضريبة المبيعات اول بالاول كما ارتفعت 7% 10% 13% صارت 16%، خفضوا ايضا السلع الخاضعة اللي بتمس الغالبية العظمى من الناس، يجب ان تخفض. اليوم انت روح بعد ما تخلص برنامجك تروح السوبر ماركت تشتري تدفع 10% حد ادنى ضريبة مبيعات ما بين 0% و2% الى 16%. اذا هذه الكلف يعني من دون معالجتها ما بزبط انه نحقق ما نطمح له. هذا كله مربوط حقيقة بمجلس النواب ومربوط في الحكومة. لذلك يعني كل ما نقوله إذا لم تلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب، ومقابل ذلك رفع ضريبة الدخل على دخول الأغنياء سواء كانوا أفراد أو كانوا شركات، من يحقق أرباح عالية مش عم يدفع للخزينة بالقدر الذي تحتاجه لسد عجز الموازنة الذي يذهب إلى مديونية، وتضيف عبئا جديدا على المالية العامة من عبر الفوائد. اليوم نحن ندفع 2 مليار وتقريبا هذا بجوز 200 مليون فوائد على القروض، هذا كله بنضغط على المالية العامة وبالتالي بنضغط على الاقتصاد الوطني من خلال مزيد من الضرائب. اليوم الحكومة بتقول دائما أنا بديش حط ضرائب، بتروح على الواردات غير الضريبية. اليوم البيان الأخير لوزارة المالية نشوف أنه الواردات الضريبية يعني نسبة نموها لا يتجاوز 2%، بينما الواردات غير الضريبية اللي هي رسوم السيارات رسوم الأراضي رسوم الكذا رسوم الكذا كله عم يرتفع. يعني دائرة الأراضي خلال فترة الماضية أو ضريبة الأراضي خلال فترة الماضية خفضت من 9% إلى 5%، بس شو طلع لنا؟ طلع لنا أساس التقدير. يعني أنت اليوم تلاقي قطعة أرض أو متر أرض بالسعر الإداري مثلا 100 دينار، بينما بأرض الواقع 40 دينار، دفوك رسوم على 100 دينار، فعوضوا من خلال هذا التخفيض. وهكذا عم تشتغل الحكومة بطريقة
0: واضح
2: تحاول تغفل.
0: واضح. نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل الخبير الاقتصادي محمد البشير، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الانتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0377-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة إلى بكين يلتقي خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الإدارة المحلية يقول إن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجهة محملة بكميات كبيرة من المخدرات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاقتحامات وعمليات الدهم في عدة بلدات بالضفة الغربية وتعتقل 20 فلسطينيا على الأقل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك تقدما إيجابيا في ملف نزع سلاح حماس وإن لدى واشنطن قنوات اتصال خاصة مع الحركة. ترامب يقول إنه ليس على عجلة لاتخاذ قرار بشأن إيران ولا يملك جدولا زمنيا محددا، مؤكدا وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله. الله يحفظك وبارك فيك، تفضل أسيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا في بلدنا الطيب هذا، حياكم الله حفظكم الله وبلدنا وأعزكم آمين. على مائدة القرآن نلتقي إن شاء الله تعالى. أقول سورة الإسراء جاء موقعها في قلب المصحف الشريف أو القرآن الكريم، هو كأنما يقول هذا الموقع لكل مسلم: فلتكن أرض الإسراء والمسجد الأقصى الذي كان مجمع الأنبياء ومنطلق رحلة الإسراء، وكأن هذا الموقع في القلب يقول لكل ذي لب وقلب وروح وهمة وعزيمة وشهامة: فليكن الأقصى، وهو قبلتنا الأولى في سويداء القلب وصميم الروح ومكمن القوة والإرادة والعزيمة، وألا نقعد عن نصرته مهما كلفنا من ثمن، واستشهد في حمايته ألوف وألوف وصفوف في إثر صفوف. سورة الإسراء 11 آية و100، فيها ذكر القرآن 10 مرات، عطف البدء على الختام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، آية رقم 1، وفي الختام: ويقولون سبحان ربنا. عطف البدء على الختام، أولها سبحان
1: وآخرها سبحان،
2: وآخرها في الختام: ويقولون سبحان ربنا، بيسموه في البلاغة وعلم الأدب لآخره عطف البدء على الختام: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ذكر بنو إسرائيل في السورة ووردوا بلغة المخاطب: لتفسدن، قسم والله لتفسدن، لكن اللغة العربية العبقرية مجرد ما قال لتفسدن
1: يفهم أن هنالك قسم
2: ضمنيا، محتوم أن يكون في كلمة محذوفة: والله لتفسدن ولتعلن. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية ليسوءوا، مش القيامة، الإفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم، من هم؟ المسلمون طبعا، المسلمون المستعدون لهذا الدور ولهذه الوظيفة، مو المسلمون الأعداد والأرقام بلا دور يقومون به، لا، إنما المؤهلون لمثل هذا. على كل حال، وليدخلوا المسجد، إذن حمى الحرب المسجد. لاحظ الآن كل يوم يتحرشون بمسرى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تتفرج عاجزة. ليه يا أمة؟ ليه؟ أنا مش فاهم، يعني 700 مليون عربي، 1700 مليون مسلم، أما يعني لكم وزن؟ قال يا أخي الصهيونية وراها أمريكا، طمنتهم وراكم مدد الإله العظيم، إذا الصهيونية وأمريكا وترامب مدد لإسرائيل، أنتم مددكم من الله عز وجل.
1: يا الله،
2: يا شيء عجيب والله. آهن. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، تأمل كلمة ليسوءوا وجوهكم، يعني هم الآن كانوا بنو إسرائيل في العالم الوجه اللي يعني الوجه الحسن، إحنا كشفنا الغطاء الذي كانوا يغطونه، القناع الذي كانوا يتقنعون به حتى لا يرى العالم وجههم القبيح، نحن كشفنا هذا الوجه القبيح للعالم، هذه إسرائيل على الحقيقة، ما يغركمش، إحنا الشعب المظلوم، إحنا الشعب اللي أنتم تحكمون العالم، شافت ترامب البلدوزر، أنتم تحكمونه، بريطانيا على عظمتها كنتم تحكمونها، ولذلك أعطتكم الوعد مقابل الثمن الذي دفع اسمه هذا الملياردير بتاعهم، المهم أعطى هذا المجرم المسؤول البريطاني فأعطاهم ما لا يملكون بريطانيا وغيرها. ورود فرعون في السورة نبقى نتكلم عنه بعد دقيقة بعد قليل. ورد التسبيح في السورة أول آية، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان تنزيه، يعني كأنه قد يتبادر إلى الذهن طب يا ربي يعني ماذا يعني هذا المسجد الشريف العظيم القدر مجمع الأنبياء بوابة السماء لماذا يسلط عليه هؤلاء المجرمون حتى تتحرك أمة المسجد وأبطالها ورجالها ونساؤها وصغارها وكلهم ومسؤوليهم في تحرير هذا المسجد وحمايته. الله تعالى يحب أن يرى المؤمنين كالبنيان المرصوص، ويحب أن يراهم أبطالا يحررون مسرى نبيهم، هذا ما يريده الله سبحانه. على كل حال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ختام السورة ويقولون سبحان ربنا، إذن سبحان الذي أسرى وختام السورة ويقولون سبحان، سبحان ربنا، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عطف البدء على الختام، سبحان في أول السورة وسبحان في ختام السورة، وجاءت متعانقة مع الحمد بعدها الحمد، فآية الختام وقل الحمد لله عشان ترتبط الحمد بالحمد والإسراء والسبحان بالحمد. على كل حال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، تنتهي السورة بالتكبير، تكبير الله أكبر، كلمة التي تفزع العدو، وكبره تكبير، إذن سبحان في الأول والتكبير في الختام. السجدة في سورة الإسراء، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وأعداؤنا هم جند إبليس. وأما المؤمنون ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يا سلام، إذا يتلى عليهم أي القرآن يعني يخرون الأذقان سجدا. ورود فرعون في السورة، ما سره؟ يزعم بنو إسرائيل دائما هم ضحايا فرعون، إحنا ضحايا فرعون، أنتم فرعون هذا الزمان وهذه القرون السوداء، أنتم فرعون بما تملكون من قوة ومن مال ومن ظلم تحالفات شيطانية. آهن ضحايا فرعون القديم وهو معلوم، فرعون الجديد الذي يعتبر اليهود المعاصرون أنهم ضحاياه، إحنا ضحايا هتلر فرعون هذا الزمان، أنتم فرعون هذا الزمان، وهتلر بالنسبة لكم ولا شيء ولا شيء. إذا هتلر عذبكم شهرين ولا كم تعذبتون 100 سنة،
1: صحيح.
2: إذن من فرعون هذا الزمان؟ أنتم. من هتلر هذا الزمان؟ أنتم. إحنا ضحايا هتلر، حلبوا ألمانيا مثل ما تحلب البقر، إحنا لا حلبناكم ولا أخذنا منكم عشر معشار حقنا حتى الآن.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
8: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
9: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات.

0: فريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. الآية 38 بعد 100 سورة آل عمران.
1: بسم الله.
0: قد خلت من قبلكم سنن.
1: يا سلام. بسم الله. قد خلت من قبلكم سنن، ما قالش أخبار أو أمم، إنما قوانين. يعني هو أمم، صار التجربة الأممية هذه قانونا في القرآن العظيم.
0: جميل.
1: قد خلت من قبلكم سنن. ما السنة؟ قانون إلهي. إذن مش مجرد حوادث، الآن تحولت إلى قوانين ربانية، سنن. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إحنا الآن عندنا آثار البتراء، آثار جرش، إحنا يعني مبسوطين على الآثار، لكن هنا كانت أقوام
0: صحيح
1: أبيدت. ليه؟ إما لخلاف داخلي وإما لهجوم خارجي. فنعتبر أن هذه حضارة، ما الذي جعل أهلها في الغياب؟ إذن في اكتساح لها. إذن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذبوا أنبياءهم، يجب أن يعاقبوا. بنو إسرائيل على سبيل المثال كذبوا الأنبياء وسيعاقبون. لو الأمة تصحو لتعاقبنهم، لكن أمتنا تحتاج إلى صحوة، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى وحدة، تحتاج إلى وإلى. خلاص نكتفي بهذا. هذا بيان للناس. يا سلام، سطرين القرآن بيعلق عليهم هذا بيان للناس. لما يقول أن بيان من وزارة الداخلية مثلا، بيان من وزارة التعليم للطلاب، بيان لامتحانات التوم، بيان إلى آخره. هذا بيان للناس مش لفئة، إنما للناس جميعا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى يعني بنور لك الطريق.
0: نعم.
1: موعظة تخاطب القلب والفؤاد وترقق النفس. موعظة، ما معنى موعظة؟ كلام يرقق العاطفة والقلب والعقل إلى آخره، يحرك كل هذه السواكن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، الوهن الضعف.
0: ضعف.
1: ولا تحزنوا، الحزن بكسر. يعني أحيانا أم فقدت ولد بتلاقيها خلاص يعني بطلت الحياة كلها، ويعني صارت في حكم الميتة. لا يا عمي، فقدنا الله بعوض، لكن لا يجوز أن يقعد بنا العجز إذا فقدنا شيئا. ولا تهنوا ولا تحزنوا حتى لو قتل خياركم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، مش ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم منتصرين، لا طبعا، تكون فاقدين شيء. ولا تهنوا ولا تحزنوا مع وجود هذا الفقد، إذ فقدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يغادرنا حتما، يعني مش هيخلد. طبعا نحن حزننا حزنا كبيرا، لكن لا يجوز أن بعض الصحابة وقع السيف من إيده، قال له قم فمت على ما مات عليه.
0: لا.
1: صلى الله عليه وسلم لما أشيع أنه قتل، لسه ما كانش لسه.
0: نعم. متوفى. هذا في أحد. نعم.
1: أي نعم، قال له قم فقاتل على ما قتل. وشيع أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام.
0: صوت.
1: طب أنت تقعد في الأرض ما قتلوك يعني؟ قم فقاتل يا أمتنا، أن لكم أيضا قوموا فقاتلوا. مسرى نبيكم في خطر، إخوانكم في غزة كل يوم يقتلون، والمستوطنون يطردون أهلكم من ديارهم وأوطانهم، أوطان أجدادي أجدادي، وأنتم تتفرجون في مجلوسكم. قال يا أخي إسرائيل أقوى منا. طب ليش إسرائيل أقوى منكم؟ أنتم أسبق منها بـ70 سنة. لماذا هي تسبقكم من الآن بـ50 سنة؟ ليه؟ النصيب هي ورقتها نصيب هي. قولوا يا باسط إذن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة كلمة تخاطب العاطفة والقلب.
0: والقلب.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح. قرح الجرح الألم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني أنتم فقدتم 70 هم فقدوا 70 نفس الرقم حتى. إن يمسسكم قرح كيف ربنا يواسينا سبحانه فقد مس القوم قرح مثله. وليسوا سواء لما كانوا المشركين ينادوا على المسلمين يعني قتلانا بمثل قتلاكم فماذا نرد يا رسول الله؟ قال قولوا لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فشتان. وقتلاكم يا بني إسرائيل في جهنم وشهداؤنا في الفردوس إن شاء الله مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. يا سعدهم من رزقوا الشهادة. نحن لا نخاف من الشهادة لكن نخاف من عدم وحدتنا، نخاف من عدم نصرتنا، نخاف من عجزنا، نخاف من تكاسلنا وتباطؤنا، نخاف من تمزقنا وتفرقنا، نخاف من مش من إسرائيل، من وهن العرب نخاف.
0: نعم.
1: على كل حال
0: استأذنك دكتور باتصال من الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور رشاد.
0: عافاكم الله يا مرحبا. الله يحييك.
2: نسلم على الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يسلمك. الله يبارك.
2: بدي أسأل بالله الدكتور إنه شو الدلالة الموجودة في سورة الإسراء على نهاية الكيان 2027؟
0: الدلالة.
2: الدلائل الموجودة.
0: الدلائل.
2: في سورة الإسراء على نهاية دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي 2027.
0: 2027.
2: نعم.
0: ما هي الدلائل أو هل من دلائل؟ بجوز يكون أدق
2: نعم.
0: السؤال.
2: نعم. طيب. هل من دلائل؟
0: تمام.
2: نعم. في سؤال ثاني.
0: تفضل.
2: الآن في سيدنا سليمان لما طلب أنه يجيبوا العرش بلقيس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
0: نعم.
2: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
0: تمام.
2: يعني هذا الذي عنده علم من الكتاب عفريت من الجن أيضا أم أنه بشري أم أنه سيدنا سليمان نفسه؟
0: تمام.
2: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يعافيك دكتور. إذن سؤالان عند الأخ أمين. السؤال الأول يعني تعاوننا إحنا وياه على الصياغة بيقول هل من دلائل في سورة الإسراء تدل على زوال الكيان الصهيوني عام 27؟
1: لا. القرآن ما بيتكلمش بهذه الأرقام والتحديدات. هذا كله استنباط من بعض إخواننا الكرام يعني اجتهدوا إن شاء الله يكونوا فوفقوا يعني منين جمعوا للأخبار ربما من روايات ربما من
0: هو دكتور الشهير في رقم 2027 أنه منسوب للشيخ أحمد ياسين في إحدى مقابلاته على قناة الجزيرة حينما قال إن هذا استشفاف قرآني وهو استنتجه من سورة المائدة وليس من سورة الإسراء. يعني حينما قال إنه كان الاحتلال عام 48 فبعد 40 عاما سنة 87-88 كانت الانتفاضة فبيقول من سورة المائدة 40 سنة يتيهون في الأرض فهو استنتج إنه رقم 40 كاف لتبديل الأجيال. فقال كان جيل الهزيمة أو جيل الاحتلال 48 جيل الانتفاضة كان
1: بال 87
0: إذن 27-28 هو جيل التحرير. فهو قال بالحرف الواحد قال هذا استشفاف قرآني. استشفاف
1: جميل
0: قرآني
1: جميل.
0: استنتجوا من سورة المائدة. لكن سؤال الأخ أمين من سورة الإسراء هل ما يدل على ذلك بتحديد الرقم 27؟
1: لا
0: لا يوجد.
1: لا
0: نعم.
1: هو يعني يتيهون في الأربعين سنة يتيهون في الأرض.
0: نعم.
1: يتيهون في الأرض ولكن ماذا بعد؟ هل يعودون يعني إلى ما كانوا عليه من قوة مثلا؟
0: نعم.
1: ويتيهون في الأرض اعتبرها أنه نهايتهم.
0: نعم.
1: استنتاج في غير محله.
0: نعم.
1: احترامنا للقول وللقائل.
0: نعم.
1: لكن نصرنا عليهم مضمون القرآن العظيم.
0: نعم.
1: ما فيش شك ولا واحد في المليون. إنما نحن لم نقم بالواجب، لم نتحد، لم نستعد، لم نجهز أنفسنا، لم ننوي على القتال، لا استحضار نية ولا استحضار عزيمة ولا وحدة صف.
0: ما هو البعض دكتور حينما يقول معنا وعد من الله ومعنا عهد من الله بينتظر عاد، يعني هو بيجلس وبينتظر
1: هذا فهم سلبي سيء. إخواني عندنا وعد من الله، نعم، وليدخلوا المسجد. أيخلف كلام الله؟ لا طبعا،
0: لا طبعا،
1: نحن من أخلفنا
0: يا الله،
1: مش وعد الله لا يخلف. إحنا اللي عندنا الوهن والتفكك والضعف والحسابات الغلط إحنا، وإلا هذا العدو حسم المعركة معه يعني ممكنة جدا. تخيل لو مصر انضمت إلى غزة، تخيل انتهت إسرائيل، لكن لا لا، يعني مصر just looking 127 مليون ولا 180 بعرفش، just looking بتفرجوا بس. كيف طيب وفيما الجيوش وبالملايين؟ عشان إيش؟ مش ليوم كريهة وسداد ثغري؟ على كل حال يعني الكلام لا ينتهي إخواننا. من استنتج استنتاجا لا يلام، فعل عقله، أخطأ، أخطأ شيء خذلنا، لا مو صحيح، إحنا مخذولين وقاعدين، مش كلمة أحمد دشين اللي خذلتنا، لا هو حاول أن يجتهد في الفهم، ما أخطأ، استنتج من كلام رب العالمين استنتاجا
0: صحيح،
1: مش قطعي طلع، مش مشكلة، يعني كلام الله لا يخلف.
0: جميل. سؤال الأخر،
1: 40 سنة يتيهون فنرتاه في الأرض.
0: لا هو كان يقول أنه 40 سنة هي كفيلة بتغيير جيل عن جيل، يعني تتولد أجيال جديدة.
1: نعم، وهو صحيح.
0: الأخ أمين أيضا سأل سؤالا آخر دكتور، يتعلق ب سيدنا سليمان عليه السلام. قال عفريت من الجن
1: أنا
0: أتيك به قبل أن تقوم،
1: إليك طرفك،
0: قبل أن تقوم من مقامك هذا. قال الذي يعني عنده من علم من الكتاب، أنا أتيك بها قبل أن يرتد إليك طرفك. يسأل عن الذي عنده علم من الكتاب، هل هو شخص من الجن، هل هو بشري، أم هو سيدنا سليمان نفسه؟
1: لا، سليمان نفسه. أنا آتيك به، وقل لجندي أنا آتيك به، تقولش لنفسه.
0: نعم،
1: يعني تقول لنفسه غلط، بقول لواحد من جمهوره غلط. نعم. أنا آتيك به، لا، إذن من الذي قال أنا آتيك به؟ ربما جني وجني.
0: نعم،
1: يعني ليس بمقدور أحد إلا هذه السرعة. نعم، اللي ممكن لها الجني، بس جني متدين أحسن من واحد
0: أو متعلم أكثر عنده الكتاب. نعم،
1: يعني فهذا جعله أرقى تدينا وأعلى معلومات من الكتاب. الخلاصة.
0: جميل جميل. نواصل دكتور بعد فاصل آخر إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هايجين. هايجين اللي انت عاش، شاور جلي يا بلاش.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799 364 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك
0: أكرمك الله. دكتور، بقي يعني لدينا مجموعة أسئلة في الدقائق القليلة
1: نجيب عنها
0: من الإخوة المتابعين، الله يجزيك الخير. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سؤالي: يعملون له ما يشاء، هل نستطيع يا طبيب القلوب أن نقول الآن وفي هذا الزمان إن هذا الجنون في التكنولوجيا هو ليس من صناعة الإنسان ولكنه من صناعة الجن، اعتمادا على هذه الآية، وأن نتائج هذه التكنولوجيا ستكون مدمرة للإنسان في يوم ما؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: يعني ايش جاب الجن؟
0: بالضبط شو علاقته يعني؟
1: الجن كان مسخرا لسليمان فقط.
0: نعم.
1: ولا يقاس عليه غيره، لأنه ما جاء
0: الواقع اليوم يثبت أن التكنولوجيا هي صناعة إنسانية يعني.
1: قولا واحدا. لا جن ولا عفاريت.
0: نعم.
1: ذاك كان قبل التاريخ، يعني قبل يمكن 1000 سنة.
0: تقريبا أكثر.
1: وهذه كانت خاصة لنبي لجم الله له الجن.
0: نعم.
1: وجعلهم تحت سيطرته.
0: نعم، وتحت إمرته. نعم صحيح.
1: فالآن لا يقاس عليها إطلاقا.
0: جميل. الأخ محمد يوسف يقول: السلام عليكم يا محترمين، كيف نفهم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكيف نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثبته له في الآية نفسها؟ يعني وما رميت إذ رميت.
1: يعني لو تحركت الطلقة مليمتر راحت. إذن مين اللي سدد؟ أنت نشنت، لكن الله هو الذي صوب الرمي.
0: ولذلك من الدعاء: اللهم سدد الرمي.
1: تمام.
0: جميل.
1: إخواني، يعني في تناقض، أنت سددت واجتهدت وحطيت عينك على المنظار على
0: الهدف،
1: يعني وأطلقت النار، لكن في الحقيقة الذي سدد الله عز وجل.
0: نعم.
1: لأنه
0: وفقها
1: أي حركة لو نمل قرصتك في وأنت بتطلق،
0: صحيح،
1: راح تطلق
0: تغير الاتجاه، صحيح،
1: أو لو مر شيء قدامك فراحت الطلقة. وذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو اللي وصل الرصاصة إلى الهدف.
0: جميل جميل،
1: منتهى البساطة. يعني
0: الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي في الآية 62 من سورة طه يقول الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والمقصود هنا سحرة فرعون، لماذا تنازعوا وماذا أسروا؟ أرجو التوضيح مع الشكر والامتنان.
1: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني نعم. لما يعني موسى ألقى ما عنده فوجئ السحرة.
0: نعم.
1: بهذا الشيء الحقيقي
0: الذي ليس سحرا،
1: كانوا يحركون وهما، يعني يحرك حبل رابطه بخيط فيحرك الخيط وحرك أنه أفعى.
0: نعم.
1: يخيل إليه من
0: سحرهم أنها تسعى. نعم.
1: هي أحبال بحركوها. ف يعني لما السحرة دول شافوا هذا الكلام، باختصار يعني الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب، لأنه يعني علموا أن كل ما عملوه وهم
0: الفاضي،
1: بينما هناك قوة حقيقية.
0: وربما دكتور أسروا النجوى بمعنى أنه أصبحوا يتهامسون بأنه هذا الذي
1: مش أقدم.
0: نعم بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: جميل. آخر سؤال ونختم به، الأخت أسماء صبح بتقول: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: دكتور، هنالك من يقول إن سبب دخول سيدنا يوسف عليه السلام السجن أنه طلب السجن حينما قال: رب السجن أحب إلي، ولو طلب العافية لعافاه الله تعالى وما دخل السجن. هي تقول: أنا غير مقتنعة، لكن كيف أرد على من يزعم هذا الزعم؟
1: ولا بالرد ولا غيره. يعني هو لما يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونا إليه، يعني مش بدي سجن،
0: هو مخير بين أمرين أحلاهما مر. يعني
1: تمام، يعني يا ربي أستجيب لهذه المرأة
0: ولا أدخل السجن،
1: ولا أدخل السجن، ولا أستجيب لربي وطاعته وأدخل السجن.
0: نعم.
1: لا بدخل السجن، يعني السجن أنا مظلوم، لكن لو ارتكبت الفاحشة أنا ظالم.
0: صحيح.
1: منتهى البساطة.
0: ثم أن موضوع العافية بتقول لو طلب العافية هو لم تكن العافية خيارا أصلا مطروحا يعني يعني هو مطروح له أمران، إما أن يفعل الفاحشة وإما أن ينجو بدينه فيدخل السجن. يعني
1: خيارين، ما فيش خيار ثالث.
0: نعم نعم،
1: نحن مش عايزين نقترح الآن.
0: نعم صحيح،
1: هذا الواقع الآن هو كان مخيرا بين خيارين.
0: صحيح،
1: إن ما فعلت بتروح السجن. لا بروح السجن.
0: لا بروح السجن. نعم، لأنه قالت وإن لم تفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الله يكرمك دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى النهاية سريعا، نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة إلى بكين، يلتقي خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الإدارة المحلية يقول إن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجهة محملة بكميات كبيرة من المخدرات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاقتحامات وعمليات الدهم في عدة بلدات بالضفة الغربية، وتعتقل 20 فلسطينيا على الأقل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك تقدما إيجابيا في ملف نزع سلاح حماس، وإن لدى واشنطن قنوات اتصال خاصة مع الحركة. ترامب يقول إنه ليس على عجلة لاتخاذ قرار بشأن إيران، ولا يملك جدولا زمنيا محددا، مؤكدا وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

كنتم تسمعونا على ترويحة حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بجميع الأحبة أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة، مساء الخير مساء الفل مساء الياسمين لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البرقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. صلوا على حبيبنا المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: أجمل وأروع التحيات لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مساء الخير لكم أينما كنتم تتابعون حياة من خلف المكسر اليوم. يعني أنا بصراحة ما كنتش مبسوط إني أشوفك بهذا المنظر، بس يلا هيك الحياة، يوم مش كل يوم، يعني أنت فاهم علي. أنا أقول مساء الخير للحبيب أنس عربد، أسعد الله مساك. مساء الخير، مساء الخير لك يا أنس عربد، انت وكريم صراوي في المتابعه والتفريج.
1: يا سلام
0: يا سلام، سيبنا

معنا اليوم من تلفزيون حياة صديقنا الغالي كشيش الحمام، حطوا له الأغنية طبعا عشان هو بيحب دائما هيك، يعني عشنا نربي حمام شفتوا ليش. الحبيب الغالي عبد الله حسن، الله يعطيك ألف عافية، طمنا عن البلد يعني المنمر، عن الأصناف المميزة. غالي يا قلبي الله يحميك يا رب، ومن خلف المايك داعي لكم بالخير دائما أبدا، محمد أبو حلقة.

0: حياه اف ام.
1: مساء الخير لجميع الاصدقاء، لجميع الاحبه، كل من يتابع حياه الرابعه ونيف عصرا معكم على الهواء مباشره في ترويحتنا اليوم. بالمسي على جميع الاصدقاء، على جميع الاحبه، ودائما وابدا بنقول يا رب اوقاتنا اوقاتكم فيها الخير، فيها البركه. اسال الله ان يسعدكم في الدنيا والاخره. بمسي على الاحبه ام حسام، يسعد مساكي، مساء البركه لمي، لام هاني البستنجي، اسعد الله اوقاتكم، مساء البركات والسرور لام محمد الشافعي، وعبد اخونا عبد الله يسعد مساك، كذلك عامر، مساء الفل والياسمين لفاطمه، لابي اسعد الله اوقاتك بكل الخير يا رب العالمين، ومجدي اسعد الله صباحك ومساءك وكل اوقاتك، وعمر ايضا مساء الخير.

0: الله الاثنين الرضا هو دواء للروح. مساء الخير لكل من هم راضين، الله يا رب يجعلنا احنا وياكم من الراضين اللي سبحان الله عاشوا حياتهم وماتوا وهم راضين بكل ما كتب الله لهم. ترى يا جماعة فكرة الرضا شيء عظيم جدا، أن الإنسان يكون راضي عن الله، راضي عن الرزق، راضي عن كل شيء حوله. الحمد لله راضي يا رب، الحمد لله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ترى شرط أن يرضى الله عنك أن ترضى عن الله، عن كل ما أتاك الله وكل ما حرمك الله منه. فيا رب ارزقنا الرضا في الأقوال والأفعال، وأبعد عنا السخط، لأنه عكس الرضا السخط. الإنسان اللي دائما ناقم، كيف الوضع؟ لا والله يا أخي مش كويس، لا والله يا أخي مش عارف كيف. يعني السخط شيء سلبي، ترى شيء مش كويس بالمرة، بيأثر على الإنسان وبيقهر وبيحرقه من جوا. زي شو اسمه هذا اللي بيحرق من جوا كمان؟ الخيانة. شو هذا اللي سرق الذهبات تبع صاحبك نسيت الصيف؟ طيب على كل حال بمسى على كل بمسى على كل الأحبة، بقولهم مين ناوي يروح معنا على العقبة؟ بنروح على حفلة مين؟ الهضبة 425 دينار. خليني إذن بالله عليك مش قادر. طيب حاضر أنس، بقول دروق في أذن العصر. حاضر يا أنس. قبل أن يؤذن العصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم ذكر الله وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع الأحبة اللي بيسمعونا، ومساء الخير لكل من يتابع دائما وأبدا. كل شيء فيه خير وفيه بركة، وبيبعد عن الأشياء اللي بتوتره بتضايقه وبتخنقه. أسعد الله مساءكم.
1: ما حلتش يا ناس إلا مشاعر.

قبل ما اطلع الاذان بمسي على اخونا عامر بيقول لي هلا ابو حلقه الله يسعد مساك، في قدامي قطه او بسه شكلها زهقانه بتقطع بالشارع وبتوقف، انا اعطيتها حريه الاختيار تقطع او لا توقف، فاللي وراي انفجر في الزامور معي شو اعمل، ادعسها وريحه ولا خليه يبقى هو الزمور تبعه؟ انا بقول نتوقف لرفع اذان العصر، نذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، بعد الاذان نواصل ان شاء الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. أسأل الله الرحمات تتنزل على قبر صاحبي هذه المنشودة مثلا، أسأل الله أن ربنا يرحمه رحمة واسعة، اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من يتابع حياة. وبسم الله نبدأ معكم ترويحة جديدة، واسمحوا لي أني أقول لكل الناس تحملوني اليوم، حكون شوي في بعض الأمور هيك شوي مشكلجي. أسعد الله أوقاتكم.
1: غريب ونار بقلبي، ميت حبك اسقيني. لقيت
0: أبدأ بالغرابة، وأكيد بعضكم سمع أو بعضكم ما بيحب يسمع هاي الأخبار، لكن خليني أتوقف أنا وياكم. تعرفوا موسم صيف، ففي بعض الناس مهتمة بحضور بعض الحفلات الفنية هنا وهناك. قد يقول البعض أن هذه الحفلات تشجع على السياحة، وقد يراها الآخر أنها إشي بصراحة ملوش أي طعمة. بين هذا وذاك رح نروح أنا وياكم ونشوف حفلة الهضبة المرتقبة. الهضبة مين؟ عمرو دياب. تحكيش لحدا بس هيك بلقبوا الهضبة. حفلة عمرو دياب المرتقبة في العقبة تصل تكتاتها ل 425 دينار للتذكرة الواحدة، وشرط الحضور انك تكون لابس ابيض. بس بحب اقولكم ليش، لانه عامل اغنية جديدة الوان. انا اصلا لازم ما احكي عن هاي المواضيع، بس انا وعبد الله عشان لابسين اليوم ابيض بحب احكي لكم. لا ابيض لازم، بس ابيض. اوكي. كريم لابس جربان ابيض، ما لا لا بس ممنوع. لا والله لا. طيب ليش بحكي يا جماعة عن هذا الموضوع؟ بحكي لأنه في ناس بتطلعوا على المجتمع بقول لك يا أخي أنا حر، أنا بدي أعمل اللي بدي إياه. بحب أحكي لكم لا، مش صحيح. إحنا الأصل في مجتمع في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مثل هؤلاء الناس كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فالناس اللي في أسفلها قالوا لو أننا خرقنا خرقا في جزءنا اللي إحنا اقترعنا فيه وطلع لنا الجزء الأسفل، فبالتالي المي بتصير تطلع لنا من البحر بدون ما إنه نضل نطلع فوق وننزل. فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أنا بظل أقول يا جماعة، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شيء، هو صمام الأمان بالمجتمعات. يجب أن نبقى ننكر المنكر، حتى لو إذا أنا بقدر أحكي كلمة بحكيها، إذا أنا ما قدرت أعبر بالكلمة فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. لكن أنا بحكي هذا الكلام على الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الآذان التي تسمعنا آذان أصحاب القرار، الناس اللي بيقدروا يقرروا ويمنعوا ويوقفوا ويساووا، أنهم هم يمنعوا المنكرات اللي ممكن تكون هي سبب هلاك المجتمعات ودمارها. ولا أقول إلا يا رب إنا نبرأ إليك من كل ما هو منكر، ونبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: كل يوم.
1: عبد الله بلش يطلع لكم لقطات من العقبه. احب اقول لكم اللي بحب يروح العقبه يا شباب الله يهدي بالك يا عبد الله.
2: تروح
1: عبد الله؟ عبد الله تعرف شو يسوي يا اخوان؟ بس اقول لكم بس شو يسوي عبد الله. من هاي الحركه شغل موبايله وصار يقول هيك. لسه ما بلشناش الحلقه بلش يقول هيك بالموبايل. ايش يا عبد الله؟

أنا مستغرب يا جماعة على المبلغ اللي هو 435 دينار ولا 25 دينار، بغض النظر مستغرب من هذا الرقم. تعال يا أنس أحكي لك عن مبلغ 1.3 مليون ريال سعودي، يعني 1.3 مليون ريال سعودي. كان هذا سعر أغلى صقر تم بيعه في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 في المملكة العربية السعودية. أنا بقول اللي ما بيعرف الصقر يشوي، مش هيك؟ أنا والله ما بعرف الصقر فما بدي أفتي، لكن 1,300,000 ريال سعودي كانت قيمة هذا الصقر اللي بيع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور. طبعا للأمانة شكله زقرت، يعني صقر محترم أبيضاني، برضو أبيض تمام. شاكونا بالتعليقات هل ممكن تشتري صقر ب1,300,000 ريال، نعم أو لا؟ إذا كنت نعم، بالله يا عبد الله طلعنا صورة الصقر، خليها الناس تشوف الصقر. أيوه شوفوا لي الصقر قدامكم، هذا اللي طبعا الشخص اللي رسى عليه المزاد، وهي الصقر قدامنا. الله وقفة صقر، ليش الحكي؟ إذا مش أنت بقى كان الصقر اللي وراك، طلع الصقر قاعد بسبله بشعر صدره. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت

0: وصل الفكر.
1: هاي صقر هاي هاي طلع لي صور انا صار من الصقر. هذا مش صقر هذا اسم هذا طير بلدي. طيب يلا هاي نهزلت الله يستحي الحال والله ملايين. ليش الحكي والله يعني ملايين ملايين. أنا بقول الله يا رب يصلح الحال علينا أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين. بين هذا المشهد بروح أنا وياكم إلى تونس. تونس قبل يومين شهدت مشهد غريب جدا لشخص أنهى حياته انتحر. هذا المواطن وقف أمام أحد المطاعم طلب وجبة مجانية. قال لهم أنا إيك بالحرف واحد قال جيعان نحب ناكل. وقف هذا التونسي اللي أنا بقول الله يرحمنا برحمته ويرحمه ويرحم جميع الناس. وقف قدام المطعم وقال جيعان نحب ناكل. طبعا لكن المطعم رفض إعطاء هذه الوجبة المجانية. فما لبث هذا الشخص إلا وقد انتحر بعد ذلك وقتل نفسه أنهى حياته وهو جائع. طبعا ما في أحد ببرر إنه الإنسان يقتل نفسه، لا شيء يبرر قتل النفس، لكن أنا بتطلع بقول شوفوا الفرق بين هذا وذاك، شوف الفرق في عالمنا اللي إحنا فيه، قديش الحرقة في الإنسان أحيانا الجائع الفقير اللي عنده عوز وحاجة للطعام وغيرنا اليوم. طبعا يعني الله يصلح حالنا جميعا، أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا اللهم آمين يا رب العالمين.

قف قليلا واستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أيما أهل عرصة، يعني أيما أهل منطقة أصبح فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. يا مسلمين، يا فيها، يا من أنتم في هذا العالم الإسلامي عم بتشوفوا بعض الناس بيموتوا من الجوع، بيموتوا من القهر، بيموتوا من الحرب، بيموتوا من الإيذاء، بالله عليكم خلينا نتوقف شوي هيك ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقد برئت منهم ذمة الله. بس والله المستعان.

أروح أنا وياكم للأسير الشهيد الدكتور الطبيب عدنان البرش. هذا الاسم بجوز سمعتوه أو آخر مرة سمعنا عنه أخبار في تاريخ استشهاده 19/4/2024. الدكتور الله يرحمه الدكتور عدنان البرش، طبعا البعض بتسأل بيقول ليش عم بنثير الموضوع نحكي عنه الآن. بدي أحكي لكم أنه زوجته كشفت أنه الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما تم نقله من محاميه أو مجموعة من الأشخاص اللي كانوا في السجن حوله، كشفت أنه الاحتلال الإسرائيلي استفاد من هذا الطبيب خلال فترة أسره، وهو طبيب مختص في جراحة العظام. طبعا مجموعة من الأسرى المحررين اللي كانوا معاه في الأسر قالوا إنه كان يجي مجموعة من الأطباء الإسرائيليين يجلسوا معاه يطرحوا عليه مجموعة من المواضيع الطبية والاستشارات الطبية، وطبعا المحققين والسجانين كانوا يستشيروا حتى في ظروفهم الصحية المرتبطة بشخصية بأمورهم الشخصية كانوا يستشيروا فيها. لكن بعد ذلك طبعا كان الطبيب عدنان البرش، عفوا الدكتور عدنان البرش، أسأل الله أن يتقبله في عليين، كان يحلم بإعادة بناء منزله وإنشاء مستشفى متخصص في جراحة العظام. طبعا بالأخير مكتب إعلام الأسرة تحدث أنه أكثر من 20 سجان اجتمعوا عليه واعتدوا عليه بالضرب في سجن عوفر، ما أدى إلى توقف قلبه واستشهاده. كان ذاك التاريخ 19/4/2024. هل العالم اليوم يتذكر هذا الطبيب ويتذكر إنجازاته؟ ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

أكيد تحياتنا للحبيب الغالي الأستاذ محمود فتحي. اليوم ما شاء الله عم بي يعني الله يعطي الصحة ويحفظ ويرعى, بشيك على الشباب, بشيك على كثير من الله, يعطي ألف عافية, قوي إن شاء الله بميزان حسناتك, الله يعطيك ألف عافية ويحفظك ويرعاك. دعم لوجستي يا أخي ما شاء الله, والله أخي إحنا بنمشي بنفسكم, والله إحنا بنمشي بنفسكم يا حبيبي. أسف طلق فني تكييف كهربائي والله العظيم. اسمع يا بلد افتخري برجعي.

اخي مو رشحكم مسك السماعه قصه هيك لما كيف وعدك مسك المايك مسك السماعه الله يبارك طيب مباشره بنروح انا وياكم قبل شوي طلعنا صورته لما كان عن الصقر اللي نعرف الصقر شوي طلعنا صورته يلا مباشره بنروح انا وياكم ل هذا الكيان البائس الكيان الإسرائيلي المحتل اللي بيحكي عن تراجع من خلال الكنيسة تتحدث عن تراجع أعداد العائدين إلى إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي بيحكي تراجع حاد في عودة الإسرائيليين من الخارج خلال عامين بالتزامن مع ارتفاع أعداد المغادرين منها يا رب يروحوا وما يرجعوا يا رب اللي بيظل تكون فلسطين مقبرة لإلهم اللهم آمين يا رب العالمين وأسأل الله أن يهز أركان هذا الاحتلال وأن يجعلنا ممن يحررون فلسطين والأقصى والمقدسات وغزة من دنس اليهود اللهم آمين يا رب العالمين

حياكم الله من جديد. يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يبقي ولم يذر من شيء، سواء كان بشر، حجر وشجر، حتى أن البركسات الزراعية قام بهدمها. بصور انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي لأثار هدم الاحتلال الإسرائيلي لبركسين زراعيين، وطبعا دمار واسع في مناطق فيها آبار، فيها عدة تفاصيل. في بلدة بيت دجن شرق نابلس، المشهد أمامنا على شاشة تلفزيون حياة يظهر هذا الدمار اللي بيقوم فيه هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولا يأبه بأحد. يعني قبل شوي كنا نقول يا رب يعني أن يدمر هذا الاحتلال ويتدمر قريبا إن شاء الله، لكن فعلا أنا بطلع هالصور وبقول هو يطغى ويعني يثير الفساد في الأرض، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: الشهداء.
1: طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم لتطبيق سند، وتحديدا إلى الصورة على رخصة القيادة. تعرف أصلا أنا مبسوط أنهم يشيلوها، بقول لك إزالة الصورة الشخصية عن رخصة القيادة اللي هي الرقمية اللي موجودة على سند. أنا والله مبسوط، لأنه صورنا والله لا تتفرج لحدا، ولا صور قديمة، ولا شعر ولا شوارب ولا خلي الواحد أصلا. الحمد لله اللي شلوها. يعني إذا رخصة القيادة على سند بدون صورة شخصية، والحمد لله إنهم شالوها. طبعا للي لسه ما راحت عنده يحدث تطبيق سند، راح تروح الصورة وراح تظل الكتابة.

0: الحمد لله راح تصير ثاني الرخصة. الحمد لله. قديش متى أصلا أنا مصدر هاي؟ قديمة 2000 وإيه؟ قربت تنتي 2007 بشهر 3 ولا قربت تنتي. يلا نجددها إلكترونيا مش أحسن؟ الله يهدي البال إن شاء الله.
1: تقلب في الصور وتشوف براءة
0: تذكرني بعدة الحلاوة اللي كلها صور.

بما أنك مسكت موبايلك أكيد لا تنسى تفتح على تطبيق أشيائي. تطبيق أشيائي تطبيق أردني 100%، شركة أردنية 100%، تطبيق توصيل سريع وطبعا سهل جدا للاستخدام. وأجمل ما في هذا التطبيق أنه بيعطيك سعر المنتج نفسه تماما دون أي زيادة عليه. طبعا طلبك بنفس السعر من خلال تطبيق أشيائي. أكيد إحنا ندعم كل المشاريع الأردنية 100%، وربي يبارك إن شاء الله للجميع. عبد الله حرك لي تليفونك، اطلب لك وجبة من أشيائي، خلي الشباب تتغدى. لا تعليش لا لا حلف يا الله، خلاص صار حالف، يلا اطلب من أشيائي بوصلك الطلب بنفس السعر.

0: نطلع فاصل ونشيك شوف شو طلب لنا عبد الله بعد الفاصل. نواصل معكم على الهواء مباشره في ترويحة اليوم تكرما وقبل القرب من حياه.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، مدارس الاحتراف، مكيفات غريت، مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
4: مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. النواب يوافق على منح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة مختصرة. قرابة 4,750,000,000 دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين العام الماضي. وصول 5 شهداء و18 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة الماضية. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يطلب من جيشه إعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مهام إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة. الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس على عجلة لاتخاذ قرار بشأن إيران ولا يملك جدولا زمنيا محددا، ويؤكد وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأخيرا، الحرس الثوري الإيراني يقول ادعاءات ترامب بإجراء محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة والعجز في الحرب. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: سبحان الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على هو مباشرة برحياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة اللي بيواصلوا معنا المشوار، ولكل من انضم لنا على السماع بعد الخامسة. بحب نحكي لكم إحنا بلشنا الساعة 4، فأهلا وسهلا فيكم جميعا، الله عليكم الساعة 7 إنكم الله بترجعوا على تلفزيون حياة بتشوفوها كاملة، ودائما وأبدا نسعد بصحبتكم وبلقياكم.

حياكم الله جميعا وتحياتنا لكل من لا يحشر أنفه في الشيء الذي لا يعنيه. سبحان الله، كانوا يقولوا قديما من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. اخترفوا هذول الفضوليين. يا الله يا الله يا أخي، نفسي أعرف هذول شو أنفهم لوين بوصل. نفسي أعرف تعرفوهم، تبقى ماسك تليفونك ما بتعتاب العين وجوه التليفون، بتكون قاعد هيك بصافن. فيش صافن؟ شو دخلك؟ أنا وأنا قاعدين مع بعض نتناقش من جوه، أنت شو دخلك في الموضوع؟ تحياتنا لكل فضولي. لا، فضولك أنت. تحياتنا للفضوليين والفضوليات، الأحياء منهم والأموات. يا جارتنا، أجاك وحدا الدار، مين هذا الحدا؟ أخي ولاد خالتي أجونا، شو بتكون فينا احنا؟

بابا. آل سبيستون بتعتذر لشباب المستقبل، بتقول لهم نعتذر عن رفع سقف توقعاتكم للحد الذي جعلكم ترون أي محتوى عادي عادي جدا، يا إما متأثرين هم بدعاية بلبن يا إما والله حاسس هيك عن جد، حسن سبيستون معتذرة يعني متأثر بلبن صح. على كل حال يعني بقول لك إنه شباب المستقبل صاروا يشوفوا أي إشي عادي. تحية للشباب المستقبل، حط لنا من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس يسعى ويحاول نشر السعادة، من يحلم للوصول لقلوب جميع الناس هو من يعطي طفل الإفادة، تخيل أن الكون لا طعم له أو لون أو أن التلفزيون من غير سبيستون. يلا روح.

تعال صديقي تعال، بقول لك تعال. طيب مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من يتابع حياة FM، ومساء الورد والياسمين لجميع الناس الطيبين، أسعد الله أوقاتكم.

طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم لإحدى الدراسات التي تبين أن دماغ الأنثى يمر بمراحل النضج الهيكلي والوظيفي في وقت أبكر من دماغ الذكر. يعني دماغ الأنثى ينضج هيكليا وعصبيا أبكر من الذكر، بفارق يتراوح بين عامين إلى عدة أعوام خلال فترة الطفولة والمراهقة. مساء الخير للناضجين والناضجات دماغيا وهيكليا، وشاركوني بالله بالتعليقات، هل فعلا عن جد بتشوفوا انه الدماغ الانثى ناضج اكثر من دماغ الرجل او ينضج ابكر، نعم او لا؟ وبحب اسمع او مش اسمع، اقرا تعليقاتكم على هذا الفيديو.

نروح أنا وياكم سمعنا الكرام إلى مصر قبل ما أنتقل لموضوع حلقتنا اليوم. وفي مصر موضوع أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. شخص عنده متجر اسمه جوبا ستورز أو جوبا ستورز. طبعا هذا المتجر متخصص في بيع الملابس ذات الطابع الديني. طبعا هو بيقوم بعمل تصميمات لهذه الملابس وصفها البعض بأنها ملابس ركزوا معي جهادية كما قالوا. وطبعا تحمل أسماء صحابة من بينها خالد بن الوليد القعقاع وعبارات دينية أثارت جدلا واسعا في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا الصورة اللي أمامنا أحد الأشخاص يعني لابس بلوزة من خلف هذه البلوزة سيف الإمام علي كرم الله وجهه ومكتوب أنا الذي سمتني أمي حيدرة مثلا. وتيشيرت آخر مكتوب عليه القعقاع رجل بألف فارس لا يهزم جيش فيه القعقاع. طبعا هذا الموضوع أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم القبض على صاحب هذا المتجر وإغلاق هذا المتجر في مصر. ليش؟ أحسنت يا أنس، هذا السؤال لأي واحد فينا بيسأله. ليش؟ هل فعلا اليوم صار أي شخص يثير عبارة فيها عزة وأنفة الإسلام مهدد بأنه يتم القبض عليه مثلا في مصر أو في أي دولة عربية؟ ولا الموضوع أنه هاي البلايز ممكن مثلا مش عاجب البعض؟ ما بعرف. أنا بحب تشاركوني بالتعليقات، هل ممكن فعلا يعني هذه التيشيرتات أو هاي الملابس أنها تثير جدل كما نقل من البعض في مصر، في مصر الغالي على قلوبنا جميعا؟ طبعا أنا بتخيل لو ناس لابسة تيشيرتات مكتوب عليها عبارات ما قدرش أحكيها على الهواء وأسهم وإشارات ومش عارف إيش، ما حد بيحكي معهم إشي. أما لأنه عليها القعقاع وعليها خالد بن الوليد وعليها أنا الذي سمت أمي حيدرة، تم القبض على هذا الشخص وتم إغلاق هذا المتجر. شاركوني بالتعليقات على هذا الموضوع على هذا الفيديو.

يألمني أكثر هو بعض التيشيرتات اللي عليها عبارات نابية، عبارات لا أخلاقية، عبارات لو يقرأها البعض أو يشوفها تشوفها بنت أو ذكر أو أنثى والله إنها معيبة. هدول لا، ما عادي، حرية شخصية، كل واحد يلبس اللي بده إياه. مش هيك ولا أنا مش غلطان ولا إيش؟ لابس شورت ولا أناس لابس شورت؟ لا بلطلون. يلا الحمد لله ربي. على كل حال بروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع

وفر فعلا التسوق الإلكتروني، وفر المال أم زاد المصروف؟ على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. التسوق الإلكتروني، هل وفر المال

0: مين قال لك؟ كلنا مسخمين، كلنا على الله. كيفك يا في الأردن مسخم؟ شكرا أستاذ أنس. أستاذ بلال حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: الله يعطيك العافية دكتورنا.
0: الله يسعدك ربنا. هل فعلا حسن أو يعني التسوق الإلكتروني وفر المال ولا زاد المصروف؟ تفضل.
1: يعني بالمناسبة التسوق الإلكتروني أنا تواصلت معه هذا جوبا عشان أجيب لي تيشيرتين ثلاثة من هناك.
0: انت رحت عجوبة؟ احنا نقول لك التسوق الإلكتروني.
1: ما هو التسوق الإلكتروني، ما هو إلكتروني، ما هو من برا. أيوة. فوصلت معه فسبحان الله فمبارح قبضوا عليه. أنا بذكرني جوبا في واحد خرج قال إحنا كل شيء ما بيرضيش ربنا حنعمله. فبعرفش من هو، بس هو هيك حكى، فشكله هو واضح إنه اللي ما بيرضوش ربنا بنعمله. على كل إن التسوق الإلكتروني، أنا بتسوق الإلكتروني، هو زي السوسي هذا التسوق الإلكتروني.
0: بس خليك معاي بالله عليك، سيبك من السوس، السوس وجع الأسنان. خليك معاي وحكي لي التسوق الإلكتروني هل وفر المال أم زاد المصروف؟
1: لا بالعكس بزيد المصروف.
0: حتى زاد المصروف شغلات. لماذا؟
1: لأنه أنت وانت قاعد مرتاح بعدين يعني التسوق الإلكتروني يعني بجر بيسحب رجلك يعني زي يعني استغفر الله زي المخدرات. بصير يسحب رجلك اول باول، بتشتري بتفوت تشتري هون شوي، بعدين في الشغلات بتقول خليني اجيبها اجربها اشوف شو هاي بتجيب، فيعني بتصير تسحب اول باول باول. انا ما كنتش، ما انا اصلا بكره الالكترونيات. طيب. بس انا جربت مره دخلت على موقع ايه، بعدين هو سوسي هذا عباره عن يعني بدمان بصير.
0: تمام. اشكرك يا بلال، كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا لك يا بلال. اذا يرى بلال ان التسوق الالكتروني زاد المصروف ولم يوفر المال. أمين.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
2: احنا أول شيء بدنا شوفنا الشيخ ميزو يفتينا باك الكلاب، خلينا نخلص منها من الأردن.
0: شيخ ميزو بقول لك دربوا 500 شخص على اصطياد الكلاب، دير بالك. كل كلاب الحرام كل تم، دير بالك.
2: صدقني الشيخ ميزو لو طلع أفتى المصريين اللي يخلصونا من اللي عندنا كمان.
0: الله يصلح الحال. بس الله يصلح الحال.
2: هسه بالنسبة للتسوق سيدي،
0: نعم،
2: أنا والله انغشيت فيه كثير.
0: الله ربي.
2: يعني أنا بشتغل في الطواقي، واحد حاط ستان طواقي، لما طلعت عليه عديت الطواقي اللي حاطهم 30 طاقية.
0: حلو.
2: شريت 2 ب15 دينار
0: طاقيتين
2: وجوني ستاندين. والله ما أكذب عليك يا شيخ، لما وصل البيت استان أقل من طول إيدي ما بزع 4 طواقي. طريقة الدعاية تبعته بترجيك إنهم 30 طاقية يعني فعلا. فأنا بتوقع هذا في غش كثير.
0: يعني أنت بالنسبة لك عشان حتى نضل أنا وياك في دائرة موضوعنا لليوم، هل زاد المصروف أم يعني وفر المال علينا التسوق الإلكتروني؟
2: يعني أنت بتحكي 2 عكس بعض.
0: بالضبط.
2: البنت هسه بتخش على الشيئان بتشتري ب50-60 دينار، معناته زاد المصروف.
0: تمام.
2: يعني اكيد.
0: اذا بالنسبة لك زاد المصروف
2: 100%.
0: كل الاحترام اخويا امين، بارك الله فيك. الله شكرا جزيلا لك، ربي يعافيك. شكرا لك يا حبيبنا، بارك الله فيك.

0: يعني أنا بتقول أنا بحمل التطبيق لما أحتاج شغلة برجع بحذفه، يعني عندي الحاجة. هيني هلا وصلت على إكسسوارات للسيارة ما شاء الله. أفنان مقبل بتقول طبعا زاد المصروف، كل الواحد فاتح الأبليكيشن بده غرض بروح بيعبي السلة عشو بده وإشي ما بده إياه. صفاء بتقول باختصار التسويق الإلكتروني لم يقلل الإنفاق بالضرورة، غالبا زاد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي لكنه جعل الإنفاق أكثر استهدافا وقياسا وكفاءة. طيب تمام، حنتوقف أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله ونسمع رأيكم، هل فعلا التسوق الإلكتروني زاد الإنفاق ولا قلل المصروف تكرم الإبقاء بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
3: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
4: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
6: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي. اليوم مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة. نواصل معكم مشوار ترويحتي اليوم، وسؤالي لكم: هل فعلا التسوق الإلكتروني زاد المصروف أم وفر المال عليكم؟ 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60 06-516-20-60

0: اتصال جديد. ابو عوني يسعد مساك،
1: حياكم الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا ابو عوني.
1: هلا السؤال انه التسوق الالكتروني بيزيد من المصاريف ولا لا؟
0: نعم.
1: انا الصقر الصراحه هو اللي زاد مصاريفي.
0: الصقر
1: هو اللي زيد
0: مصاريفي. انت باقي نازل على المزاد معهم.
1: الله يبارك فيك. طبعا اي شيء
0: الله يعطيك يا ابو عوني، صقر احسن منه. قول امين.
1: امين. الله يبارك فيك. اي شيء مثلا زي البطاقات الائتمانيه والتسوق الالكتروني، كل شيء بسيط هيك بصير الواحد بده يشتري اكثر فبيزود المصاريف. انا هيك رايي. بينما لو بده يروح هلا ويدفع كاش ومش عارف شو، راح يشتغل راح يقعد بالبيت.
0: صحيح صحيح، راح يتكاسل انه يروح يشتري وطولف. صحيح. اذا بالنسبه لابو عوني زاد المصروف
1: الصقر اول شيء.
0: نعم
1: نعم. الله
0: اشكرك يا ابو عوني، كل التحيه والتقدير لك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. يعني موضوع التسوق الالكتروني يا جماعه هو صح سهل علينا الحياه، لكن بنفس الوقت فتح مجال لاشياء كثيره ما كنا نفكر انه نشتريها. ابو مالك الله يسعد مساك. الو ابو مالك، مساء الخير.
2: هلا سيدي
0: ابو مالك، ما حولت لكش الكليك انا الله يسامحني.
2: انت ما حولت لي؟
0: لا نسيت والله، سبح
2: الله. سامحك سيدي.
0: تفضحني على هو ابو مالك. ماشي.
2: انت حبيب قلبي سيدي.
0: ابو مالك، التسوق الالكتروني زاد المصروف ولا وفر المال؟
2: والله وفر. انا لانه بالسنه مرتين.
0: ايش هو؟
2: انا وفر علي لانه بالسنه مرتين بس.
0: بالسنه مرتين؟
2: عيد الاضحى وعيد رمضان، غير ما فيش.
0: طلبيه شيء انه السلام.
2: بس سلام.
0: طيب والله كويس بالنسبه يعني ضابط الامور.
2: انا ابو عبد الله.
0: يعني انت عم ضابط يا عمي، انت ضابط من ايام الجيش. الله يبارك لك. إيه؟ انت زباطي.
2: الله حي ابو عبد
0: الله. الله حي ابو مالك.
2: استنى استنى ضل استنى ابو عبد الله،
0: هات لك واحده.
2: هاي احلى طخله ابو عبد الله.
0: راح درايك مين راح ولعد. بارك الله فيك ابو مالك، كل الاحترام والتقدير.
2: الله حيك سيدي.
0: شكرا جزيلا لابني مالك. شكرا شكرا يا حبيبنا. الله يسهل عليك يا ابو رياش. يعني تعازينا الحاره لاخينا عبد الرحمن ابو رياش بوفاه بنت عمته، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها بواسع الرحمات. اعظم الله اجركم واحسن عزاكم اخي الحبيب عبد الرحمن، واسال الله ان ربنا يحفظكم ويرعاكم، وزي ما بنحكيها عمركم دائما في طاعه الله. الله يحفظكم ويرعاكم يا رب.

0: إلى محمد. حياك الله أخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا دكتور؟
0: حياك الله أخوي محمد.
1: دكتور القضية مش قضية إنه النظام الإلكتروني يعني
0: أنس
1: زاد المطلوب أو إنه قلل من ذلك. الموضوع الفارق اللي بين الدفع الكاش والدفع الإلكتروني هو الدفع الكاش بس بيخلي الإنسان بتوجع لما تطول من جيبك.
0: الكاش بوجع.
1: بتوجع كثير.
0: صحيح.
1: وبدك تدرس الموضوع وتطلع العشرات أو ما تطلعها. لكن بكل سهولة بكل أريحية كليك بتدفعها.
0: صحيح. تشم ريحة العشرات تخبيها تحضنها تحاول تحطها تحت جبينك يعني بعدين
1: يعني بصير تحطها في الجيب هاي وبعدين في الجيب الصغير وبعدين في الجيب اللي ورا
0: بعدين بالأخير بدك تصرفها شاء من شاء وأبى من أبى.
1: بس يا دكتور يعني فعلا إنه موضوع مدروس من الجانب السيكولوجي يعني
0: صحيح حبيت هاي يعني الجانب السيكولوجي سيكولوجي
1: اشتغلوا على الموضوع هذا أول شيء درسوا نفسية
0: الله يبارك لك يعني باعتقادك إنه زاد الإنفاق
1: زاد لانه احنا ما بنشعر في وجع العشرة
0: صحيح صارت العشرة تبخر رقميا مش ورقيا
1: رقمياً.
0: اشكرك يا اخوي محمد كل الشكر والتقدير لك ربي يحفظك ويرعاك بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا

يوفر الوقت والجهد فقط لكنه لم يوفر المال، هكذا تقول نجمة. طبعا أكيد أنا بسمع يعني تعليقاتكم وأراكم في هذا الموضوع، بقول سبحان الله في ناس ضبطت قدرت تمسك أمورها وتسيطر من خلال إنها خلاص حددت مصروفات معينة، ليمت معين، حد معين للمشتريات والتسوق الإلكتروني. وبعض الناس الأكثر عم بيروح لمنطقة لا أنه مش قادر يضبط مشترياته، فبالتالي الموضوع عم بيزداد المصروف لما بيصير موضوع تسوق إلكتروني.

لكل محبي الإجازات الرسمية أبشركم يوم الثلاثاء مش بكرة اللي بعده إن شاء الله ستكون عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي 12 ربيع الأول. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الذكرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية لقائنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا أنا وإياكم ويجعل أرزاقنا مباركة وأن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يقينا عذاب النار وأن يعيننا أنه ننفق بالحلال لأن كل قرش سننفقه سنسأل عنه من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. فيا رب يجعل رزقنا رزق حلال مبارك ويعيننا على كسب المال الحلال وإنفاقه في سبل الحلال. اللهم أمين يا رب العالمين. وأيضا قبل ما أختم أذكركم بالدعاء لأهلنا في غزة أن يمن الله علي أن يمن الله عليهم بالنصر والعزة والتمكين. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه تحياتي لكم دائما وأبدا دمتم بمعية الله. اليوم سنكون نحن وإياكم مع ميكانيك اف ام مع الحبيب الغالي نور الدين درويش. أكيد حلقة مميزة بانتظاركم للحديث عن تفاصيل مرتبطة بسياراتنا وسياراتكم إن شاء الله. تفحيط ممنوع مش هيك؟ والعتب مرفوع والرزق على الله. هذه تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة والجلاس أوهام ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: سات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة إلى الصين. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. وصول 5 شهداء و18 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال جلالة الملك إنه على الرغم من الوضع الإقليمي يسعى الأردن باستمرار لأخذ المبادرة وتشجيع التنسيق والتعاون من أجل تحقيق السلام، مع الحفاظ دوما على التزامه بمبادئه. وأضاف جلالته خلال مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا: لقد ركزت جهودنا الدبلوماسية على هذا النهج، ولطالما قلت إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في منطقتنا، وأنا مؤمن بذلك، وما شهدناه في السنوات الأخيرة يؤكد هذه الحقيقة. وقال جلالته: ما لم تتم معالجة هذه القضية ستظل المنطقة عرضة لموجات متكررة من العنف ستزداد حدة واتساعا في نطاقها، وستمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المنطقة. في سياق متصل، قال جلالة الملك إن دول الجنوب العالمي تكتسب دورا متزايدا في الأهمية على المستوى الدولي، حيث إن دورها ينمو أكثر فأكثر فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن العالميين وتعزيز التنمية المستدامة، ويزيد ذلك من أهمية تطوير نظام عالمي ذي أسس ثابتة متوافقة مع القانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف. وأشار جلالته خلال مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية للصين شينخوا إلى أن الأردن يقدر دعوات الصين من أجل نظام عالمي عادل، ويتطلع قدما لتعزيز التعاون مع الصين للنهوض بالتعاون الدولي وتعزيز احترام القانون الدولي. ترأس سمو ولي العهد اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل بالبحر الميت. وشدد سمو ولي العهد على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا سموه أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر. وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية العام الماضي قرابة 6,700,000,000,000 دولار، فيما تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة مع زيارة دولة يبدأها جلالة الملك إلى الصين، ولقاءاته المرتقبة مع كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الصينية. أقر مجلس النواب 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 خلال جلسة تشريعية. وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، كما وافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح بشأن تعديل الفقرة ألف، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل 3 مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام. أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا بتعطيل الدوام يوم الثلاثاء الموافق 25 آب الحالي، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان و3 تم انتشالهم، و18 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر اليوم جراء استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم إن على إيران رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، معتبرا أن الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار، لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأضاف ترامب أنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران ولا يعمل وفق جدول زمني محدد، كاشفا عن وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إن ادعاءات ترامب بإجراء محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة والعجز في الحرب، وأكد أنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس الثوري والأمريكيين والقضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونص 4420، أسعار الفضة الحالية للأونص 66، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 81، أسعار النفط برنت 88.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب.

0: قاعدة ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم أنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره. أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديدا، مش من أي حدا بيحكي أنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد، بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد أنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06 500

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: مستقبل ابنائكم يبدا من هنا. سجل في مدارس اكاديميه تزكيه بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثه، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقران الكريم وغرس القيم، خصومات مميزه وخدمه انتظار للطلبه. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكيه اكاديمي، افلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا مستمعين إذاعة حياة وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني في الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك وآي بي تي في. تقدروا تتواصلوا معنا أيضا عن طريق هواتفنا 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060. وحلقتنا لليوم رح تحكي عن إحدى نعم الحياة اللي الله أنعمها علينا خصوصا بالأجواء الحارة، اللي هو اختراع مكيف السيارة.

في حلقة ميكانيكا في أم اليوم بدنا نفهم أجزاء سيارتنا قبل ما نحكي عنها. اليوم بدنا نحكي عن شيء ممكن يكون من أهم الأشياء في سيارتك بالصيف بعد المحرك نفسه. شيء أول ما تركب السيارة بنمد إيدنا عليه وبنسوي التك وبنشغل السيارة معه. طيب يا برأيكم هل إحنا فاهمين كيف المكيف بيشتغل؟ هل إحنا فعليا بنعرف كل مشاكل التبريد إذا كانت نقص غاز أو تسريب أو أحد القطع فيها مشكلة؟ هل الكمبرسر هو المسؤول عن صناعة التبريد؟ وهل التنظيف المكثف للتبريد لمنظومة التبريد ممكن يكون فيه له فايدة ولا ما له فايدة؟ طب هل إحنا فعليا بنعرف كيف هذه المنظومة بتشتغل بشكل عام وشو القطع الأساسية اللي لازم نركز عليها؟ هل كل عطل عندي بالسيارة يعني أنه سيارتي ناقصة غاز؟ وهل فعليا التضليل بالسيارة بيفرق عندي من ناحية تبريدها وتبريد المقصورة ولا كلياتها مجرد خزعبلات؟ خليني قبل ما أفوت أنا وياكم بعمق وصلب الحلقة بدي أبدأ معاكم بسؤال. تخيل إنك ركبت بسيارتك يا عزيز المستمع وأول ما ركبت بالسيارة وكانت واقفة تحت الشمس لمدة ساعتين شغلت المكيف، بس أول 5 دقائق ما حسيت إنه السيارة بردت بالشكل المطلوب. برأيك إيش اللي بيكون موضوع أو إيش اللي بيكون السبب في إن السيارة ما بردت على طول؟ هل هو الغاز ممكن يكون ناقص ولا الكمبرسر ضعيف ولا فلتر المقصورة مسكر ولا السيارة نفسها محملة بكمية كبيرة من الحرارة بسبب إنها صافة في جو حار جدا؟ شاركوني بالتعليقات وبالاتصالات وبانتظار اتصالاتكم.

تعالوا نفوت أنا وياكم ونشوف كيف بيشتغل المكيف. طبعا قبل ما أحكي المعلومة هاي كثير ناس راح تنتقدني بداية، لكن اسمعوني للآخر. بداية خلينا نبدأ من الصفر. المعلومة الأساسية إنه المكيف لا يصنع البرودة، ما حدش يهاجمني، لسه بدنا نحكي. المكيف لا يصنع البرودة، وإنما ينقل حرارة المقصورة من الداخل وبطردها للخارج، بعدين بيستبدلها بهواء مبرد. أهم فكرة لازم نفهمها أنه عندنا حرارة داخل المقصورة، المكيف بيقوم بسحب هذه الحرارة ونقلها إلى الخارج. طب كيف؟ من خلال دائرة مغلقة يتحكم فيها الوسيط اللي بيكون في النص. إيش هو الوسيط اللي بيكون في النص؟ الوسيط اللي بيكون في النص اللي هو الغاز. بس هل تعلم أنه الغاز بيقوم بعمليتين أثناء تشغيلك للمكيف، اللي هي نقل حرارة المقصورة وطردها للخارج، ومن ثم إعطائك هواء بديل للداخل. عشان هيك دائما لما ننصحكم نصائح تتذكروا قلت لكم في كبسة على التابلو دائما لازم نستعمل احنا لما نشغل المكيف، وهي عملية دوران الهواء داخل السيارة وما اعتمد على الهواء اللي داخل من برا. في عندك كبستين داخل على التابلو اللي هو دوران الهواء داخل السيارة. كل ما خليت انت هذا الهواء يتنقى وتنطرد منه الحرارة وتستبدله كمان مرة بطريقة أبرد، رح يكون في عندك التبريد أعلى والضغط على نظام التكييف أقل.

طيب تعالوا نفوت أنا وياكم على أجزاء على أجزاء منظومة هذه النعمة. اولا عندنا القلب النابض اللي هي الكومبرسور. الكومبرسور اللي هي بتحرك الغاز وبتقوم بالدوره بدايه من عندها. عندنا شيء ثاني اسمه المكثف. خلينا نشوف معانا بالفيديو او بالصور. في عندنا الكومبرسور, بعدين في عندنا المكثف, بعدين في عندنا المجفف او الخزان بحسب التصميم طبعا, بعدين في عندنا صمام التمدد وانبوب الخنق, بعدين في عندنا مروحه المقصوره, بعدين في عندنا مراوح المكثف والتبريد, بعدين في عندنا فلتر المقصوره, وفي عندنا حساسات الضغط والحراره, وعندنا وحده التحكم والانابيب والوصلات. تخيل كل هذول بيشتغلوا عشان يعطوك هواء نقي. اذا هي فعليا نعمه. بدايه نبلش من الكومبرسور, قلب الدوره. الكومبرسور هو الجزء اللي بيدفع الوسيط اللي حكينا عنه اللي هو الغاز, بيدفع الوسيط داخل الدوره وبيرفع ضغطه. طيب ليش برفع ضغط؟ والله لا يرفع ضغط حدا. طيب الكومبرسور حكينا انه ما بصنع البرد, هو جزء من عملية كاملة في السيارة التقليدية. غالبا بيتم تشغيله ميكانيكيا بواسطة المحرك من خلال قشاط. احنا هذا الحكي اللي كنا نحكي فيه, وبالاخص يعني سألني بعض الناس وراسلوني انه ليش سياراتنا بتصرف بنزين, وفي بعض الناس بيحكوا لي انه احنا سياراتنا هايبرد لكنها بتصرف بنزين واحنا بنشغل المكيف. معلومة اجت مرتبطة بمعلومة تانية. هذه الكومبرسر اللي ظاهرة عندنا على الشاشة الآن, هذه كومبرسر تقليدية ميكانيكية بتأخذ حركتها عن طريق قشاط من المحرك مباشرة. عشان هيك لما بشغلها بيصير في عندي إجهاد وضغط على المحرك. أما بالسيارات الهايبريد, خلينا نشوف يا كريم الصورة الثانية. الصورة الثانية اللي هي الكومبرسور الكهربائية. الكومبرسور الكهربائية بتأخذ حركتها من الطاقة الكهربائية تاعت بطارية الهايبريد, لهيك ما بيكون في ضغط مباشر على المحرك, وإنما شو بصير, كل ما تنزل عندي طاقة البطارية بيشتغل محرك البنزين عشان يعوض فرق الطاقة فقط, لكن ما بيصير في عندي إجهاد على السيارة. لذلك لما بتكون السيارة عليها كومبرسور كهربائي أنت ما بتحس بأي فرق على العزم, بالعكس الأمور تمام وأمورك طيبة. كل اللي بيصير عندك أنه بتصير التفريغ لبطارية الهايبريد أسرع, وأنه يكون في فرق شاسع بموضوع أنه السيارة بتفرق معك على تشغيل المكيف خصوصا بالهايبريد. ما بيكون الفرق ما بيكون فرق الصرف كبير أبدا, بالعكس هي مجرد تعويض الطاقة الكهربائية اللي فقدتها أثناء تشغيلك للمكيف.

نفوت على الجزء الثاني من المنظومة اللي هو المكثف اللي احنا حكينا انه المكيف بسحب الحرارة. طب لما المكيف بسحب الحرارة وين بروح فيها؟ بروح فيها على اشي اسمه المكثف اللي احنا عادة بنسميه في مقدمة السيارة اللي هو روديتر المكيف. وظيفته التخلص من الحرارة الموجودة في وسيط التبريد. وهون عشان نفهم ليش المكثف مهم جدا. المكثف إذا كان وسخ أو كان فيه تجمع للحشرات أو كان فيه غبار ما رح يشتغل بالشكل المطلوب. أو مثلا ممكن تكون المراوح مش ما بتشتغل بالطريقة المطلوبة منها. عشان هيك أي عطل في منظومة التبريد وخصوصا إذا كانت المراوح أو إذا كان المكثف رح يعطي عندي مباشرة فرق في التبريد ورح يكون الفرق واضح جدا. وشو ما حاولت إنك مثلا تزيد من سرعة الفان اللي هي المروحة الداخلية أو البلور المروحة الداخلية ما رح يكون في عندك فرق بالتبريد لأنه في جزء أساسي في عطل ولا هو المكثف.

في عندي مداخلة هون بحكي لي يا نور الدين، عندي المكيف بيكون بارد وأنا ماشي، بس لما أوقف على الإشارة بصير دافي، شو السبب؟ هذه من الأعطال اللي لازم ننتبه لها. أولاً التبريد بتحسن أثناء الحركة، ليش؟ في حالة واحدة، إذا كانت سيارتك الكمبرسر تبعها يعمل بالطريقة التقليدية أو الميكانيكية، لكن إذا كان كمبرسر كهربائي بدك تتفقد أولاً الفلتر الداخلي للمقصورة، لأنه ممكن يكون عندك فيه انسداد في الفلتر نفسه بحاجة تغيير. إذا كان في انسداد بكون الفلتر بمنع الهواء أنه يمر بالطريقة الصحيحة لداخل المقصورة، عشان هيك بصير عندك أول إشي ضعف انطلاق الهواء. الإشي الثاني اللي بدك تتفقده اللي هو الكوندنسر أو المكثف اللي حكينا عنه الآن. بعد هيك بننتقل للمرحلة الثالثة ألا وهي سائل التبريد.

ننتقل للجزء الثالث من هذه المنظومة، إشي اسمه المبخر والمكان اللي بيسحب الحرارة من المقصورة. نأتي إلى المبخر. المبخر موجود داخل وحدة التكييف في المقصورة. الهواء الساخن بمر من فوقه، وسيط التبريد بيمتص الحرارة، وبالتالي بيخرج الهواء، بيعمله زي عملية طرد خارج المقصورة، وبدخل بداله الهواء البارد داخل المقصورة. طبعا الجزء اللي بعده اللي هي المروحة اللي داخل المقصورة. كثير من الناس تبعت لي بتقول لي يا نور في عندي مشكلة بالمروحة، خصوصا لما أكون أقعد فترة مش مشغلها، اللي هي الانتقال ما بين الفصلين، يعني ما بين فصل الشتاء عشان ننتقل لفصل الصيف بيكون في فترة إنه السيارات ما اشتغلت. بمجرد ما يشغل بعض الناس طبعا بمجرد ما يشغل المكيف بسمع صوت أصوات داخل التابلو، بتكون عبارة عن أوساخ أو غبار. للأمانة بعض الناس ممكن يجهل إنه يلاقي حشرات، وهاي صارت في كثير من السيارات، انه بعد ما يشغل المكيف بعد فترة، يعني مثلا خلينا تتجاوز شهرين او ثلاث انه ما شغل المكيف، للأسف داخل مجاري الهواء او داخل بوابات الهواء بيكون في اوساخ او بيكون في حشرات دخلت بالغلط وظلت موجودة جوا، ما بتبين معاك الا اثناء التشغيل. في هاي الحالة بيكون عمليات التنظيف اسهل بكثير. ممكن في بعض المزيلات تستخدم او عن طريق استخدام اللي احنا بنسميه فرد الهواء. ممكن انا استخدم الهواء في التنظيف لكن بطريقة ما تكون عنيفة، لانه بوابات الهواء هذه حساسة جدا وبتحكم فيها غالبا محركات كهربائية. اذا كان مش يدوي، اذا كان تتحكم فيها، اذا كان عندي المكيف كله يعمل بالطاقة الكهربائية، يعني حتى بوابات الهواء تفتح وتسكر كهرباء، لازم تستخدم معاها الهواء بلطف مش بعنف، عشان ما يصير في عندك تعليقة في احدى بوابات الانتقال او في احدى بوابات اللي احنا بنسميها توجيه الهواء، خصوصا في السيارات اللي بيكون فيها التكييف منفصل. ممكن في بعض السيارات بيكون فيها التكييف منفصل مش زي السيارات القديمة، يعني التكييف اللي جنب الراكب ممكن درجة الحرارة فيه تختلف عن التكييف السائق، فهون احنا لازم نكون حذرين في عملية تنظيف البلور.

بنوصل للرئة تاعت هذه المنظومة. الرئة هاي اللي هو الفلتر. الفلتر عبارة عن قطعة بسيطة ممكن تكون داخل السيارة، وهي غالباً بتكون داخل السيارة أسفل التابلو. إذا هذا الفلتر مليان غبار وأوساخ ممكن يقلل تدفق الهواء، وأحياناً صاحب السيارة للأسف بروح بفحص الكمبرسور على أنها مشكلة أساسية صايرة معه. والله أنا في عندي ضعف بالمكيف، وبتكون كل مشكلتك فقط فلتر الهواء.

0: خلينا أفوت أنا وياكم على أشهر الأعطال اللي عندنا بالمكيف. المكيف يعني أشهر الأعطال اللي احنا موجود عندنا دائما، نقص الغاز، مشكلة في الكمبرسور، مشكلة في صمام التمدد، مشكلة في المكثف، مشكلة في المراوح، خلل كهربائي، حساس، وانتبهوا جدا لكلمة حساس، ومشكلة في التحكم. أول مشكلة لما يكون في عندي الهواء ضعيف، حكينا إنه الفلتر لازم أفحصه أول إشي، المروحة اللي هي البلور اللي جوا التابلو، الإشي الثالث مجاري الهواء، والإشي الرابع المبخر، وبعدين بوابات توزيع الهواء. معنا أبو علاء أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
0: يلا يا عافيك. أهلا أبو علاء،
1: كيف أمورك يا حبيبي؟
0: الله يرضى عليك.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يبارك لك.
1: مهندسنا الحبيب، بدي أسألك عن شغلة المكيف. هسه المكيف أنا معي سيارة تويوتا كورولا هايبرد 21،
0: تمام.
1: هسا المكيف على مدى الساعات بتعب السيارة ولا ما بتعبها؟ ولا لو شغلته 8 ساعات و10 ساعات عادي؟ ولا الأفضل أنك تشغله ساعات معينة، 4 ساعات 5 ساعات باليوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هسا السيارة الهايبرد مرات مش بيشتغل الماتور، بتوقف، بيشتغل الماتور عشان يشحن وظل شغال بجوز 5 دقائق بماتور البنزين وبطفي.
0: نعم.
1: هل هسا مثلا ميلت أصلي، أنا مثلا ميلت أصلي واشتغل وطفيت السيارة، غلط ولا مش غلط؟ ولا لازم أصبر عليه عبين ما ينهي ويفصل وبعدين أفصل السيارة؟
0: تمام.
1: يعطيك ألف عافية حبيبي.
0: يلا يعافيك أبو علاء. طيب بالنسبة لسؤال أبو علاء الأولاني، إنه هل أنا إذا شغلت المكيف تبع السيارة ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، صديقي أبو علاء، السيارة مصممة إنك أنت تظلك في حال إنك أنت محتاج المكيف يظل شغال ساعة ساعتين ثلاث أربعة عشرة، هو مصمم إنه يظل شغال. موضوع إنه يتعب هذا مش موضوع أصلا، يعني هو في له عمر افتراضي، لكن هو مصمم إنه يظل شغال حسب احتياجه. أنت بتشغل مثلا على سبيل المثال بتشغل المكيف 8 ساعات أو 6 ساعات باليوم. بداية أنا كنت بحكي عن الكمبرسرات الكهربائية. كمبرسر الكهرباء بيأخذ طاقته من البطارية أبو علاء، فعشان هيك أنت ما في عندك أي ضغط على محرك السيارة، الضغط بصير عندك على الطاقة الكهربائية. طالما الطاقة الكهربائية معناته على البطارية، البطارية بتأخذ شحنها إما من الحركة أو من محرك السيارة لما يشتغل. سؤالك الثاني أنه إذا أنا مثلا دعست واشتغل محرك السيارة الهايبريد وبدي أطفي السيارة، هل أطفيه مباشرة ولا أستنى عليه يخلص؟ المفروض، شوف عشان تكون بصورة، إذا كانت السيارة بطاريتها مشحونة فما في مشكلة أنك تطفي، لكن إذا كانت بطارية السيارة شحنها نازل، أنا بفضل أنه تنتهي الدورة عبين ما الكمبيوتر يحس أنه بطارية السيارة وصلت لمرحلة معينة جيدة، بفصل لحاله أطفي السيارة ساعتها. لكن إذا كانت السيارة بطاريتها فل ما في مشكلة، عادي صفها وكانها زي سيارة وأطفيها، وكان الله بالسر عليهم. حياك الله يا أبو علاء. والله كنت احكي لك سوي زي صاحب إلنا، بضل يحكي لنا كبر راسك، عادي أبو علاء، بدك تطفيها تطفيها، بدك تطفيها خليها شغالة انت حر. طيب نرجع لموضوعنا اللي هي أشهر الأعطال. حكينا عن الفلتر شو بيعمل. فلتر بقلل، فلتر الهواء الضعيف، يا ربي الهواء الضعيف شو بيعمل؟ نفحص فلتر المقصورة والمروحة والمجاري والمبخر وبوابات التوزيع. طيب ببرد أثناء الحركة وبضعف عند الوقوف. طب شو المشكلة عندي؟ بكون هون المشكلة بتكون عندي يا إما مراوح، يا مكثف، يا تدفق الهواء، يا إما الضغوط تبعات الضاغطات تبعات النظام في عندي فيها مشكلة. نرجع نكرر كمان مرة، إذا عندي ببرد أثناء الحركة وبضعف لما أوقف، شو لازم أفحص؟ بفحص المراوح والمكثف وموضوع تدفق الهواء. شو يعني تدفق الهواء؟ يعني بفحص البوابات وبفحص المروحة، بعدين بفحص الضواغط. ما بروح مباشرة أروح أفحص الكمبرسر ولا أقول له والله المكيف عندي ما في غاز، انسى هذا الموضوع تماما. لأنه في بعض الناس للأسف تستغل هذه الفكرة، أنه أنت مجرد ما دخلت عليه ممكن يكون موضوعك على فكرة بسيط جدا، لكن هو يقول لك والله بدك تعباية غاز بعشرين دينار، أو والله في عندك أنبوب بده فك. طالما بدك تفكه معناته بدك تخسر غاز السيارة، معناته بدك تعبي غاز من أول وجديد. طيب في عندي صوت أول ما أشغل المكيف، إيش يعني صوت أول ما أشغل المكيف؟ ممكن يكون عندي صوت أول ما أشغل المكيف ممكن زي خرشة أو إحنا بنسميها ونة. هون بكون عندي إما البكرة أو السير قديم بده تبديل، أو مثلا هسا البكرة ممكن بيجي عليها بيليا، ممكن البيليا نفسها تاعت البكرة. في بعض الناس للأسف تستغل هذا الحكي بيقول لك والله الكمبرسر عندك كلياته ضارب. انت اذا كنت فهمان ممكن من الصوت تحدد. طبعا صعب انا احكي لك الصوت الان كيف ممكن يكون، لكن اذا كان الصوت ما بين الخشن ومش خشن كثير وتطلع على سير السيارة بس هيك، انت تطلع على البكرة إذا ما كان فيها تمويجة وما كانت تحس إنه الكشاط ما بيمشي بطريقة صحيحة، هون ممكن تكون الأمور بسيطة جدا. أما إذا كانت واصلة مرحلة إنه البك أنت شايف إنه مثلا الكشاط تبع السيارة بيعمل هيك تمام، هون ممكن تكون إن البكرة كاملة تالفة مع الكمبرسر. على جميع الجهات لازم تكون أنت تتفقد الأمور اللي أنا حكيت لك إياها. مش كل عطل أفوت فيه على إخصائي التكييف أقول له والله غاز السيارة ناقص أو عندي مشكلة في الكمبرسور، اتركه يفحص واسمع منه بعدين شوف شو أنت بدك تعمل. أنس، يا أنس معنا، أنس أهلا وسهلا بأنس.
2: يعطيك العافية حبيبي، كيف الحال؟
0: حياك الله،
2: الله يسعد مساك يا رب.
0: تفضل يا أنس.
2: احنا معي سيارة سيارات 2008. المشكلة بلشت من أول ما انغسل الماتور، غلط أخوي وغسل الماتورها وفصل المكيف، كان شغال أموره تمام وبارد وكل شيء تمام
0: تمام،
2: بس هي من بعد الغسلة فصل المكيف، صار في فصل.
0: بعد إيش؟
2: بعد ما انغسل الماتور صار في فصل بالمكيف.
0: أوكي.
2: فأغلب الناس صارت تحكي لي غير شو اسمه علبة فيوزات، في ناس قالوا لي شوف الكمبرسر.
0: موضوع الفصل أنس، موضوع الفصل اللي صار إنه النظام كلياته بطل يشتغل ولا المكيف الكمبرسر نفسه بطل يشتغل؟
2: هي الكمبرسر بطل يوصلها كهرباء. نعم
0: بطل يوصلها كهرباء.
2: نعم.
0: خليك معي على السماء، خليك معي على السماء.
2: طيب
0: تمام. معنا رنا.
3: العافية.
0: العافيكي، هلا.
3: بدي أغلبك. أنا هلأ بالصدفة فاتحة مروحة وفاتحة الراديو
0: تمام،
3: فكانتوا تحكوا عن موضوع أنا رايحة على الميكانيكي عشانه، اللي هو أنا عندي كانت المكيف شغال وفجأة فصل. أوكي. مش فصل إنه بطل يشتغل، شغال بكل إشي بس بيعطي هوا سخن، فجأة صار يعطي هوا سخن. صارت معاي قبل هيك وطوهوني لأنه غاز وإلى آخره، بعدين اكتشفت انه في كأنه سلك كهرباء او شغلة هو اللي فاصل، فانا مش عارفة هاي المرة رح يكون نفس المشكلة ولا ممكن تكون
0: سيارتك مشكلة. ميكانيكية ولا هايبريد؟
3: لا
0: بنزين يعني هايبريد. بنزين؟
3: بنزين بنزين
0: بنزين. سيارتك بنزين. طب معلش وانت بتحكي معي رنا، معلش وانت بتحكي معي، ممكن تتفقد التابلو عندك، ممكن تكوني كابسة على كبسة الاي سي بالغلط، فاصل المكيف.
3: لا لا كان شغال عادي واموره تمام.
0: حرارة السيارة عندك تمام؟
3: وحرارة السيارة تمام. أول شيء أنا شكيت بالحرارة فشيكت على المي، لقيت المي ممتازة وما فيها إشي
0: تمام،
3: بس الكونديشن فاصل.
0: خليكي معي على السماء،
3: يعني بيعطي هوا سخن.
0: خليكي معي على السماء رنا.
3: شكرا.
0: تمام.

بداية رح نرجع لسؤال أنس وشكله يا أنس يا صاحبي يا حبيبي يا مهندس الصوت ما رح تكفينا حلقة واحدة نحكي عن المكيف. فأنس لما سألنا إنه صار في عنده فصل في منظومة الكهرباء بعد ما غسل السيارة غسيل كامل، للأسف كثير من الناس ما بيعرفوا إنه غسيل السيارة بالطريقة هاي بيؤدي لخرابات كثير. لكن أنس قبل ما تتصرف أو قبل ما تروح مثلا لا أخصائي التكييف بدك تروح، طبعا هو نفسه اللي بيشتغل التكييف بيكون الكهربائي، بدك تفحص أول إشي إنه نفس الكمبرسر واصلها كهرباء. إذا نفس الكمبرسر واصلها كهرباء هناك بيكون في عندك خلل في منظومة التكييف نفسها، ممكن يكون سيارتك في عليها نظام سيفتي، إذا صار في عليها ماس كهربائي أو شورت بيفصل نظام التكييف عشان ما يخرب. إذا كان مش واصلها كهرباء بدك تبحث على علبة الفيوزات وتشوف كيف بدك ترجع لها ستيب باي ستيب. أما بالنسبة لرانا، لرنا بتقول لك أنا رنا صار في عندي مشكلة وفجأة المكيف فصل عندي، إذا كانت حرارة السيارة ما فيها إشي وإذا أنت كنتي مش كابسة كبسة الـ AC على التابلو وفاصلتيها بالغلط، ممكن يكون عندك في أحد من الخيارات هاي أو مثلا الأعطال الشائعة جدا، ممكن يكون عندك نزل كمية الغاز داخل المكيف وبتكون ناتجة عن تسريب أو تهريب. ممكن يكون التسريب أو التهريب ممكن تكون جلدة أو ممكن يكون اللي هو روديتر المكيف أو ممكن تكون في عندك ماسورة وبتحصل أنه ممكن تضرب فجأة مع الضغط، لكن بكون في لها مسبب أساسي اللي هو مثلا من قبل كان في عندي ضعف بمكان معين ما كان مبين أثناء الضغط، بين معاك خلال المشي اليوم. بصراحة ما بقدر أحكم على العطل فقط من السمع، لابد أني أشوف السيارة، لكن إذا أنت متوجهة للورشة خليه أول إشي إذا بده شيك لك على مستوى الغاز أموره تمام. إذا الكمبرسر واصلها كهرباء وشغالة ممكن يكون الفصل عبارة عن فيوز، لأنك أنت زي ما حكيتلي المرة الماضية قلتلي عبارة عن سلك كان ما عندك، ممكن يكون فيوز المكيف نفسه فصل أو انحرق فبتفصل المنظومة كاملة، بضل عندك البلور اللي هو المروحة الداخلية شغالة عندك وبتطلع هواء ساخن. خليه يفحص لك الفيوزات قبل أي شيء، بعدين بشيك على موضوع الغاز، بعدين إن شاء الله بلكي تطلع موضوعك سهل وبسيط جدا. قبل نهاية الحلقة بما أنه إحنا بنحكي عن المكيفات اليوم، في عندي سؤال لكم لكل حدا بسمعنا، في بدي أعرض لكم الآن فيديوهين، هذول الفيديوهات لأولى سيارتين. تخيلوا هاي السيارة اللي قدامنا هاي موديل 1982، بعديها طلعت سيارة، وبدي أغششكم شغلة، هذا النظام نزل على سيارتين فقط والسيارتين يابانيات. اللي بيقدر يعطيني اسم هذول السيارتين راح يستضيفه معي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ويطلع معنا على الهواء واشوف اهتماماتكم. ما أننا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، نصيحة، الحلقة ما اكتملت، راح يكون في لها جزء ثاني إن شاء الله تعالى عشان نكمل، وراح نستضيف إن شاء الله تعالى أخصائي يشرح لنا أكثر. إن شاء الله تعالى بلتقي فيكم بالأسبوع القادم في الساعة 6:30 من كل اثنين بإذن الله تعالى. دائما وأبدا ابقوا بالقرب من حياة ودمتم في أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الآي بي تي في. حياكم الله تعالى، أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم وبأسئلتكم. تكلمنا في محاور كثيرة لكم عن العبودية. العبودية لله تعالى أمر لا تنازل عنه. السبب لأنه سيخلصنا من العبوديات الزائفة المزعومة، نعم إلى هذه الدرجة. هذا ما قاله الله تعالى نصا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فإما عبادة الرحمن أما عبادة الشيطان. بل إن الأحاديث النبوية تبين أن الإنسان يكون مسترقا ومستعبدا لأمور تافهة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. إذا هنالك أناس هم يعبدون الشهوات، وذلك وفضلا عن العبودية للبشر. وذلك العبودية كيف تبتعد عنها؟ بأن تكون عبدا لله تعالى، تحقق ما يأمرك به وتبتعد عما نهاك عنه. نعم، الانقياد هنا فقط لشرع الله تعالى، لله تعالى ولرسوله. أما خلاف ذلك أن ينقاد الإنسان وراء إنسان آمرا له ناهيا إن خيرا وإن شرا، فهذه العبودية البغيضة. في ذلك يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نازعوا الرب في هذه الصفة، حتى إن عديا سأل النبي قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ألم يأمروهم؟ ألم ينهوهم؟ فتلك عبادتهم إياهم. هذا حديث. إذن موضوعنا ليس ترفا عندما نتكلم عن العبودية لله تعالى. أن تعبد الله تعالى هو العظيم، هو الكبير عندك. عندما تقول الله أكبر، نعم الله أكبر. الباقون نطيعهم في طاعة الله ولا نطيعهم في معصية الله. لا مانع من الانقياد إلى قوانين الحياة، لا مانع من الانقياد إلى قوانين البشر، ولكن بشرط أن يكون القانون منقادا بشرع الله ومنسجما. أما إذا كانت المعصية فلا طاعة لأحد على أحد، إنما الطاعة في المعروف. الله يوفقنا إياكم في الدين. أسئلة كثيرة من الرسائل، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية. كان في سؤال حول قضية الأسهم، كيف نتعامل معها؟ أصل المبلغ ولا الربح؟ الأسهم على فكرة أرجح ما قيل فيها أنها مال، هي مال ولكن على صورة الأسهم. فإذا أراد المسلم أن يزكي جمع أمواله اللي في حيازته، إن كانت في بيته إن كانت في حسابه البنكي، وجمع قيمة الأسهم. يسأل: لو أني على فرض لو أني بعتها كم قيمتها؟ تضاف هذه القيمة إلى المال، هذا وعاء الزكاة، يخصم من هذا الوعاء الزكاة النفقات المطلوبة في شهر خراج الزكاة، والباقي يزكى زكاة واحدة. هذا أعدل ما قيل فيها. يقول: هل ثمة حديث إن والله يأتي زمان على الناس لا يبالغ الرجل أكان ماله من حلال أم من حرام؟ نعم، في حديث صحيح في هذا، إنه في آخر الزمان أصبح الناس يعني لا يبالون بقضية الرزق الحلال، وخاصة في هذه العصر المتأخرة. أولا الضائقة الاقتصادية، ثم غلاء الأسعار، والنظرة المادية للأشياء جعلت الناس يفعلون ذلك، وهذا كلام سليم. فما المخرج؟ المخرج أن يتقي الله فيما يأخذ وفيما يبذل. كان هنا سؤال حول قضية الوسائل، هل الوسائل بتكون كلها حلال؟ لا طبعا، الوسيلة في وسائل حلال وفي وسائل حرام. يعني واحد والله أراد أن يصل إلى حاجة من حوائجه بالرشوة، هذه وسيلة حرام. لكن أراد أن يصل إليها من خلال يعني فلان بيعرف فلان ممكن أن أن أن أن يعطيه حاجته. مش الحال واسطة خير. وذلك في الحديث اشفعوا تؤجروا. معنى اشفعوا يعني قدموا يعني الوساطة. فالوسائل هي وسائط. هذه الوساطة الكرام لازم تكون صحيحة. الغاية لا تبرر الوسيلة. ولذلك سألني سائل عن هذا إنه هو وضع فلوسه في بنك ربوي ولكن هو لا يأخذ هذا المال الزائد الفائدة لكن يضعها في الفقراء. قلت هذه الوسيلة محرمة ولو كانت الغاية نبيلة ما بصح. وذلك الوسيلة غاية في الأهمية. الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا في نظامهم الميكافيلية في الإسلام لازم تكون الغاية نبيلة ولازم تكون الوسيلة صحيحة شرعا. هذا الانضباط. نفس الكلام إجاني فيديو من واحد يعني كنا نقرأ له قديما دكتور في العقائد من مصر كان يتكلم والآن هو خارج مصر وكلامه فوضى فوضى فوضى. تخيل لما تكون الفوضى الكرام عند أهل الاختصاص لما تكون الفوضى العلمية إن كانت في العقائد أو إن كانت في الشرائع ممن يدعون المختصون كارثة. ولذلك هنا لازم ننتبه إلى قاعدة لا عصمة لأحد وكل يؤخذ من كلامه ويرد. ولذلك بعض الناس قد يفاجأ أن فلان العالم الذي كنا نراه ملء السمع والبصر أخذ يخبط خبط عشواء. نعم لأنه فتح على حاله باب الضلالة وانتهى إلى ما لا تحمد عقبه كواحد لا أسمي اسمه أخذ يتكلم الأحاديث ويطعن في البخاري ومسلم والروايات حتى أنكر السنة وأخذ يستنبط من القرآن ما يخالف القرآن. مثل هذا هو حكم على نفسه بالفشل فلا تستمعوا إلى كل من يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. بالمناسبة المعلوم من الدين بالضروري الكرام لا يختلف من عصر الرسالة إلى منتهى حياة البشر لا يختلف فيما يتعلق مثلا بصفات الله صفات الكمال والجلال والجمال أو بصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو بكمال القرآن أو بالعقائد المقطوع من الدين بالضرورة أو المعلوم من الدين بالضرورة بالشرائع وجوب الصلاة خمسا وجوب رمضان وجوب الحج. ولكن هذه الثلاثة اليوم هناك من الناس من يتلاعب فيها فنقول لهم هذا من المعلوم من الدين لا يتغير في عصره عليه السلام وانتقلت إلينا وسيبقى إلى قيام الساعة. في مسائل خلافية يصح فيها النظر ويصح فيها الخلاف اللي هي أمور الظنية. أما غير الأمور الظنية لا يجوز إطلاقا العبث فيها والله أعلم. طيب سؤال من بعض النساء والرجال حتى ما نقول قضية استخدام الليزر لإزالة شعر الجسم هل هو من حيث إنه هاي وسيلة حلال ما بضر لكن في عنا إشكال آخر والإشكال هو المانع ألا وهو كشف العورات إن كان لرجل أمام رجال أو لامرأة أمام نساء فهذا الأصل فيه الحرمة من أي باب ليس من باب إزالة الشعر بجهاز إلكتروني لا هذا مباح لكن من باب كشف العورات. فما المخرج أن يعلم هذا الإنسان كيف يقدم لنفسه الخدمة في هذا في مناطق العورات باقي غير مناطق العورات ما الناس مشكلة. إذن أرجو أن نفهم القضية إلا إذا في ضرورة ملجئة. الضرورة الملجئة يا كرام قد يكون في حالة مرضية لإنسان لا يستطيع أن يخدم نفسه فيها عقليا ما يستطيع فمثل هذا ممكن أن يساعد. فالموضوع مهم وغاية في الأهمية كرام. طيب كان في سؤال حول قضية دفع أقساط الجامعية لطالب فقير أو لطالب ثانوي هل يمكن؟ طبعا ممكن ما في حرج لكن بشرط أن نتحقق من وضع العائلة. ما بدنا الآن ندفع هكذا ونحن لا ندري لمن أعطينا. لا بدنا نقصد أهل الاحتياج يعني خاصة الطالب. أنا ما بدي أقول طالب متفوق لأن الطالب المتفوق هذا في صنف من الجمعيات يعني أخذت هذا البعد التفوق مع عدم القدرة المالية. ولكن هنالك طلبة متوسطة هناك ضعف بدنا نحرمهم من التعليم. لا يحرمون لكن بدنا نتحقق من عائلاتهم. فإذا كانت العائلات غير قادرة نعم هذا من مصارف الزكاة ضروري. الصدقات والزكاة على حد سواء. كان هنا في سؤال حول المشاكل مع أهل الزوجة وأنه يريد أن يقاطعهم. طبعا أنا أتساءل معك هل هذا يرضي زوجتك؟ ينهب أنك متصالح مع زوجتك تماما، لكن أنت على خلاف مع والدة والدتها وأمها وأبيها، كيف ستكون هذا؟ هل هذا هو الإحسان؟ هذا الإحسان، هذا هو البر؟ تخيل النبي عليه السلام كيف كان علاقته بزوجته بصواحب خديجة. بعد وفاة خديجة رضي الله عنها كان يهش لإمر الجثام المزنية، قال إنها من صواحب خديجة، يهتم فيها. فاليوم كيف ما بتهتم بعائلة؟ الأصل يا كرام نبحث عن حل، نبحث عن مخرج، ننهي الخصومة، لكن استمرار الخصومة هذا حرام أصلا. تخيلوا هذه القيم التي يغرسها الإسلام، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بعض الناس بفكر أنه الأقارب أو الأرحام والأنسباء لا يدخلون في هذا، هذا كلام غير صحيح، داخلون هم بالدرجة الأولى. طيب معنا بعوني، مش كاتبين لي أنت بعوني؟ أهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: حياكم الله.
2: الله يبارك. صديق إلنا توفي عنده زوجته وما عنده أولاد، فهل عرش البيت مثلا وكل ما
1: يشتري كمان مرة أخوه؟ هو توفي ما عنده إيش؟
2: ما عنده أبناء.
1: عنده زوجة.
2: عنده زوجة وعنده إخوان وصاروا هم الورثة وزوجته.
1: طيب
2: هل عرش البيت وكل شيء بالبيت؟
1: والله كل ما يملكه المتوفى بصراحة هذا يعتبر ميراثا، كل ما يملكه بلا استثناء. يعني
2: معقول يعني يطلعوا المرأة زوجته؟
1: لا احنا ما بنحكي، احنا بداية نقول كل ما يملكه، ولكن بده يتم التفاهم بينهم يعني بالحسنة وبالمعروف بالمودة، انه كيف بعد يعني هل ممكن، يعني هل من المصلحة انه يطلعوها من البيت ويأخذوا الاثاث؟ مش مناسب، بتقيم. أيوة. أيوة. بتقيم. ممكن نقيم والله هي اخذت البيت بتترك لهم اشياء، يعني مثل التقييم.
2: طيب هلا السؤال كمان سؤال، انا حريص مثلا انه ناخذ ديننا من النبع الكتاب والسنة.
1: طيب.
2: وما تختلط العبادات بالعادات. هلا سألتك قبل هيك هذا الموضوع، طاقية الصلاة في كثير من الدول العربية ما بصلوا إلا لما يلبس طاقية الصلاة، خصوصا إخواننا الأحناف ومصر.
1: بس هذا من العادات، هي عادات.
2: من العادات.
1: عادات.
2: طيب هاي العادات لها أصل في عقائد أخرى يعني
1: مسيحية ويهودية موجود.
2: ولا أبوذة
1: موجود. موجود موجود صحيح. أيوة. مما يؤكد أنها عادات صحيح.
2: فإحنا لازم عقيدتنا تكون يعني عباداتنا تكون إلها أصل، وما ما ما نكون منقلد، لأنه هاي إلها أصول بعقائد أخرى ووصلتنا عن طريقهم.
1: ولكن مين أخذ عن مين؟ يعني هل نستطيع الحسم يا بعوني؟ صعب.
2: هلا بس بدي أقول لك مثلا إحنا كنا
1: إحنا خلينا على أعراف العرب الذين نزل فيهم كتاب الله. تفضل.
2: الهندوش مثلا في كرتون فطواء بالمعبد كلها فيها طوائي. إخوانا الباكستانية كمان نفس الشيء، كرتون برا، فصار يعني عديد إنه نقلد.
1: صحيح صحيح صحيح. على كل حال الله يفقنا إياكم في الدين. أشكرك يا بعوني. سؤال الأول مهم وكل أسئلة مهمة، سنجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة الفهم على برنامجكم في التعاون واستكمال الإجابات. موضوع الميراث يا كرام، سواء أنجز في المحكمة الشرعية حصر الإرث، هنا يقف دور المحكمة لاحقا، يتم التراضي بين الورثة، ماذا يفعلون؟ يقسمون، يظلون على المشاركة، قضيتهم. الآن من يقول أنه بالحصة الشرعية بدنا نطلع الساكن ونطرده ونأخذ الأثاث؟ لا، في إحسان في قسمة الميراث. طيب أخت ماها تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام بكتور. ورحمة الله. لين تفضلي ستي.
1: شيخنا الكريم، أنا بدي أسأل زميلتي مش إلي السؤال كالتالي. صاحبتي إنها هي توفى زوجها، هي بالسبعين، زوجها اللي توفى بالثمانين.
0: طيب.
1: وهو يعني أول مبارح اللي توفى، فبتسألني، هي بتدرس تجويد في مسجد المعتصم.
0: طيب.
1: عن طريق الأوقاف طبعا.
0: طيب.
1: فبتقول إنها هل تستمر في التدريس خلال عدتها ولا إنها تنقطع؟
0: طيب، بإذن الله. أولا رحمة الله على زوجها. نعم ستي، هاي المرأة المعتدة لها أن تخرج لحاجاتها، ومن حاجاتها التعليم، تعلم البنات حفظ القرآن، ولها الأجر والثواب ولا شيء عليها.
1: وإذا بدها هي أولادها بهرة في كندا تقدر تروح تسافر عندها؟
0: هلا المرأة في عدتها ليست محبوسة. ليست محبوسة المرأة في عدتها، إذا مصلحتها أن تذهب إلى أولادها فلتذهب إليهم ولا حرج.
1: الله يكرمك وينفع فيك.
0: الله يغالك. شكرا ستي.
1: شكرا. طيب. لك.
0: الله يكرمك. السؤال أبو عوني كان سؤال حول قضية الميراث. كما قلت يا كرام، حجة الإرث ما منقول والله تعالوا أيها الورثة اطردوا أمكم أختكم اطردوا، لا لا، زوجة الأب، لا، هذا كلام غير صحيح. لكن في إحسان وفي إكرام وفي آداب. إنما الآن كل ما تركه الميت ميراث، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. كيفية القسمة هي قضية أخرى يلجأ فيها لأهل الخبرة. أبا عوني، موضوع أنا خشيت أن تقول إن والله بدنا الكتاب والسنة وما بدنا المذاهب، لا، إنما الآن إذا قضية العبادات والعادات هذا طبيعي يا جماعة. السبب، هل العبادات دليلها نصي، العادات هي من أعراف الناس، وذلك طبيعي أن تدخل الأعراف في مقررات الفقهاء، لأن كل واحد وصف لباس عصره. يعني لما المرأة مثلا بدنا نوصف لباس عصرها في عصرها، والرجل في عصره. طب عادات الناس في الأفراح وفي الأتراح ما هي عادات؟ العادات مقبولة ما لم تعارض الشرع، بس إذا عرضت الشرع لها مقدم الشرع. فالعادات حتى لو، لذلك في من مسالك المجتهدين قضية رعاية العرف، رعاية العرف والأعراف، وخذ العفو وأمر بالعرف كثير مهمة، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا وهكذا. إنما السؤال الثاني أنه هل من يدعي ويقول أنه والله بده الكتاب والسنة وما بده المذاهب الأربعة، هذا قول في مغالطة. أصلا المذاهب الأربعة ومذاهب حتى غير الأربعة من الفقهاء الأئمة الأعلام المجتهد كلهم في فهم الكتاب والسنة، كل مذهبهم. لكن طب لماذا اختلفوا؟ اختلفوا فيما يختلف فيه الدليل، ولذلك إذا جاء في المسألة نص لا يختلفون. أنا لا أعرف أن مسلما يختلف عن مسلم في قضية وأقيم الصلاة على وجوب الصلاة، لكن المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، دليل ظني، هنا يكون اجتهاد المجتهدين، فكلهم من فضل الله يأخذون بالكتاب والسنة. إذا هاي دعوة بصراحة يعني غير سليمة. أحد الإخوة بعت لي أسماء، بس ما بدي أقرأها، لكن كل واحد من الشيوخ قال بكفر جماعة معينة لأنها بتتعامل مع إيران. كلام فارغ، هذا مجازفة. التكفير والكلام يعني لا يمكن القدوم عليه من أي إنسان عاقل عالم. تكفير أمر غاية في الخطورة وغاية في الدقة ولا يتناول الأفراد، فضلا عن نزعة التعميم، تيجي تعمم الفريق الفلاني والله أنا بكفرهم. تكفر واحد من أمة الإسلام، دخل الإسلام بيقين، دخلوا بشبهة، تخرجوا من الإسلام بشبهة، هذا المجازفة. ذاك من كفر مسلما فقد كفر، ومن قال لأخي كفر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا كفرته وهو ليس بكافر، أنت أيها المتهم أصبحت كافرا. طب أنا ليش أدخل هالمغامرة؟ تخيلوا العلماء الكبار قرأنا عنهم أنهم لا يكفرون. ابن تيمية في آخر عمره أشهد طلابه أشهد أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، إلى غير ذلك من القضايا. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية القمار المحرم. والله فكرة القمار له فكرة أساسية لكن تطبيقاته منوعة، وإحنا بعنينا، وهذا دليل أنه الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا عارضت شيئا محرما واضح التحريم. فكرة القمار أنك هذا المبلغ يعني تدخل فيه في مخاطرة، ممكن أن تستفيد منه وممكن أن تخسره. وإذا خسرته، هل أنا لما أشتري بضاعة أشتري هذا القلم بمبلغ دينار، هل أنا خسرت الدينار؟ ما خسرته، أنا بادلت الدينار بهذا المنتج المفيد. لكن لما أشتري ورقة لا قيمة لها مثلا، اللي بسموه الكوبونات، لا قيمة لها ورقة، بعدين أدخل في السحب أخذ مبلغ كبير أو أخسرها، أنا دخلت في مخاطر. هذا القمار، وقس عليه أمثالها مما يحصل في بعض الفضائيات إلى هذا، كله حرام ما بصح. فكرة القمار فكرة خطيرة يكرم، وفكرة الآن في الغرب موجود عندهم. من فترة واحد باع قصره كنا بدولار، ليش؟ لأنه جاب له 10 ملايين، لأنه باع كوبونات واشتراها الناس، اللي كسب واحد فقط والباقي كلهم ضحايا. هاي فكرة في الإسلام مرفوضة. الإسلام الكرام في قضية الأمور المالية يحافظ على الجميع، يحافظ حتى لو تم التراضي. تخيلوا الفكرة العميقة، حتى لو تم التراضي بين المقامر والمقامر، الشرع يرفض هذا الاتفاق. كان الاتفاق القائم بين الراسي والمرتشي، والقائم بين أهل الربا، وكالقائم بين من يفعلون فواحش من رجال والنساء، إن رضوا بهذا رضاهم لا وزن له، لأن الشيء أصلا يعارض الشريعة. فارجوا الانتباه إلى هذه الفكرة العميقة. كان في أحد الإخوة بتكلم أنه حصل توزيع كأنه لحوم معينة عندهم، ووكل إليه توزيع مجموعة فوضعها في الثلاجة فتلفت، فعلى من الضمان؟ والله لا يضمن هذا الإنسان إلا بالتقصير وبالخيانة فقط. فإذا غلب على الظن أنه والله هذا مكان آمن مناسب وما بتلف اللحم، أرجو أن لا يكون عليه شيء. إنما الآن إذا والله وضعها في مكان والثلاجة تبريدها سيء، يكون عليه ضمان. بصراحة الأفضل أن يعود يعني بهذا الذي تلف أحسن، أو يأخذ الإذن والمسامحة من صاحب يعني هذا التوزيع ضروري. وهذا أصحاب كل من يده يد أمانة على الأشياء، هذه قضيته. واحد والله قلنا له روح وصل لهذا الغرض لفلان، طيب في الطريق سرق أو فقده، إذا سرق أو فقده بتقصير منه يضمن، وبدون تقصير لا لا لا لا يضمن. طيب قضايا الطلاق الكرام والتعليق الطلاق، أولا يعني ياريت لو كل من يدخل عالم الزواج يتفقه في الطلاق فعلا، يدرس. وأنا بعرف أنه في دورات تقوم في دارة قاضي القضاء مشكورة، لكن مطلوب تعميمها. يعني هذا الشاب قبل ما يقدم على الزواج قل له يا حتى تعال فهمك موضوعات الطلاق، أعلمك إياها لتجتنبها ولا لتفعلها. كما حذيفة كان يقول وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذا كثير مهم، سأبينه بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. قلنا من الأهمية والكرم أن يتفقه الشباب في حياتهم، كيف يتعاملون مع زوجاتهم، مع أنسبائهم، كيف يتعاملون عند المشاكل، كيف تتقارب الصفات. نفقهم في بعض أنواع الأحكام الشرعية، منها الطلاق، لا ليفعلوه لكن ليجتنبوه. ليفرق بين الحلف الطلاق وبين الطلاق المعلق والطلاق المنجز، وقضية أنه هل يقع الطلاق في حال الحيض، في حال الحمل، كل فقه هذا كثير مهم. لكن هذا تفقه ليجتنب، ليعلم أن الموضوع خطير، ولا سيما إن كان معتادا لسانه على هذا. سؤال: هل يجوز إرسال كفارة اليمين لأهل غزة؟ من حيث الجواز جائز، لكن من حيث الإمكانية كيف؟ إن استطعت فبها ونعمت، للفقير منهم يجوز. ما الفرق بين قوله تعالى في سورة هود: وما ظلمنا ولكن ظلموا أنفسهم، وقال وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ يعني واضح في السياق، لما القرآن كان يتكلم عن الأمم البائدة القديمة التي مضت أثارها، كان يقول لكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني دليل على الزمن. لكن عندما يخاطب المعاصرين لعصر الرسالة يقول لكن أنفسهم يظلمون، مثل إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه قاعدة تنطبق علينا اليوم، الناس أنفسهم، مش كانوا، لا كانوا وما زالوا، إنما كانوا في الماضي السحيق. إذن فرق. قضية تدريس يقول التجميل والحلاقة والأشياء هاي، والله هي يعني إشكال فيها إشكال. هي من حيث العلم هي ضرورية بصراحة، يحتاجها الناس، كل الناس يحتاجون، لكن كيفية الممارسة الآن. قضية تقديم التعليم ما في إشكال، لكن من أراد أن يقدم هذا العلم العملي المهني بده يعلمه وينبه إلى أخطاء الممارسة وما يعلمهم الأشياء اللي فيها مخالفات شرعية. هكذا يصبح الأمر حلالا. احنا في عالم أصبح شبهات كثيرة في حياتنا، ما بدنا نغرق فيها لكن بدنا ننبه عليها. كعلم يجوز، لكن كيف الممارسة؟ كما سأل بعض الناس حول قضية مهنة المحاماة، لا شيء في ذلك، بس بشرط أن تتقي الله في الترافع، وأن لا تخدع موكلك، وأن لا يكون يعني مرتكبا إثما وأنت والله طلعته منها، لا ما بصح، إنما الآن دافع عنه إن كان مظلوما. طيب، سؤال مهم وعرضنا إليه أكثر من مرة، لكن الحقيقة كثير من المشاكل في البيوت. الرجل يرغب الزوج في أن يحضر زوجته للإقامة عنده، وزوجته لا تقبل بدعوة إنه والله هاي بتغلبني وبتتدخل إلى غير ذلك. الآن هذا يحكمها أكثر من طرف، يحكمها بصراحة التراضي بين الزوجين. والتراضي بين الزوجين ضرورة يا جماعة، ضرورة. لأنه الآن أي واحد بده يفرض هب العكس، إنه هذه الزوجة بدها تجيب إمها أو أبوها فرضا على الرجل، صعب. وذلك لازم التوافق بين الزوجين بالمعروف. الأمر الآخر، هل هذه يعني المراد أن تسكن في هذا البيت، هل هي حالة ضرورة ملجأة ما إلها بديل ولا إلها بديل؟ هل في غيرها ممكن أن يقوم بهذه المهمة؟ بدأ دراسة حال. فيفضل أن يفتح النقاش بين الزوجين باحترام ومحبة وإكرام أحسن، واللي يعني بيجبر خاطر الثاني ويرضى بكون أخذ الأجر الوافر. يعني في من النساء بتتحمل هذا الحمل، العبء العائلي الكبير، في سبيل أن ترضي الله تعالى وترضي زوجها، وهي مشكورة إن شاء الله عند الله وعند الناس. يعني هي قضية قابلة لذلك. كان في سؤال حول بعض كتب التفسير الضخمة، إنه هل يبدأ في أي واحد يبدأ فيها؟ ولا لا أنصح بها إلا المتخصصين. تقول لي جامع البيان الطبري، وتقول لي والله روح المعاني الألوسي، وتقول لي الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، لا لا، هذا ليست للناس العاديين أبدا، سيغرق في هذه الكتب. وهذه الكتب بحاجة إلى مقدمات تدرسها، ولاحقا وهذه الكتب بحاجة إلى مرشد. لذلك هذه الكتب المصنفات كان العلماء يقرؤونها. يعني شوف تفسير البيضاوي، أنت بتشوفه كتاب متوسط وليس لا مختصر ولا مطول، لكنه مليء بالعلم بحيث عليه حواشي كثيرة كان يقرأ به في الزيتونة وفي الأزهر وفي القرويين. وذلك الكتب صعبة، بحاجة إلى من يعين في دراستها، مهمة. وذلك أيها الكرام، موضوع الكتب ليس سهلا، ماذا أقرأ وكيف أقرأ؟ قد تقرأ شيئا لا تفهمه، تفهمه على غير مراد المؤلف، وقد تقرأ للمؤلف يعني عنده اتجاهات يعني غير سليمة. كمن يقرأ بعثوا لي كتاب لمفسر شيعي فلا أنصح فيه أبدا، لأنك راح تمر على آيات هي محل خلاف بين الشيعة والسنة، هو راح يفسرها كالذي حصل مع الزمخشري في الكشاف. الله يفقه إياكم في الدين، خذوا العلم من مصادره النقية. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خدنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. الرأي العام لم يعد وليد الصدفة ولا نتيجة نقاشات الناس في الشارع أو المجالس كما كان في السابق. اليوم يصنع ويعاد تشكيله كل لحظة عبر معركة مفتوحة على الشاشات والمنصات الرقمية، حيث تتنافس الحكومات ووسائل الإعلام والأحزاب والمؤثرون على امتلاك الرواية قبل امتلاك الحقيقة. في هذا العالم لم تعد المعلومة وحدها تصنع الموقف، بل بطريقة تقديمها وتوقيت نشرها وحجم انتشارها وقدرتها على إثارة العاطفة. وهكذا أصبح الرأي العام أحد أهم عناصر القوة وورقة حاسمة في السياسة والاقتصاد والأمن، بل واحد ميادين الصراع التي لا تقل تأثيرا عن أي مواجهة أخرى. أما في الأردن فإن السؤال لم يعد من يتحدث أكثر، بل من ينجح في التأثير أكثر ومن يملك القدرة على كسب ثقة الناس وسط هذا الضجيج الهائل من الرسائل والروايات المتنافسة. نناقش هذا وأكثر مع ضيفتنا النائب السابق وأمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رولا الحروب. دكتورة رولا، الله يمسك بالخير.
3: مقدمة جميلة جدا، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، نتشرف دائما ويتجدد اللقاء معك دكتورة. عندما نتحدث اليوم عن الرأي العام في الأردن، هل ما زال هناك شيء اسمه رأي عام موحد، أم أننا أمام جماهير متعددة لكل منها مصادرها ولكل منها أيضا قناعاتها؟
3: هو عمره ما كان عندنا رأي عام واحد، حتى في عصر الإعلام التقليدي الكلاسيكي لما كانت الدولة تتحكم في الإعلام بالكامل، يعني كان عندها وكالة الأنباء الرسمية، كان عندها التلفزيون الرسمي، وما كان في قطاع خاص لسه في الإعلام إلا بشكل بسيط جدا، يعني كان عندنا الرأي الدستور إلى آخره، وكانت الحكومة يعني بتستثمر فيهم بالأسهم حتى في تلك الفترة. ما عمره كان عندنا رأي عام واحد. اليوم الرأي العام منقسم على نفسه، وتصنع هذا الرأي العام قوى عديدة أنت ذكرتها في مقدمتك. عندنا الحكومة أكبر مصدر لصناعة الرأي العام، بتنافس على صناعة الرأي العام من خلال أدوات كثيرة ومتعددة، عندها تلفزيون المملكة، عندها الإذاعات الرسمية والتلفزيون الرسمي، عدد من الصحف إلى آخره، عندها أدواتها بالإضافة للناطقين الحكوميين، بالإضافة أنها تحتكر المعلومة، يعني أي شيء بدك تعرفه بدك تعرفه من خلال الحكومة. فلديها أدوات قوية جدا في التأثير، ولكن هل تصنع التأثير المطلوب؟ لا، يزاحمها في هذا التأثير العديد من القوى الأخرى. الآن عندنا المؤثرين اللي على مواقع السوشيال ميديا، هذول قادرين جدا على أنهم يطرحوا قضية مهما كانت بساطتها، يلفتوا إلها الانتباه، تركض وسائل الإعلام في محاولة لالتقاط هذه القضية وتثبيتها ونشرها وما إلى ذلك، ثم تأتي الأحزاب والنقابات المجتمع المنظم إن صح التعبير، فتستثمر في تلك القضية أو في تلك القصة وتحاول أن تحولها إلى سياسة حكومية أو قرار أو تشريع، وبالنهاية بضل القرار في إيد إما البرلمان وإما الحكومة. فإذا لدينا جهات كثيرة تؤثر في الرأي العام. المواطن نفسه اليوم، هذا أهم فرق في القرن الحادي والعشرين، المواطن في السابق كان متلقيا، المواطن اليوم مش متلقي، المواطن اليوم يساهم في صناعة الأخبار وفي صناعة الآراء وفي صناعة التوجهات. فالرأي العام اليوم أصبح شبكي، لم يعد مثل السابق هرميا، يعني في حكومة ومؤسساتها وبتبث الرسائل باتجاه هذا الجمهور الذي يتلقى منها هذه الرسائل. لا، اليوم احنا بنحكي عن عالم من الشبكات المتصلة ببعضها البعض، وفي كل شبكة في نقطة عصبية مهمة، لما بتطلع قضية ما مثل القضية الأخيرة على سبيل المثال لما قدم النائب علي الخلايلة تفسير للجنود الأمريكان اللي قتلوا، فطلع بقصة أثارت سخرية الرأي العام، وادعى بأن من قدم له هذا التفسير هو وزير الخارجية معالي أيمن الصفدي. حكى أنه هذول الجنود اللي ماتوا الأمريكان كانوا طالعين في نزهة مع رعاة أغنام بالصحراء. فيعني تحولت الرواية إلى محط تندر الرأي العام الأردني، إلى أن اضطرت الحكومة أن تخرج وتنفي أنها قالت هذا الكلام، وإنه ما في منه وإحنا ما حكينا لعلي هذه القصة. فإذا اليوم إحنا لم يعد هنالك مصدر واحد يسيطر على الحقيقة، وهذا أمر جيد. يعني إتاحة وتعدد المنصات، تعدد الرواة إن صح التعبير، تعدد السرديات، صحيح مثل ما تفضلت في مقدمتك يربك القارئ العادي أو الجمهور العادي أو المشاهد العادي، لأنه بيسمع أكثر من تفسير لنفس القصة، وبيسمع أكثر من معلومة ولا يعرف هل هذه المعلومة صحيحة ولا مش صحيحة. مزبوط. ولكن في نفس الوقت أيضا الصوت اللي كان مسكر عليه في السابق ومكتوم ولا يصل، لأنه كانت وسائل الإعلام محتكرة من قبل رأس المال ومن قبل الحكومة، اليوم هذا الصوت أصبح يجد نفسه من خلال وسائل الإعلام البسيطة والرخيصة مثل الفيسبوك والتويتر.
2: السوشيال ميديا كان سببا رئيسيا في ذلك. لذلك الآن السؤال، يعني من يمتلك القدرة الأكبر على تشكيل الرأي العام؟ الدولة، الإعلام، الأحزاب، ولا اليوم المنصات الرقمية؟ هذا سؤال يعني حتى فيما بعد لما نسأل إنه هل فعلا انتقلت سلطة التأثير من المؤسسات إلى الأفراد؟
3: نعم، من يملك الرواية أو من يملك التأثير هو من يملك الحقيقة، ومن يوصل الحقيقة للناس أو يكون أكثر قدرة على إقناع الناس بروايتي. لأنه ترى أحيانا الحقيقة مبنية اجتماعيا، ليست كل الحقائق مثل الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. الحقيقة الاجتماعية والسياسية هي يسوقها إدراك، كيف تصنع هذا الإدراك في ذهن المتلقي؟ يعني مثلا إحنا قد نكون حلفاء لأمريكا، ماشي، بس قد يكون لدينا رواية مهمة ومقنعة نستطيع أن نقدمها للناس، مش إنه إحنا نروح نتخبى ومش عارفين كيف ندافع عن أنفسنا مثلا في الموقف السياسي اللي إحنا مخدينه، ونصير نطلع بالونات اختبار ونطلع قصص يعني صراحة متخلفة. فمن يملك التأثير ليس من، مش المن، من يملك التأثير الكيف، كيف تقدم القصة تبعتك أو روايتك أو سرديتك، إلى أي مدى هذه الرواية أو السردية قادرة على اختراق قلبي وعقلي معا. لأنه اليوم إحنا الناس ترى هم بيسمعونا، ما بيسمعوا اللي احنا بنحكيه بس، هم بيشوفوا حركة وجهنا وحركة ايدينا وتون صوتنا ومدى الاقناع اللي موجود في رسالتنا. فإلى اي مدى انت قادر على توظيف العاطفة الى جوار العقل؟ إلى اي مدى انت قادر على تقديم ارقام حقيقية قابلة للتصديق؟ وإلى اي مدى انت لما بتحكي بتلامس خبرة حقيقية واقعية موجودة عند الناس؟
2: هنا سؤال، ما الادوات اليوم الاكثر تأثيرا في تشكيل مواقف الناس؟
3: شوف، الأدوات كثيرة، اليوم تعددت الأدوات. يعني اليوم السوشيال ميديا بصراحة ابتلعت كل شيء. هلأ صحيح الإعلام ما زال له تأثيره، التلفزيون مهم جدا، الإذاعة مهمة، والصحافة المطبوعة التقليدية تراجعت كثيرا، الصحافة الإلكترونية مهمة جدا، لها جمهور واسع ومهم. فإذا هي ما ألغت، يعني السوشيال ميديا لم تلغي الإعلام التقليدي، الإعلام التقليدي ما زال موجودا وما زال مؤثرا، ولكنها تقدمت عليه. ليش تقدمت عليه؟ اليوم لما أنا بكون مؤثر وعندي مثلا 1,000,000 متابع على صفحتي أو 2,000,000 متابع على صفحتي، وبلتقط قصة بطلع بسرعة، ما مش محتاجة أروح لا على غرفة أخبار ولا أستأذن من مدير التحرير ولا غيره، بطلع بسرعة بقدم هذه القصة للناس وأمزجها بعاطفتي، أمزجها بخبرتي بتجربتي، بأنسن القصة، فتصل هذه القصة للناس بسرعة شديدة جدا، تنتشر انتشار النار في الهشيم. هذا عنصر أسبقية عند المؤثرين. بس وين بيجي دور وسائل الإعلام؟ المؤثر لحاله لا يستطيع أن يمنح أي قصة أو أي حدث أو أي موقف، ما بيقدر يعطيله دوام واستمرارية. اللي بيعطيله الدوام والاستمرارية والتأطير هو وسيلة الإعلام. لاحظ أنه في كل وسائل للإعلام حتى الكبرى هنالك برامج مختصة بالسوشيال ميديا. تمام. يعني بيجي بيلتقط لك إنه اليوم في ترندنج القصة الفلانية وبيقدم لك إياها، وأنت أصلاً ما بتكون تابعتها على السوشيال ميديا، بتتابعها في وسيلة الإعلام. صحيح. اللي أنت عم بتتابع فيها البرنامج. فإذا وسائل الإعلام التقليدية ما زالت مهمة جداً. الأهم من وسائل الإعلام، أنا بحكي في المجتمع الأردني إحنا عندنا مشكلة. المجتمع الأوروبي عنده نفس الظاهرة الموجودة عندنا، بس في فرق كبير. هلأ بيبدأ مؤثر بطرح قصة في أوروبا، في الأردن، في أمريكا، في أي مكان بطرح القصة، بتنتشر القصة بسرعة، الناس بتتداولها من خلال المشاركات وما إلى ذلك والتعليقات والكذا. تأتي وسيلة إعلام مهمة تتبنى أو تتلقف هذه القصة، بتسلط عليها الضوء، قد تفندها، قد تكون القصة فيها مغالطات، يطلع فيها أشياء مش صحيحة، تطلع مختلقة، تطلع كاذبة، أو قد تكون صحيحة. فلحد هون إحنا مشتركين مع بقية دول العالم في المرحلتين هذول. وين الفرق بيننا وبين دول العالم؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة التقاط قوى المجتمع المنظمة مثل الأحزاب والنقابات لهذه القصة. صحيح. لهذه القضية، كيف أحولها من حدث عابر أو من مشكلة برزت للسطح إلى حل، وأطلب تعديل سياسي، تعديل تشريعي، تعديل في القرارات، تعديل في البرامج، استحداث مثلا سياسة جديدة. هذا دور القوى المنظمة. لما تكون هذه القوى المنظمة بتعمل دورها، يتحول هذا الخبر أو تلك القصة إلى أثر حقيقي من خلال إما تعديل حكومي على السياسة، على القرارات، على القانون. فإحنا مشكلتنا للأسف هي في الحلقة الثالثة
2: اللي إحنا اليوم نفتقدها مع الأسف الشديد، نفشق عنها دائما لما يصير في قضية.
3: لسه هلأ بنحاول يعني. شوف يعني أنا حاطيك مثال حتى ما نكون متشائمين. يعني إحنا قبل أيام في حزب العمال جمعنا عدد من النقابات العمالية المستقلة وعدد من الأحزاب والقوى الاجتماعية للاحتجاج على مشروع قانون تنظيم العمل المهني. هلأ كانت الحكومة، وزارة العمل كانت طلعت وحكت عن هذا المشروع وقدمته باعتبار أنه هو جاي من أجل تنظيم العمل المهني وما في أي مشكلة، وإحنا بدنا ننظم المهنة وإلى آخر، قدمته بطريقة بعيدة عن الواقع. لما قرأنا المشروع، لما إجى على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وأحيل إلى لجنة العمل النيابية، فأصبح الآن منشور للعيان. الأول كنا نقرأ تصريحات وزير العمل، فلما نشر المشروع واكتشفنا أنه في كوارث عظمى ستهدد لقمة الكثيرين من العمال في هذا البلد وتحولهم من ناس بيمارسوا عمل مشروع إلى ناس مخالفين للقانون، حيروحوا على المحاكم ويتغرموا من 200 إلى 1000 دينار، تحركنا بسرعة. كانت المهلة الزمنية أمامنا كثير كثير ضيقة، النافذة الزمنية كانت 3 أيام فقط. تخيل يعني اللجنة أقرته يوم الخميس وبده يتناقش، كان على جدول أعمال الأحد، فاشتغلنا فقط خميس جمعة سبت 3 أيام من أجل إثارة حملة وعي، لأنه ما حدا دريان عن القانون، لا عمال ولا غير عمال ولا أحزاب ولا حتى النواب كانوا دريانين عن القانون. أصلاً ما حضر مناقشة القانون إلا 15 نائب. فبالتالي في 3 أيام حاولنا أنه إحنا نقدم وجهة النظر الأخرى، أن نقدم الرواية الأخرى وأن نحذر من الخطورة. هلأ هون المشكلة أنه بسبب قصر الزمن، إلى حد ما للأمانة أثرنا في اتجاهات النواب. يعني أنا تابعت الجلسة، كلام النواب يعني كان في تعاطف كبير، مما يعني أن وصلنا لهم، خصوصا وجهنا لهم رسالة وزعناها عليهم مكتوبة، عملنا فيديوهات، عملنا بوستات هيك ملونة وقصيرة وإلى آخره طلعناها، بمعنى أننا نجحنا في الوصول إلى عدد كبير من النواب وتأثروا بالرواية اللي إحنا قدمناها حول القانون. لم نفلح كثيرا في رد القانون، احنا طلبنا بإعادته إلى لجنة العمل، للأسف ما كان في مزاج عام يسمح بذلك، والحكومة كانت بتضغط من أجل تسريع قرار القانون. بس يعني إلى حد ما تعدلت بعض البنود في القانون. وبكرة على فكرة، هاي مناسبة أني أنبه من خلال منبرك، يوم الأحد بدهم يستكملوا مناقشة القانون. هم صوتوا على 9 مواد منه، ومتبقي أخطر مادة هي المادة 16. المادة 16 هي أساساً اللي حركتنا وأثارت غضبنا. أنت عم بتحول واحد نجار ولا حداد ولا مواسرجي ولا دهين ولا بليط، عم بتحوله من إنسان بيأكل لقمة عيشه بعرق جبينه، وهو غالباً أصلاً إنسان بسيط التعليم يعني غير متعلم، وأنت بتعرف أنه غالبتهم يا حرام بيطلعوا من الصف السادس الابتدائي بيتركوا المدارس بسبب ظهور ظروف أهلهم الاقتصادية الصعبة. فبالتالي هذا الإنسان وجد لنفسه هذا الطريق اللي أنت كمتعلم مش راح تمشي فيه، وجد لنفسه حتى يصرف على حاله. إحنا عم بنحوله إلى مجرم، عم بنحوله أنه نحكي له أنت إذا ما أخذت رخصة مزاولة مهنة أنا ما بعترف بالثلاثين سنة خبرة اللي عندك ولا بالأربعين سنة خبرة ولا بالعشرين سنة خبرة، وعليك أن تأتي الآن لتتدرب وتمتحن وتحصل على رخصة، وكل اللي أنت عامله بحياتك هذا ما بعنيني. إذا أنا ما أعطيتك الرخصة بتروح على المحكمة وبتسكر المحل تبعك وإيش، والمحل مش بس المحل اللي هو له رخصة مهن، لا، المحل تعريفه في القانون ثابت أو متحرك. يعني أنت مثلا طالع ومعك ورشة فيها كم من صنايعي معك بالسيارة، بتصير سيارتك هي المحل. إذا كنت وصلت عند الدار اللي بدك تعملها شوية ترميمات بتصير هي المحل، عرفت؟ فبتتسكر وأنت تمنع من مزاولة العمل وتحول إلى المحكمة وتغرم. فهاي المادة الخطيرة اللي هي المادة 16 اللي موجودة بالقانون، أنا بتمنى على زملائنا النواب إنه هم يتوقفوا أمامها وأن لا تمر بالطريقة اللي بعثتها فيها الحكومة.
2: فرصة أن هذه الرسالة توصل. لكن هنا يعني أنت أثرت شيء مهم. اليوم كحزب، اليوم أنتم في حزب العمال ذهبتم بهذا الاتجاه.
3: نعم.
2: هل اليوم هذا

0: بعد عودة الديمقراطية بال89 لم يجد فرصة للنضج. ليش؟ لأنه ظلوا دائما تحت الوصاية، وما كان في ترحيب داخل الدولة العميقة بالعمل الحزبي. وكانت تحارب الأحزاب من تحت لتحت، يعني حتى وهي بترخصها كانت تحاربها وتحاول تسيطر عليها وتحطها في خانة محدودة ما تستطيع منها النفاذ للجماهير ولا التأثير في الجماهير. اليوم في عنا 10 أحزاب فازت بالانتخابات ودخلت البرلمان. هذه الأحزاب مطالب منها، يعني زي اللي عمل حالة فلترة، كان عندنا 36 أو 38 حزب لما كانت انتخابات 2024، اتفلتروا طلع منهم 10. طيب هاي 10 المفروض أنه هم يستخدموا أدوات العصر، ما يضلهم محصورين في التفكير القديم أنه أنا بدي أروح وأنزل على الشارع وألتقي بمش عارفة مين وأفتح لي مكتب في المكان الفلاني. ما عاد يزبط التنظيم الهرمي. لو دخلت وقرأت في أدبيات العمل الحزبي اليوم، الأحزاب كلها هجرت التنظيمات الهرمية وتحولت إلى التنظيمات الشبكية، وصارت تعتمد على حملات إثارة الوعي الجماهيري من خلال السوشيال ميديا. في قضية خطيرة فبيبدأوا أعضاء الأحزاب بتحركوا، كل واحد بنزل على صفحته، هاي الصفحة بتوصل لألف لألفين لثلاثة لأربعة، وهكذا بتتحرك على هيئة شبكات، بتتصل مع النقابات، بتتصل مع أحزاب أخرى، بتتصل مع مراكز دراسات، بتتصل مع مؤسسات مجتمع مدني. هذا هو العمل الحزبي اليوم، مش الإطار التقليدي اللي ما زلنا حبيسين فيه. فمع الأسف الأحزاب لسه لحد الآن عم تتشتغل وبتتحرك وفق الأطر القديمة اللي قبل 20-30 سنة.
1: يعني احنا ربما ابتعدنا قليلا عن الموضوع،
0: لا ما زلنا في الرأي العام، لكن صناعة الرأي العام. نعم.
1: هناك سؤال يعني يطرح، هل أصبح اليوم الرأي العام يصنع داخل الأردن، ولا اليوم جزء كبير منه يدار من خارجه؟ أحيانا اليوم يعني حتى نعم يمكن هناك في إشكالية أحيانا نسمعها أنه من الخارج
0: مؤثرين أكثر،
1: ناس من الخارج، ناس معارضين من الخارج، ناس ما بدهم الخير من الخارج. هل اليوم حقيقة هذا الرأي العام يصنع داخل الأردن ولا؟
0: شوف، أولا أنا لا أعتقد أنه في أردني واحد يرغب في أذية الأردن إطلاقا. ما في أردني ما عنده انتماء لهاي البلد، يعني يمكن بجوز يكون في استثناء في كل مجتمع يطلع لك كم من واحد نشاز، يعني ربما، ولكن بشكل عام الأردنيين منتمين لبلدهم وأثبتوا انتمائهم لبلدهم في الكثير من المحكات الصعبة والمفاصل الصعبة، وكانوا يتخلوا حتى عن أرائهم وعن قناعاتهم ويلتفوا حول الدولة حتى لو كانت روايتها غير مقنعة وغير كافية حفظا على بلدهم وعلى أمن بلدهم. بس اليوم إحنا بدنا نفهم إنه إحنا جزء من هذا العالم. الأردن لا يعيش على كوكب المريخ، إحنا نعيش في قرية كونية، إحنا متصلين بكل العالم. إحنا بنشوف الجزيرة والعربية والسكاي نيوز والCNN والABC والCBS والفرانس 24، وإحنا متعرضين لأن نرى كل وسائل الإعلام هذه، وبنشوف كل هذول الناس اللي عم بيطلعوا وبثوا من برا عبر منصاتهم، سواء مصريين سواء أردنيين سواء لبنانيين سواء سوريين. وأصبح هنالك اليوم عبر اليوتيوب أصبح هنالك عدد هائل من القنوات IPTV اللي بتبث في وتهتم بقضايا وملفات سياسية محددة. فلما بدك تعرف إشي عن إيران مثلا بتروح على قنوات معينة على اليوتيوب ومؤثرين معينين، لأنه بتعرف أنه عندهم المعلومة الصحيحة وآخر الأخبار. فما عاد اليوم نحكي والله أنه إحنا لازم يكون الإعلام الأردني هو الذي يؤثر في صناعة الشارع الأردني. نعم نتمنى أن يكون الإعلام الأردني هو من يؤثر في قناعات الشارع الأردني، بس هذا الإعلام الأردني خلينا نحكي الصحيح، الإعلام الأردني خايف، الإعلام الأردني مرعوب، الإعلام الأردني عنده قانون جرائم إلكترونية، الإعلام الأردني عنده مدعي عام وحبس وتوقيف. إحنا عنا بنحكي عن الرأي أنه جريمة في دول العالم الحر، الرأي مخالفة، يعني إذا أنت أسأت لشخص فقد خلفت مخالفة مدنية تستدعي أنك تتغرم مصاري. أنت أسأت لفلان، هذه الإساءة تقدر تقيم في المحكمة، ادفع مثلا 100,000 دينار، ادفع 10,000 دينار هكذا. إنما ما بوقفك على ذمة القضية وبضلك وبخليك بالسجن 3-4 شهور إلى أن يفرج عنك المدعي العام، وما بحبسك بالنهاية بصدر عليك حكم بالحبس 2-3 سنين عشان كتبت بوست ولا نشرت رأيك ولا عملت فيديو. فاليوم إحنا إعلامنا أصبح مشلول ومكبل بسبب القيود التشريعية الكبيرة اللي موضوعة من خلال القوانين، وأصبح في داخل كل واحد فينا. أنا اليوم مش نفسي قبل 10 سنين، يعني أنا لما كنت أطلع

0: بحكي قبل 10 سنين كنت أشعر بثقة وأشعر وما كانش يهمني إشي. اليوم لما بطلع بحكي بحسب كل كلمة بحسبها حسابا شديدا إنه لو كان المدعي العام قاعد حيوديني على المحكمة ولا مش حيوديني على المحكمة. فاليوم صار عندنا مقص رقيب داخلي. لما بصير عندك مقص رقيب داخلي والإعلام الخارجي أو الشباب اللي برا المؤثرين اللي برا ما عندهم مقص الرقيب هذا، ما عندهم هذا الخوف، مش خايفين إنهم يجوا على المحكمة ويتبهدلوا ويتحاكموا ما إلى ذلك، يصبح لديهم سقف حرية أكبر منك. عندهم قدرة على النقد بطريقة أنت لا تستطيع أن تمارسها، عندهم قدرة يعرضوا أخبار أنت تخشى من أن تعرضها، وإلا إذا عرضتها بتروح على المحكمة. فلما يصبح هو عنده القدرة على تقديم معلومة أنت عاجز عنها وتقديم رأي أنت لا تستطيع أن تقدمه، فمن الطبيعي أن تتوجه أنظار الشارع نحو من يملك السقف الأعلى.
1: من يقوم اليوم في سؤال، يعني اليوم من يقوم بكشف الحقائق من خارج الأردن على منصات التواصل الاجتماعي، هناك من يسأل ما دور الحكومة في ذلك؟ لماذا لا تتم المكاشفة من قبل الحكومة؟
0: أيوة يا سلام عليك يا سلام عليك. خلينا ناخد آخر قصة، آخر تخبيصة خبصتها الحكومة في قضية خالد البكر وزير العمل، معالي وزير العمل مع الاحترام. طلع خبر، طلع بيان إنه والله طلب من خالد البكر تقديم استقالته لأنه خالف مدونة السلوك الحكومية، وابنه أخذ عطاء في وزارة الصحة وهذا يخالف مدونة السلوك.
1: تمام.
0: طلع هذا الخبر. هلأ لما طلع هذا الخبر إيش الخبر؟ نبش جروح الأردنيين، فتح لجروح، فنزلت الوسائل التواصل الاجتماعي تطلع أخبار شرقي وغربي، الوزير الفلاني بنته كذا، والوزير العلاني عامل دورات كذا، والوزير الفلاني كذا، والمسؤول والوزيرة الفلانية معينة مش عارفة مين وكذا وإلى آخره. بمعنى إنه هذا الخبر اللي طلعته صحيح. الحكومة وقد اعتقدت بأنها ستحصل على نيشان بأنه هي يعني ستطبق مدونة السلوك وتراعي النزاهة والشفافية في سلوك الوزراء داخل الحكومة، فإذا به ينقلب عليها وبتطلع بتنفتح الملفات تبعت الوزراء كلهم لتهدد بالإطاحة بالحكومة. شو سوت الحكومة؟ بدل ما تكاشف الناس وتحكي انه احنا اكتشفنا، لانه احنا عارفين، انا بديش احكي على الهواء لانه في محاسبه، احنا عارفين القصه الحقيقيه شو هي وعارفين ليش اقيل يعني الاخ الوزير. فبدل ما تطلع تحكي الحقيقه للناس وتقدمها للناس والناس تدركها، ما هو انكتبت في صفحات كثيره وحطوا يعني، بدل ما تقدم الحقائق للناس طلع معالي وزير الإعلام مع كل الاحترام شو حكى؟ حكى الوزير خالد البكر لم يرتكب أي مخالفة قانونية، هو فقط خالف مدونة السلوك وعشان هيك احنا طلبنا منه يقدم استقالته. طيب مدونة السلوك هذه أليست لها قيمة قانونية؟ مش مدونة السلوك صادرة استنادا إلى قانون محاسبة الوزراء؟ هاي المدونة أليست لها إلزام قانوني أو درجة قانونية ما حتى تحكي أنه ما ارتكب مخالفة قانونية؟ طب ليش خليته يستقيل لما هو مش مرتكب مخالفة قانونية؟ هذا التناقض في الرواية دفع الناس، أثار غضب ناس كثيرين على فكرة، حتى ناس من اللي هم في أقصى اليمين السياسي اللي هم مع الدولة ظالما أم مظلوما، شعروا بأنه في حالة استقواء، بأنه هنالك شخص ما يستقوي على الدولة، فاضطرت الدولة إلى التراجع في روايتها وراحت مقدمة رواية ثانية، حتى لأنه بتذكر هو شو حكى، هو هدد بفتح ملفات. إجمالا كان التعامل مع هذه القصة محزنا للغاية. ومش بس هاي، مش بس هاي، لو رجعنا للخلف، طبعا قصة حكينا عن رعيان الغنم هلا لو رجعنا للخلف شوي ورحنا على الضمان الاجتماعي قبل ما يتجمد القانون،
1: صحيح.
0: مش قامت القيامة بالسوشيال ميديا على الضمان الاجتماعي ونقابات وأحزاب ونواب، والنواب دخلوا على الخط، النواب لن نقبل لن نقبل لن نقبل إلى آخره، وحتى لجنة العمل النيابية حاولت تعدل بعض المواد، وهذا الحكي ما مشيش مع وزير العمل أنا ذاك خالد البكار إلى آخره، وقامت القيامة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل اعترفت الحكومة بالخطأ؟ لم تعترف. شو عملت؟ طلبت من اللجنة أن لا تصوت على المشروع، يعني ما سحبت المشروع، علما بأنه كان بإمكانها وبكل رأس مرفوعة تحكي والله إحنا تبين لنا أنه كان بحاجة إلى مزيد من الإنضاج مثلا، وعليه نحن نسحبه من مجلس الأمة، بدنا نحاول نجد طرق أخرى اللي هي ما تظلم الناس، ما تجني على رواتبهم التقاعدية، وسنعود لكم بمشروع قانون جديد. ليش ما عملوا هيك؟ حكوا لا لا لا إحنا ما سحبنا، إحنا بس أجلنا مناقشته. طب شو عم تنتظر؟ مأجل مناقشته لشو؟ هلأ ما نزل على الدورة الاستثنائية، بده يجينا على الدورة العادية الأولى، حيرجع بنفس الصيغة ولا حيرجع متعدل في نصوص وبنود؟ لأنه كمان على فكرة حكومة جعفر حسان عدلت عليه لما نشر المشروع أول مرة على موقع ديوان التشريع والرأي، عدلت عليه، غيرت كم من مادة، وطلع صحيح. رئيس الوزراء وأعلن إنه إحنا عدلنا، وللأمانة تعديلاتهم كانت يعني إلى حد ما جيدة، بس ليست كافية إطلاقا، ليست كافية، لأنه المشروع كان فيه تجني على الشباب اللي بعمرك تحديدا، كنتوا حتوصلوا لتحصلوا على رواتب أقل مما يمكن أن تحصلوا عليه لو تقاعدتم اليوم، في حين إنه مستوى غلاء المعيشة رح يكون تضاعف عدة أضعاف، وبالتالي أنتوا اللي رح تدفعوا الثمن، يعني الجيل الجديد الشباب هو اللي رح يدفعوا الثمن. فهذا نموذج آخر لتعامل رديء مع مشكلة مهمة جدا تهم الرأي العام الأردني. نقابة المعلمين، نأخذ كمان مثال، نقابة المعلمين بال2019 قبل الكورونا، ترى الكورونا نموذج جيد لتعامل الحكومة، ها كانت واحدة من الملفات الممتازة اللي استطاعت الحكومة أن تتعامل فيها بشكل جيد، بس يبدو لأنه دخلت مؤسسات دولية على الخط ومنظمة الصحة العالمية وما إلى ذلك، فيعني إلى حد ما إحنا نجحنا في التعامل مع ملف الكورونا. ولكن لو جعنا قبله بسنة لنقابة المعلمين، صار عندنا إضراب ودعوات للإضراب من قبل نقابة مهمة أعضائها 120 ألف معلم ومعلمة، بتمس حياة أكثر من مليون مواطن وتأثر فيهم وبتعاطفوا معها. كان في مطلب مالي، القصة كلها كانت مطلب لزيادة العلاوة 100 دينار للمعلمين. كيف تعاملت الحكومة مع هذا الحدث؟ المعلمين حشدوا، استخدموا وسائل السوشيال ميديا بطريقة مبدعة، بطريقة رائعة، يعني أنا لما كنت أفتح على صفحتي ينزل لي مئات البوستات من هون ومن هون ومن هون ومن هون، لأنه هدول شبكة ضخمة بتحكي 120 ألف واحد. فبالتالي تعاملت مع السوشيال ميديا، استثمرت السوشيال ميديا بطريقة ممتازة، حشدت الرأي العام إلى حد كبير خلفها، حاولت الحكومة تقلب جزء آخر من الرأي العام عليهم، خصوصا لما دعوا لإضرابات، وبيني وبينك يعني ما أحد بوافق أنه التعليم في المدارس ينشل، يعني مهما يكون صحة المطلب يعني إلى حد ما. المهم فانقسم الرأي العام، جزء خلف رواية الحكومة وهو القلة القليلة، وجزء وهو الأكثرية الشاسعة من الناس خلف رواية نقابة المعلمين. شو اللي صار؟ إجت الحكومة وافقت للنقيب والنقابة، حكت لهم طيب تعالوا خلينا نوقع اتفاقية وراح نعمل كذا وحنعطيكم الزيادات اللي طلبتوها وجدولتها وما إلى ذلك. كان المفروض أنه نطلع من هذا الموقف وين وين، يعني النقابة حصلت على جزء من مطالبها، والحكومة أيضا منعت أزمة مجتمعية أو انفجار مجتمعي كبير، إذن رابح رابح المشهد. لم تكتفي الحكومة بأنها تخرج بهذا الشكل، قررت أن تقضي على نقابة المعلمين، حبست أعضاء المجلس النقابة، حطتهم بالسجن، وطلعت فتوى من المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز أن يكون هنالك نقابة معلمين، وحلت نقابة المعلمين. طيب الموقف اللي كان ممكن ينتهي لمصلحة الطرفين شو صار فيه؟ انعكس على الحكومة سلبا، فأصبح المجتمع مشحونا وغاضبا ضد سلوك الحكومة في أزمة وفي ملف نقابة المعلمين. لما إجت الانتخابات تبعت 2024، من الذي حصد هذا الغضب الجماهيري من خلال ملف نقابة المعلمين والذي تزامن أيضا مع ملف غزة؟ حصدته الحركة الإسلامية. فإذا الحكومة من حيث لم ترد هي التي حفرت قبرها بأيديها،
1: وهنا ربما يعني تتشكل أخطاء كثيرة، ربما أيضا تتكرر في كل مرة، وهذه هي الإشكالية اليوم يعني في تعامل الحكومة. احنا لازم نطلع لفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، بعدها نواصل ما تبقى من هذه الحلقة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع النائب السابق وأمين عام حزب العمال الأردنية دكتورة رولا الحروب. أهلا وسهلا دكتورة من جديد.
3: شكرا
2: دكتورة. هناك يعني سؤال مهم، بعض الحسابات المؤثرة من خارج الأردن كشفت بعض الحقائق،
3: صحيح،
2: والحكومة أخذت بهذه الحقائق التي تم أخذها من مؤثرين خارجيين،
3: صحيح.
2: يعني هناك من سأل يعني اليوم كيف لمؤثر في الخارج أن يكشف ملفات من المفترض أن تكشف داخليا والحكومة تذهب للأخذ بها؟ طب وين دور الحكومة اليوم؟
3: أنا بحكي لك شو القصة. إحنا حكوماتنا مش لأنها لا تعلم، لا هي تعلم، هي فقط أصبحت محرجة. يعني صفحة الجنرال إنسبكتر على سبيل المثال تنشر معلومات، تحكي لك أسماء مع تواريخ مع وأحيانا وثائق بتصورها وبتبثها على الصفحة. يعني بمعنى آخر أصبحت مصدرا عند الشعب الأردني للمعلومة.
2: صحيح.
3: الحكومة تعرف تماما هذه المعلومات، مش أنها ما بتعرفها، هي مش غايبة فين، لا هي هم عارفين، بس هم بتكتموا وبتستروا. وللأسف يعني هذا الطابق، طابق الفساد الإداري والمالي داخل الوزارات المختلفة ومؤسسات الدولة المختلفة، يعني أصبح متجذرا إلى حد أنه اللي بده يتحدى هذه المنظومة بتطيره وهي ما بتطير. يعني المنظومة تبقى باقية وهذا الشخص الشريف المحترم بده يحارب الفساد هو بيروح والمنظومة بتضل. لما بتتحرك الحكومة بناء على صفحة نشرت معلومات، مش لأنه هي اكتشفت المعلومة، هي لأنها أحرجت أمام المعلومة. لأنه أنا عم بقدم لك معلومة موثقة، بحكي لك فلان الفلاني اتعين بتاريخ كذا في الموقع الفلاني ومعه فلان الفلاني وأخذ مثلا المبلغ الفلاني، أنا عم بقدم لك معلومات لا تستطيع أن تفعل شيئا في مواجهتها إلا أنك تأخذ أكشن، بدك تتصرف، بدك تعمل إشي عشان تحكي للناس والله أنا أوكي هيني أنا أخذت المعلومات وهيني عملت تصرف باتجاهها. حقيقة الناس محمد صارت يعني بالبلد تشعر انه فقط ما تتصرف باتجاه الحكومة هو ما ينكشف اعلاميا. يعني لما بتيجي مثلا إذاعة حياة وتطرح قصة وتثيرها أمام الرأي العام، أو تيجي مثلا رؤية تعمل قصة وتثيرها أمام الرأي العام، أو يجي المؤثر الفلاني، ساعتها فقط بتتحرك الحكومة وتستجيب لهذا الضغط الذي تولد من خلال وسائل الإعلام. مش لأنها كانت تجهل، لا هي تعرف، هي تعرف الصح، ولكن هي لا تتحرك إلا عندما تحرج، تحرج أمام الرأي العام فتضطر إلى اتخاذ فعل.
2: اليوم هذا يقودني إلى تساؤل، هل الحكومات اليوم في الأردن تتعامل مع الرأي العام بمنطق الشفافية، ولا اليوم منطق إدارة أزمة؟
3: إدارة أزمة طول عمرها، إدارة أزمات ولا بحياته، حتى يا ريت إدارة أزمة. يعني هي أقرب، يعني كيف بدي أوصف سياستنا، يعني إدارة الأزمة أصلا هذا علم، علم إدارة الأزمة، كيف تدير الأزمة. إدارة الأزمة تبدأ قبل أن تولد الأزمة، في مراحل وقائية تسبق الأزمة، وفي تعامل مع الأزمة أثناء وجودها، وفي تعامل مع الأزمة بعد انتهائها، وفي مرحلة التقييم واستفادة من الدروس وإسقاطها على المستقبل وما إلى ذلك. فإدارة الأزمات هذا علم. إحنا حكوماتنا مع الأسف ما زالت تستهين بعقلية المواطن الأردني، ما زالت بتعتمد أعتقد أنه إحنا قاصرين وأنه هي اللي بتعرف وهي التي تملك كل شيء بإيديها. نعم هي تملك السلطة بإيديها صحيح، بس هي لا تملك الإقناع ولا تملك التأثير. ممكن يكون واحد صغير عمره 20 سنة يملك قدرة على الإقناع أكثر من وزرائنا في هذه الحكومة وغيرها من الحكومات. فمع الأسف هي لا تحترم عقل المواطن، ما بتعترف بالشفافية كمبدأ رفعتها شعارا ولم تطبقها، مع أنه إحنا مثلا عندنا حكومة مبادرة الحكومات المفتوحة وإحنا طرف في هذه المبادرة، مبادرة أوروبية انضمت إلى دول كثيرة في العالم وبناخد عليها منح وما إلى ذلك. لما بتيجي تتطلع على الأشياء، المعلومات اللي لازم تقدمها الحكومة، في الكثير من الأيقونات الموجودة على صفحات إلكترونية لما بتعمل عليها كليك عشان توصل المعلومة بيعطيك 404، خطأ مش موجودة، يعني الأيقونة موجودة ولكن المعلومة مش موجودة. فهي أحيانا يعني تتذاكى أو تتحاذق، لأنه حتى كلمة تذاكي والله مش صحيحة، يعني هي تتحاذق، تحاول إخفاء المعلومات، تحاول إعطاء الحد الأدنى من المعلومة للشعب الأردني. فلما بتجيله سيل المعلومات من الخارج وموثقة بفيديوهات وما إلى ذلك، زي قصة القاعدة الأخيرة هاي، فتصبح هي الآن تفكر ماذا علي أن أفعل، كيف أتعامل، وكأنها متفاجئة. طب أنت ليش تحط نفسك في هذا الموقف؟ أنت ليش من البداية ما يكون في خلية تفكير تبلور رواية مقنعة تستند إلى الحقيقة، مش تستند إلى الكذب، تستند إلى الحقيقة، وتؤطر هذه الحقيقة في إطار فهمك الاستراتيجي كدولة. من حقك كدولة يكون لك فهم مختلف عني أنا رولا مثلا أو عن حزب العمال، من حقك، بس كمان بدك تقدمه بشكل مقنع للناس.
2: أنا اليوم لما أسمع هذه المعلومة تأتيني من الخارج ويكشف هذه الملفات التي تحصل في الداخل، ما هي الثقة التي ستبقى لدي في أي حكومة؟
3: صفر. ما هاي المأساة، إحنا اليوم في حالة انعدام ثقة. يعني حتى لو إجانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولنا رئاسة الحكومة في هذا الزمن اللي إحنا فيه بعد كل هذه التراكمات، سيبقى هنالك من يطعن فيه. ليش؟ لأنه جاي بعد أزمة ثقة أصبحت كبيرة بين الشارع وبين الحكومات الأردنية. فاليوم عشان أنا أعيد بناء الثقة بدي ناس محترمين، بدي ناس موثوقين، بدي ناس أكفياء، بدي ناس مؤهلين، بدي ناس عندهم تماس مع الشارع، مش جايين من أبراج عاجية، مش جايين كل واحد فيهم معه مليونيرات زي حكومة ترامب اللي ملهاش علاقة منفصمة عن الشعب الأمريكي وعمالة تعمل تاخد هالبلايين. يعني مبارح في مجلس في الكونغرس وزير الدفاع بطلب من الكونغرس يعطيه 70 مليار دولار إضافي، وهو موقف برامج التأمين الصحي عن الشعب الأمريكي، وموقف برامج المساعدة الغذائية، وعنده 800 ألف أمريكي هوملس بالشارع وبلا سكن وما إلى ذلك. فاليوم إحنا بحاجة إلى أن نبدأ باختيار أشخاص حقيقيين، ريل حقيقيين منا وقادرين ومؤهلين وأكفياء وعندهم صدق، يستطيعوا أنهم يوصلوا بمشاعرهم وبمعلوماتهم وبشخصيتهم، يوصلوا للناس ويبدأوا يرمموا فجوة الثقة الهائلة ما بين الحكومات وما بين الشعب.
2: دائما ما نرى يعني اليوم المسؤول لما يكون في الحكومة أو الوزير في الحكومة يخرج من الحكومة يصبح يتكلم بنفس المنطق الذي نتكلم فيه. صحيح. إذن الخلل الخلل هو خلل منظومة ولا خلل الأفراد اليوم؟
3: بصيروا معارضين، يعني كأنهم يا حرام كاين مضغوط عليهم وهم جوا.
2: هذا سؤال يطرح،
3: كأنهم كاينين يا حرام مسلوبين الصلاحيات والإرادة.
2: يعني وين اليوم الخلل، في المنظومة ولا في الأفراد؟
3: لا في الاثنين. شوف، هو يعني كله بينفذ على كله زي ما بيحكي المصريين. شوف، بالنهاية الأفراد يتحولون إلى منظومة، والمنظومة تؤثر في الأفراد، تمام؟ يعني في عندي واحد فاسد هون، واحد فاسد هون، واحد فاسد هون، تحولوا إلى شبكة، أصبحوا منظومة تأسست وتجذرت، هذا عين له 10 وهذا عين له 10 وهذا عين له 10، وصاروا هدول مرتبطين بمصالح مع بعضهم ويدافعوا عن بعضهم، فتحولوا إلى منظومة، من أشخاص أصبحوا منظومة. الآن بيجي أشخاص جدد بدخلوا إلى هذه المنظومة الفاسدة فيحاولوا أن يغيروا فيها، يواجهوا بهذا الصراع، بهذه المقاومة، تمام؟ بيحاولوا يكسروهم، بيحاولوا يا بيكسروهم يا بجروهم، بدخلوهم ضمن المنظومة، بتسستموا، بصيروا مثلهم مثل الآخرين. فبالتالي لما بيطلع هلأ جزء منهم ضميره بصحى، أو جزء منهم ممكن قبل حتى يضلوا قاعد في الموقع، ما بدوش يعني يخسر الراتب والمزايا والمعالي والسعادة وما إلى ذلك، فبيتنازل عما يؤمن بأنه حق من أجل أن يحافظ على المكاسب. فلما بيفقد المكاسب بيرجع ضميره وبيرجع يحكي الصح.
2: هنا يعني هنا ربما يكمن خلل كبير. طبعا لأنه يعني لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، احنا تحدثنا يمكن قبل قليل عن أمثلة نجحت فيها الحكومة في إدارة الرأي العام، يمكن تحدثت عن كورونا، وكذلك ملفات كثيرة أخفقت فيها ربما إعلاميا رغم امتلاكها للحقائق. لكن إذا استمرت اليوم منصات التواصل الاجتماعي في قيادة النقاش العام، هل سنصل إلى مرحلة تصبح فيها الحقيقة أقل تأثيرا من الرواية الأكثر انتشارا؟
3: مش بس هيك، حنصل إلى مرحلة لن يكون فيها أمن مجتمعي. بدي أذكرك ثورة مصر كيف قامت، ثورة يناير 2011. بدأت بانتشار قصص على السوشيال ميديا لعدد من الشباب والشابات اللي تم احتجازهم احتجزتهم السلطات المصرية وتم ضربهم وتعذيبهم وما إلى ذلك. وبدأت الناس تحكي بهذا الموضوع وتتداول فيديوهات وتتداول قصص. تحركت بعض الحركات الاجتماعية اللي كانت موجودة زي كفاية وإلى آخره، اللي كانت أصلا بدأت قد تتحرك في ذلك الوقت من سنة 2009 وتتشكل وتعمل اعتصامات ومسيرات في قضايا مجتمعية أخرى. فجاء التأطير، يعني بدأت أثير الاهتمام حول القضية من خلال السوشيال ميديا، التعذيب والخطف والكذا والإخفاء القسري. بعدين تلقفتها، جاء التأطير أولا من خلال إعطاء فهم وكذا وكذا وكذا وهذه حكومات دكتاتورية، ثم تلقفتها قوى منظمة مثل حركة كفاية ومثل حركات أخرى حزبية، نزلت الناس للشارع غيرت النظام. فأنا أخشى إن استمرينا في هذه الحالة، حالة تآكل الثقة ما بين الشعب وما بين حكوماته. لا يغرك أرقام استطلاعات الرأي، أنا ولا بصدقها ولا برد عليها نهائيا، علما بأنه آخر استطلاع ترى لمركز الدراسات الاستراتيجية يظهر تراجع الثقة في حكومة دولة جعفر حسان مقارنة بأول استطلاع تم وثاني استطلاع تم. فإذا بدأ إيش يتآكل، يعني دخل والناس متفائلة لأنه بتذكر في البداية كان يلف المحافظات ومش عارف إيش، فأخذ شوية بوش، الناس اعتقدت أنه هو يعني بده يكون منخرط مع الشارع، فكان في حالة تفاؤل عالية. الأخطاء المتراكبة اللي عملها من خلال قانون الضمان الاجتماعي، من خلال قانون تنظيم العمل المهني، من خلال قصة الوزير وزير العمل الذي استقال وغيره من الوزراء اللي طلعت عليهم قصص يعني في السوشيال ميديا لم تحسمها الحكومة حتى هذه اللحظة، فبدأ رصيده يتآكل. الآن ما نخشى، تزداد الثقة في منصات ليست ضمن سيطرتنا، ما إلنا سيطرة عليها كدولة. اليوم بتعطيني قصص حقيقية، بكرة قد تعطيني قصص غير حقيقية، يعني ممكن تعطيني مثلا 5 قصص صح وتروح حاطة جواتهم قصة غير حقيقية تثير غضب الشارع، فإذا قد تخلط السم بالعسل. طيب اليوم عم بحقن الشارع، بثير غضبه، بثير استياءه، هو أصلا غاضب، هو أصلا مسحوق، هو أصلا حسن الحكومة ما بتسمعه. واحدة من الأمور اللي لفتت انتباهي في آخر استطلاع رأي لمركز الدراسات الاستراتيجية إنه 51% من المستطلعين حكوا إحنا بنشعر إنه الفيدباك تبعنا الحكومة ما بتاخد فيه، الحكومة لا تسمعنا، لا تسمع بصوتنا ولا تأخذ بما نقوله. أنا أعتقد النسبة أعلى من ذلك بكثير،
2: وهذول قادة الرأي المفترض.
3: أيوة، أنا أعتقد إنه نسبة أعلى من ذلك بكثير. فإذا ظل هذا الرصيد بيننا وبينها يتآكل بين الشعب وبين الحكومة، وبلشنا إحنا نحصل على الحقائق من منصات أخرى، والبعض قد يكون له أجندة، قد يكون له هدف في تثوير الشارع ضد النظام، فإذا أنا سأصل إلى نقطة الناس هتنزل فيها على الشارع،
2: وهذا يعني ما لا نرغب به،
3: لا يرغب به أحد،
2: إلا أن تكون يعني هناك حكومات يعني تمتلك القدرة على الاحتواء بالشكل الصحيح.
3: تتذكر في قصة شعبية واحد بيحكي لها أنا أبوي بيجبرها لما تنكسر، رد عليه ثاني شو حكوله، حكاله أنا أبوي ما بيستنى حتى يجبرها لما تنكسر، يستبق الوضع فلا ينتظر أن تكسر اليد كي يجبرها.
2: إن شاء الله دائما نتمنى الخير لنا، لكن هذا من يعني الموضوع الذي كان يجب أن يثار. شكرا لوجودك معنا دكتورة رولا الحروب،
3: يعطيكم العافية،
2: النائب السابق وأمين عام حزب العمال الأردني. شكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة، صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 078-645-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 36 بعد 100.
1: الحديث 1463 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. الحديث 1464 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. الحديث 1465 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث 1466 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله عز وجل جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. الحديث 1467 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحديث 1468 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: يوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول

0: والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي، مثل ما كان يقول أحبابنا أسيادنا من سبقونا، كانوا يقول أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا، إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء، وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم تجللهم تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله، عند قوله تعالى إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. ارتفاع الأسعار لم يعد مجرد رقم في تقرير اقتصادي، بل أصبح جزءا من الحساب اليومي للأسرة الأردنية، من أجرة المسكن والنقل إلى كلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية. وبحسب أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل التضخم خلال شهر تموز 2.17% مقارنة ب 1.68% في تموز من العام الماضي. ورغم أن نسبة التضخم تبدو محدودة عند النظر إلى الرقم الإجمالي، إلا أن تفاصيلها تعكس ضغوطا واضحة على بنود أساسية في حياة المواطن، إذ تصدرت الإيجارات والنقل مساهمات التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. فماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد الأردني والأسرة؟ وهل ارتفاع التضخم مؤقت ومرتبط بعوامل محددة، أم أنه مؤشر على ضغوط مستمرة في كلفة المعيشة؟ والأهم، هل تتحرك دخول الأردنيين بالسرعة نفسها التي تتحرك فيها الأسعار؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير الاقتصادي منير دية. سيد منير، بعد التحية، كيف تقرأ أرقام التضخم التي ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهل هو ارتفاع مقلق أم في سياق الطبيعي؟
1: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. أعتقد أنه بحسب دائرة الإحصاءات العامة وارتفاع التضخم ليصل إلى ما يقرب 2.13% مقارنة مع 1.94% وتحديدا شهر تموز، واضح أنه ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أي بين قوسين نسب التضخم، واضح أنه شهر تموز سجل النسب الأعلى 2.7% مقارنة مع تقريبا 1.68% من تموز 2025. يبدو أن تأثيرات الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط بدأت تتأثر أو تعطي نتائج على الاقتصاد الأردني وتلقي بظلالها على حياة الأردنيين. واضح تماما أن أسعار الطاقة التي قادت وارتفاع المحروقات في الأردن ووصولها إلى أرقام قياسية، لما نحكي عن دينار 31 قرش للبنزين، 95 دينار للبنزين، 90، 86، 87 للديزل، يعني ارتفاع المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية لم تصلها من قبل وهي الأعلى عربيا، أعتقد أنه قادت معظم أسعار السلع والمنتجات والخدمات أيضا إلى الارتفاع، لأنه نعرف أن الطاقة هي عصب الحياة وعصب الصناعة والتجارة والخدمات. لذلك أعتقد أنه تأثيرات الحرب، سواء كان ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة أو الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز وتأثيرات حرب الملاحة وارتفاع أجور الشحن البحري والتأمين البحري وارتفاع الكلف الأساسية والمواد الخام وتأثيرات ذلك على أسعار السلع عالميا، أيضا بدأ يتأثر به الاقتصاد الأردني. صحيح أنه إحنا بنحكي اليوم عن أنه الإيجارات قادت، هي قائمة السلع للارتفاع، النقل والزيوت والمواد الغذائية الأساسية، هذا يعني أنه في هناك ضغوط معيشية بدأ الأردنيين يشعرون بها، ارتفاع فاتورة الكهرباء، ارتفاع كلف المحروقات والطاقة، ارتفاع فاتورة المياه، المواد الغذائية الأساسية، هذا كله في حين أن الرواتب ثابتة والدخل لم يتغير والدخول في تراجع، وبالتالي تآكل للقوة الشرائية وتراجع للقدرة الشرائية لدى المواطن وضغوط معيشية هي سببها جزء منها خارجي بسبب الأزمات والحروب التي تحيط بالأردن، وأيضا أسباب داخلية سواء كان ذلك بارتفاع كلف المحروقات، الضرائب، الرسوم، وأحيانا استغلال من البعض لحالة السوق.
0: نعم، هل الرقم سيد منير العام للتضخم يعكس فعلا ما يشعر به المواطن، أم أن سلة المستهلك، طريقة احتساب المؤشر، قد تجعل بالفعل الإحساس بارتفاع الأسعار بهذا التضخم أكبر من الرقم المنشور رسميا؟
1: بلا شك أنه المواطن يشعر بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بصورة أكبر من قضية 2% أو 2.7 أو حتى 3%. أعتقد أنه المواطن اليوم بات يشعر تماما بغلاء في المعيشة، كلف مرتفعة في أساسيات الحياة، سواء كان ذلك من إيجارات البيوت، أثمان الكهرباء، الماء، التعليم، الصحة، المواصلات، الاتصالات، النقل، المواد الغذائية الأساسية وباقي السلع الأساسية والضرورية وغير الضرورية. هناك قائمة طويلة تنتظر المواطن، قروض، تسهيلات مع ازدياد الأقساط والقروض أيضا التي يأخذها المواطنين باستمرار، لذلك هناك قائمة طويلة من الالتزامات تنتظر المواطن في ظل محدودية الدخل وتراجع القوة الشرائية. لذلك أعتقد أنه ما يشعر به المواطن في حياته اليومية وخاصة مع الارتفاع المتزايد في الأساسيات هي أكثر من النسبة التي تتحدث عنها دائرة الإحصاءات العامة والمقارنات التي تجريها بين الحين والآخر. لذلك المواطن اليوم حقيقة يعيش في ظروف اقتصادية ليست سهلة، في ظل ضغوطات معيشية غير مسبوقة، في ظل أيضا بقاء ثبات الرواتب وتراجع أداء معظم القطاعات الرئيسية. لما نحكي عن ارتفاع التضخم سيجعل من المواطن قوته الشرائية تضعف، وبالتالي هناك قطاعات ستعاني، قطاعات الاستهلاكية، الملابس، المفروشات، الكهربائيات، أدوات منزلية وغيره من القطاعات الاستهلاكية التي سيتجنبها المواطن، وبالتالي ستقع هذه القطاعات في ضحية حالة الركود والتراجع وستعاني من تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
0: نعم، الإيجارات سيد منير تصدرت مساهمات التضخم في الأشهر السبعة الأولى، والنقل تصدر خلال تموز. النقل ربما مفهوم كما تفضلت ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، ولكن لماذا الإيجارات تتصدر المساهمة في التضخم؟
1: الإيجارات سيدي بدها تنعكس كلف، دائما كلف كلف البناء وكلف الأسعار الأراضي وكلف مواد الإنشاء وفوائد البنوك، كلها هذه كلف ستنعكس أيضا على كلف الإيجار. وبالتالي اليوم صاحب الملاك أو صاحب العقار هو عندما يريد اليوم أن ينشئ عقارا كم كلفته من ثمن الأرض وكلف مواد البناء؟ مواد البناء ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الحرب وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وغلاء انعكاسات أجور الشحن بشكل لا يطاق، ارتفاع حوالي 4-5 أضعاف أجور الشحن. لذلك موضوع الإيجارات هي تتعلق أولا بالفوائد والفوائد البنكية، بكلف مواد البناء، أسعار الأراضي، كلف الأيدي العاملة، في النهاية كم سيكلف ثمن الشقة سينعكس على قيمة الإيجارات. وأعتقد أنه كلف البناء وأسعار العقارات في الأردن ترتفع بأكثر بكثير مما اليوم من نسب التضخم. اليوم لا يوجد شقة في عمان أو لا تقل عن 70,000 أو 80,000، بينما كانت في القريب العاجل بالثلاثين وكذا 30,000. لذلك أسعار العقارات في عمان والشقق ترتفع بطريقة، وبالتالي ستنعكس على قيمة الإيجارات وسترتفع، وهذا ستؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة التي لا تستطيع التملك، لا تستطيع شراء الشقق لا عن طريق البنك ولا نقدا، وبالتالي هي من ستدفع ثمن تلك الإيجارات. وكل الارتفاعات اليوم ستنعكس على دخل الأسرة وقدرته أيضا على مواصلة التزامات ودفع التزامات أسرته وتأمين حاجاتهم الأساسية.
0: طيب سيد منير، ما الأدوات التي تملكها الحكومة اليوم للحد من ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، الحد من التأثيرات على هذه الفئة الفقيرة والمتوسطة كما تفضلت سريعا لو تكرمت؟
1: يعني أعتقد المحروقات على رأس القائمة، ويجب اليوم إعادة النظر في موضوع الضريبة الثابتة على المحروقات وآلية التسعير. لا يمكن البقاء الأردن تتصدر الدول العربية في غلاء المحروقات وتكاد تكون من الدول الأولى على العالم، ونحن نحيط اليوم يجب أن نتجه إلى الطاقة المتجددة، نسرع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، نفتح الآفاق بسرعة لتخفيف كلف الطاقة، لأنه كلف الطاقة هي التي تقود معظم المنتجات والسلع. تخفيف ضريبة المبيعات ضرورة مهمة الآن في ظل حالة الركود والتراجع وفي ظل الضغوط المعيشية على المواطن. لا يمكن أن تبقى ضريبة المبيعات 16% في حين أنها في دول كثيرة في العالم حولنا 5%. لذلك نسب ضريبة المبيعات التي يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة، هذه أيضا تؤثر على القدرة الشرائية وترفع من غلاء المعيشي، هناك أدوات تستطيع الحكومة من خلالها تخفيض الأعباء، تقليل الكلف، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب والرسوم بشكل عام، حتى نستطيع أن نخفض الأسعار ونضبط إيقاع الأسواق ونراقب السوق بحذر وبشدة، أيضا في موضوع احتكار من هنا أو من هناك وتنوى بعض الاستغلال للمواطنين في الأزمات وفي الحروب. أيضا نحتاج اليوم إلى مراقبة الأسواق بطريقة فاعلة حتى لا يكون هناك مغالاة على المواطنين.
0: كل شكر لك الخبير الاقتصادي منير دية. انتقل مباشرة للخبير الاقتصادي محمد البشير. سيد محمد، بعد التحية، عندما يكون التضخم مدفوعا بالإيجارات والنقل بشكل أكبر وأساسي، هل يكون التأثير بالفعل أكبر على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وكيف يكون ذلك؟
2: سلامات. شكرا.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا التضخم يعني هو مقياس والمحفظة تبعته 830 سلعة، منها النقل والإيجار. طبعا الغذائية، المواد الغذائية والاستهلاكية الحصة الأكبر، والباقي يتوزع على مختلف السلع. هلا الإيجار لا شك أنه كما تحدث أخي منير، لكن الأرقام التي تحدث عنها حتى اليوم أضعاف مضاعفة، وليست يعني سعر متر الشقة اليوم 1000 وما فوق، بمعنى 150,000 و200,000.
0: نعم.
2: ما في ثلاثينات وأربعينات.
0: يعني 30,000 هو القصد كان سابقا، اليوم يعني هو ارتفع، هذا ما قاله سيد منير.
2: يعني 30 مقصود سنة 1970.
0: نعم.
2: اليوم طبعا سبب ذلك رفع أسعار الأراضي، أيضا رفع طبعا الأزمة الأخيرة في المحيط في خليج هرمز، صاعد من ذلك كلف الشحن. يعني طبعا واحد من الأسباب الرئيسية للعبء الذي يتعرض له المواطن أو ميزانية الأسرة بشكل عام هي ثلاث عوامل أساسية: ضريبة المبيعات كما تفضل أخي، رقم 2 الطاقة وأسعارها المختلفة سواء كانت ذات علاقة بالنقل أو ذات علاقة بالاستهلاك المنزلي أو ذات علاقة بالصناعة بشكل عام. ورقم 3 الفوائد البنكية. والمجتمع الأردني مجتمع يعني مقترض برقم كبير، يعني الأفراد مقترضين بحدود 14 أو 15 مليار، والشركات مقترضة بفوق 20 مليار، وهذا كله بينعكس مباشرة على السلعة وبينعكس على المواطنين الذين يدفعون فوائد ومصاريف بنكية عالية. هذه مجمل هذه النقاط. إذا الحكومة ومجلس النواب ما وقفوا على مسؤولياتهم والتخفيف من هذه عناوين السلع بما في ذلك البنك المركزي، يعني البنك المركزي معوم نسبة الفائدة من سنة 1990.
0: طيب سيد محمد، السؤال الأبرز اليوم ما المطلوب؟ الأزمات المحيطة بالأردن مستمرة، وأزمة تتلو أزمة، حرب تليها حرب، ما المطلوب اليوم داخليا من الحكومة ومن النواب كما تفضلت؟
2: مطلوب كل جهود الوزارة، كل جهود الحكومة التي تحدثت عن الخطة الاقتصادية، تتحدث عن الوصول إلى نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى معالجة مشكلة هيكل الاقتصاد الوطني. أقصد أنه القطاع الخدمات بعناوين المتعددة سواء كان بتجارة السلع أو كان يتعلق بالنشاط المهني أو كان يتعلق بالنشاط المالي، بمعنى بنوك وشركات تأمين، هذا القطاع هو المستحوذ على الاقتصاد الوطني، وبالتالي إمكانيات أن يوظف، إمكانيات أن يعالج، إمكانيات أن يساهم مساهمة معينة في نسبة الإنتاج متواضعة. النسبة المتبقية بحدود 30% هي للصناعة والزراعة، هذول القطاعين يجب أن نرفع مستوياتهم. لذلك التركيز مستمر صحيح، لكن بما أن السياسات المالية المتمثلة بالضرائب والمتمثلة بالسياسة النقدية والمتمثلة أيضا ضريبة المبيعات والطاقة، كل هذا يساهم في الحد من قدرة الحكومة في تحقيق كل هذه الطموحات التي تطمح لها لرفع حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لمعالجة كل المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني. نعم. هاي المؤشرات اللي تبدأ نسبة النمو وتمر بالميزان التجاري وتنتهي بنسبة البطالة. من دون جرأة في معالجة ذلك ما بزبط. يعني احنا لما نقول خفض ضريبة المبيعات أول من أول كما ارتفعت 7% 10% 13% صارت 16%. خفضوا أيضا السلع الخاضعة اللي بتمس الغالبية عظمى من الناس، يجب أن تخفض. اليوم أنت روح بعد ما تخلص برنامجك تروح السوبر ماركت تشتري تدفع 10% حد أدنى ضريبة مبيعات ما بين 0% و2% إلى 16%. إذا هذه الكلف يعني من دون معالجتها ما بزبط إنه نحقق ما نطبخ له. هذا كله مربوط حقيقة بمجلس النواب ومربوط في الحكومة. لذلك يعني كل ما نقوله إذا لم تلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب، ومقابل ذلك رفع ضريبة الدخل على دخول الأغنياء سواء كانوا أفراد أو كانوا شركات، من يحقق أرباح عالية مش عم يدفع للخزينة بالقدر الذي تحتاجه لسد عجز الموازنة الذي يذهب إلى مديونية، وتضيف عبئا جديدا على المالية العامة من عبر الفوائد.
0: نعم.
2: اليوم احنا ندفع 2 مليار وتقريبا هذا بجوز يطلع 200 مليون فوائد على القروض، هذا كله بنقط على المالية العامة وبالتالي بضغط على الاقتصاد الوطني من خلال مزيد من الضرائب. اليوم الحكومة بتقول دائما أنا بديش حط ضرائب، بتروح على الواردات غير الضريبية. اليوم البيان الأخير لوزارة المالية نشوف أنه الواردات الضريبية يعني نسبة نموها لا يتجاوز 2%.
0: نعم.
2: بينما الواردات غير الضريبية اللي هي رسوم السيارات رسوم الأراضي رسوم الكذا رسوم الكذا كله عم بيرتفع. يعني دائرة الأراضي خلال فترة الماضية أو ضريبة الأراضي خلال فترة الماضية خفضت من 9% إلى 5%. بس شو طلع لنا؟ طلع لنا أساس التقدير. يعني أنت اليوم تلاقي قطعة أرض أو متر أرض بالسعر الإداري مثلا 100 دينار.
0: نعم.
2: بينما بأرض الواقع 40 دينار، دفوق رسوم على 100 دينار، فعوضوا من خلال هذا التخفيض. وهكذا عم تشتغل الحكومة بطريقة
0: واضح
2: تحاول تخفض.
0: واضح. نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل الخبير الاقتصادي محمد البشير، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما.
1: أكرمك الله. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل أسيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا في بلدنا الطيب هذا، حياكم الله حفظكم الله وبلدنا وأعزكم آمين. على مائدة القرآن نلتقي إن شاء الله تعالى. أقول سورة الإسراء جاء موقعها في قلب المصحف الشريف أو القرآن الكريم، هو كأنما يقول هذا الموقع لكل مسلم، فلتكن أرض الإسراء والمسجد الأقصى الذي كان مجمع الأنبياء ومنطلق رحلة الإسراء، وكأن هذا الموقع في القلب يقول لكل ذي لب وقلب وروح وهمة وعزيمة وشهامة، فليكن الأقصى وهو قبلتنا الأولى في سويداء القلب وصميم الروح ومكمن القوة والإرادة والعزيمة، ولا نقعد عن نصرته مهما كلفنا من ثمن، واستشهد في حمايته ألوف وألوف وصفوف في إثر صفوف. سورة الإسراء 11 آية و100، فيها ذكر القرآن 10 مرات، عطف البدء على الختام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، آية رقم 1، وفي الختام ويقولون سبحان ربنا، عطف البدء على الختام، أولها سبحان
1: وآخرها سبحان
2: وآخرها في الختام ويقولون سبحان ربنا، بيسموه في البلاغة وعلم الأدب لآخره عطف البدء على الختام، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ذكر بنو إسرائيل في السورة ووردوا بلغة المخاطب لتفسدن قسم والله لتفسدن، لكن اللغة العربية العبقرية مجرد ما قال لتفسدن
1: يفهم أن هنالك قسم
2: ضمنيا، محتوم أن يكون في كلمة محذوفة، والله لتفسدن ولتعلن، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية ليسوءوا، مش القيامة، الإفساد الثاني ليسوءوا وجوهكم، من هم؟ المسلمون طبعا، المسلمون المستعدون لهذا الدور ولهذه الوظيفة، مو المسلمون الأعداد والأرقام بلا دور يقومون به، لا، إنما المؤهلون لمثل هذا. على كل حال، وليدخلوا المسجد، إذا حم الحرب المسجد. لاحظ الآن كل يوم يتحرشون بمسرى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تتفرج عاجزة. ليه يا أمة؟ ليه؟ أنا مش فاهم، يعني 700 مليون عربي، 1700 مليون مسلم، أما يعني لكم وزن؟ قال يا أخي الصهيونية وراها أمريكا، طب أنتم وراكم مدد الإله العظيم، إذا الصهيونية وأمريكا وترامب مدد لإسرائيل، أنتم مددكم من الله عز وجل.
1: يا الله،
2: يا شيء عجيب والله. آهن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، تأمل كلمة ليسوء وجوهكم، يعني هم الآن كانوا بنو إسرائيل في العالم الوجه اللي يعني الوجه الحسن، إحنا كشفنا الغطاء الذي كانوا يغطونه، القناع الذي كانوا يتقنعون به حتى لا يرى العالم وجههم القبيح، نحن كشفنا هذا الوجه القبيح للعالم، هذه إسرائيل على الحقيقة، ما يغركمش، إحنا الشعب المظلوم، إحنا الشعب اللي أنتم تحكمون العالم، شاف ترامب البلدوزر أنتم تحكمونه، بريطانيا على عظمتها كنتم تحكمونها، ولذلك أعطتكم الوعد مقابل الثمن الذي دفع اسمه هذا الملياردير بتاعهم. المهم أعطى هذا المجرم المسؤول البريطاني فأعطاهم ما لا يملكون بريطانيا وغيرها. ورود فرعون في السورة نبقى نتكلم عنه بعد دقيقة بعد قليل. ورد التسبيح في السورة أول آية سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان تنزيه، يعني كأنه قد يتبادر إلى الذهن طب يا ربي يعني ماذا يعني هذا المسجد الشريف العظيم القدر مجمع الأنبياء بوابة السماء لماذا يسلط عليه هؤلاء المجرمون حتى تتحرك أمة المسجد وأبطالها ورجالها ونساؤها وصغارها وكلهم ومسؤوليهم في تحرير هذا المسجد وحمايته. الله تعالى يحب أن يرى المؤمنين كالبنيان المرصوص ويحب أن يراهم أبطالا يحررون مسرى نبيهم، هذا ما يريده الله سبحانه. على كل حال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ختام السورة ويقولون سبحان ربنا، إذن سبحان الذي أسرى وختام السورة ويقولون سبحان ربنا. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عطف البدء على الختام، سبحان في أول السورة وسبحان في ختام السورة، وجاءت متعانقة مع الحمد بعدها الحمد. فآية الختام وقل الحمد لله عشان ترتبط الحمد بالحمد والإسراء والسبحان بالحمد. على كل حال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تنتهي السورة بالتكبير، تكبير الله أكبر، الكلمة التي تفزع العدو، وكبره تكبير. إذن سبحان في الأول والتكبير في الختام. السجدة في سورة الإسراء اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وأعداؤنا هم جند إبليس. وأما المؤمنون ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا سلام، إذا يتلى عليهم أي القرآن يعني يخرون الأذقان سجدا. ورود فرعون في السورة ما سره؟ يزعم بنو إسرائيل دائمهم ضحايا فرعون، إحنا ضحايا فرعون، أنتم فرعون هذا الزمان وهذه القرون السوداء، أنتم فرعون بما تملكون من قوة ومن مال ومن ظلم تحالفات شيطانية. آهن ضحايا فرعون القديم وهو معلوم، فرعون الجديد الذي يعتبر اليهود المعاصرون أنهم ضحاياه، إحنا ضحايا هتلر فرعون هذا الزمان، أنتم فرعون هذا الزمان. وهتلر بالنسبة لكم ولا شيء ولا شيء. إذا هتلر عذبكم شهرين ولا كام تعذبتون 100 سنة.
1: صحيح.
2: إذن من فرعون هذا الزمان؟ أنتم. من هتلر هذا الزمان؟ أنتم. إحنا ضحايا هتلر، حلبوا ألمانيا مثل ما تحلب البقر، إحنا لا حلبناكم ولا أخذنا منكم عشر معشار حقنا حتى الآن حتى تستقيم أوضاعنا، فنأخذ حقنا بيدنا. يا أمة متى نستيقظ؟ متى تنتهي حالة الوهن والضعف والتفتت والتشظي؟ يا رب عفوك. في الحقيقة والواقع هم فرعون هذا العصر بما يملكون من ثروات وأموال وبنوك وأرصدهم أرباب الربا في هذا العصر. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. نكتفي بهذا القدر،
1: نكتفي ونواصل بعد الفاصل. مرحب. إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

حيوان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. الآية 38 بعد 100 سورة آل عمران.
1: بسم الله.
0: قد خلت من قبلكم سنن.
1: يا سلام. بسم الله. قد خلت من قبلكم سنن، ما قالش أخبار أو أمم، إنما قوانين. يعني هو أمم، صار التجربة الأممية هذه قانونا في القرآن العظيم.
0: جميل.
1: قد خلت من قبلكم سنن. ما السنة؟ قانون إلهي. إذن مش مجرد حوادث، الآن تحولت إلى قوانين ربانية، سنن. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إحنا الآن عندنا آثار البتراء، آثار جرش، إحنا يعني مبسوطين على الآثار، لكن هنا كانت أقوام
0: صحيح
1: أبيدت إما لخلاف داخلي وإما لهجوم خارجي. فنعتبر أن هذه حضارة، ما الذي جعل أهلها في الغياب؟ إذن في اكتساح لها.
0: نعم.
1: إذن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذبوا أنبياءهم، يجب أن يعاقبوا. بنو إسرائيل على سبيل المثال كذبوا الأنبياء وسيعاقبون. لو الأمة تصحو لتعاقبنهم، لكن أمتنا تحتاج إلى صحوة، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى وحدة، تحتاج إلى وإلى. خلاص نكتفي بهذا. هذا بيان للناس. يا سلام، سطرين القرآن بيعلق عليهم هذا بيان للناس. لما يقول أن بيان من وزارة الداخلية مثلا، بيان من وزارة التعليم للطلاب، بيان لامتحانات التوم، بيان إلى آخره. هذا بيان للناس مش لفئة، إنما للناس جميعا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى يعني بنور لك الطريق.
0: نعم.
1: موعظة تخاطب القلب والفؤاد وترقق النفس. موعظة، ما معنى موعظة؟ كلام يرقق العاطفة والقلب والعقل إلى آخره، يحرك كل هذه السواكن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، الوهن الضعف.
0: ضعف.
1: ولا تحزنوا، الحزن بكسر. يعني أحيانا أم فقدت ولد بتلاقيها خلاص يعني بطلت الحياة كلها، ويعني صارت في حكم الميتة. لا يا عمي، فقدنا الله بعوض، لكن لا يجوز أن يقعد بنا العجز إذا فقدنا شيئا. ولا تهنوا ولا تحزنوا حتى لو قتل خياركم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، مش ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم منتصرين، لا طبعا، تكون فاقدين شيء. ولا تهنوا ولا تحزنوا مع وجود هذا الفقد، إذ فقدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يغادرنا حتما، يعني مش هيخلد. طبعا نحن حزننا حزنا كبيرا، لكن لا يجوز أن بعض الصحابة وقع السيف من إيده، قال له قم فمت على ما مات عليه.
0: لا.
1: صلى الله عليه وسلم لما أشيع أنه قتل، لسه ما كانش لسه.
0: نعم. متوفى. هذا في أحد. نعم.
1: أي نعم، قال له قم فقاتل على ما قتل، وشيع أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام.
0: صوت.
1: طيب أنت تقعد في الأرض ما قتلوك، يعني قم فقاتل. يا أمتنا أن لكم أيضا قوموا فقاتلوا، مسرى نبيكم في خطر، إخوانكم في غزة كل يوم يقتلون، والمستوطنون يطردون أهلكم من ديارهم وأوطانهم وأوطان أجدادي أجدادي، وأنتم تتفرجون في مجلوسكم. قال يا أخي إسرائيل أقوى منا. طب ليش إسرائيل أقوى منكم؟ أنتم أسبق منها ب70 سنة. لماذا هي تسبقكم منها ب50 سنة؟ ليه؟ النصيب فيه ورقتها نصيبية. قولوا يا باسط إذن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة كلمة تخاطب العاطفة والقلب
0: والقلب.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح. قرح الجرح الألم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني أنتم فقدتم 70 هم فقدوا 70 نفس الرقم. حتى إن يمسسكم قرح كيف ربنا يواسينا سبحانه. فقد مس القوم قرح مثله. وليسوا سواء لما كانوا المشركين ينادوا على المسلمين يعني قتلانا بمثل قتلاكم فماذا نرد يا رسول الله؟ قال قولوا لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فشتان. وقتلاكم يا بني إسرائيل في جهنم وشهداؤنا في الفردوس إن شاء الله مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. يا سعدهم من رزق الشهادة. نحن لا نخاف من الشهادة لكن نخاف من عدم وحدتنا، نخاف من عدم نصرتنا، نخاف من عجزنا، نخاف من تكاسلنا وتباطؤنا، نخاف من تمزقنا وتفرقنا، نخاف من مش من إسرائيل، من وهن العرب نخاف.
0: نعم.
1: على كل حال
0: استاذنك دكتور باتصال من الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور رشاد.
0: عافاكم الله يا مرحبا. الله يحييك.
2: سلم على الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يسلمك. الله يبارك.
2: بدي أسأل بالله الدكتور أنه شو الدلائل الموجودة في سورة الإسراء على نهاية الكيان في 2027؟
0: الدلالة؟
2: الدلائل الموجودة
0: الدلائل.
2: في سورة الإسراء على نهاية دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي 2027.
0: نعم. ما هي الدلائل أو هل من دلائل؟ شو يجوز يكون أدق السؤال؟
2: نعم. طيب. هل من دلائل؟ نعم.
0: تمام.
2: في سؤال ثاني يا
0: تفضل
2: دكتور. الآن في سيدنا سليمان لما طلب أنه يجيبوا العرش بلقيس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
0: نعم.
2: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
0: طبعاً.
2: يعني هذا الذي عنده علم من الكتاب عفريت من الجن أيضا أم أنه بشري أم أنه سيدنا سليمان نفسه؟
0: تمام.
2: جزاك طبعا. الله كل خير. بارك.
0: الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يعافيك دكتور. إذن سؤالان عند الأخ أمين. السؤال الأول يعني تعاوننا إحنا ويا على الصياغة بيقول هل من دلائل في سورة الإسراء تدل على زوال الكيان الصهيوني عام 27؟
1: لا. القرآن ما بيتكلمش بهذه الأرقام والتحديدات. هذا كله استنباط من بعض إخواننا الكرام يعني اجتهدوا إن شاء الله يكونوا فوفقوا يعني منين جمعوا للأخبار ربما من روايات ربما من
0: وهو دكتور الشهير في رقم 2027 أنه منسوب للشيخ أحمد ياسين في إحدى مقابلاته على قناة الجزيرة حينما قال إن هذا استشفاف قرآني وهو استنتجه من سورة المائدة وليس من سورة الإسراء يعني حينما قال إنه كان الاحتلال عام 48 فبعد 40 عاما سنة 87-88 كانت الانتفاضة فبقول من سورة المائدة 40 سنة يتيهون في الأرض فهو استنتج إنه رقم 40 كاف لتبديل الأجيال فقال كان جيل الهزيمة أو جيل الاحتلال 48 جيل الانتفاضة كان
1: 87
0: إذن 27-28 هو جيل التحرير فهو قال بالحرف الواحد قال هذا استشفاف قرآني استشفاف
1: جميل
0: قرآني
1: جميل
0: استنتج من سورة المائدة. لكن سؤال الأخ أمين من سورة الإسراء هل ما يدل على ذلك بتحديد الرقم 27؟
1: لا
0: لا يوجد.
1: لا
0: نعم.
1: هو يعني يتيهون في الأربعين سنة يتيهون في الأرض.
0: نعم.
1: يتيهون في الأرض ولكن ماذا بعد؟ هل يعودون يعني إلى ما كانوا عليه من قوة مثلا؟
0: نعم.
1: ويتيهون في الأرض اعتبرها أنه نهايتهم.
0: نعم.
1: استنتاج في غير محله.
0: نعم.
1: احترامنا للقول وللقائل.
0: نعم.
1: لكن نصرنا عليهم مضمون القرآن العظيم.
0: نعم.
1: ما فيش شك ولا واحد في المليون إنما نحن لم نقم بالواجب، لم نتحد، لم نستعد، لم نجهز أنفسنا، لم ننوي على القتال، لا استحضار نية ولا استحضار عزيمة ولا وحدة صف.
0: وهو البعض دكتور حينما يقول معنا وعد من الله ومعنا عهد من الله بينتظر عاد، يعني هو بيجلس وبينتظر
1: هذا فهم سلبي سيء. إخواني عندنا وعد من الله، نعم، وليدخلوا المسجد. أيخلف كلام الله؟ لا طبعا،
0: لا طبعا،
1: نحن من أخلفنا
0: يا الله،
1: مش وعد الله لا يخلف. إحنا اللي عندنا الوهن والتفكك والضعف والحسابات الغلط، إحنا

0: تخيل لو مصر انضمت إلى غزة، تخيل انتهت إسرائيل. لكن لا يعني مصر just looking 127 مليون ولا 180 بعرفش، just looking متفرجوا بس. كيف طيب وفيما الجيوش وبالملايين عشان إيش؟ مش ليوم كريهة وسداد ثغري؟ على كل حال يعني الكلام لا ينتهي إخواننا، من استنتج استنتاجا لا يلام، فعل عقله، أخطأ، أخطأ شيء خذلنا، لا مو صحيح، إحنا مخذولين وقاعدين، مش كلمة أحمد ياسين هي اللي خذلتنا، لا هو حاول أن يجتهد في الفهم، ما أخطأ، استنتج من كلام رب العالمين استنتاجا
1: صحيح،
0: مش قطعي طلع، مش مشكلة يعني، كلام الله لا يخلف.
1: جميل. سؤال الآخر،
0: 40 سنة يتيهون افترتاهم في الأرض.
1: هو كان يقول أن 40 سنة هي كفيلة بتغيير جيل عن جيل، يعني تتولد أجيال جديدة.
0: نعم. وهو صحيح.
1: الأخ أمين أيضا سأل سؤالا آخر دكتور، يتعلق ب سيدنا سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن
0: أنا أتيك
1: به قبل أن تقوم،
0: إليك طرفك،
1: قبل أن تقوم من مقامك هذا. قال الذي عنده من العلم من الكتاب، أنا أتيك بها قبل أن يرتد إليك طرفك. يسأل عن الذي عنده علم من الكتاب، هل هو شخص من الجن، هل هو بشري، أم هو سيدنا سليمان نفسه؟
0: لا، سليمان نفسه. أنا آتيك به، وقل لجندي أنا آتيك به، بقولش لنفسه.
1: نعم،
0: يعني بقول لنفسه غلط، بقول لواحد من جمهوره غلط. نعم. أنا آتيك به، لا، إذن من الذي قال أنا آتيك به؟ ربما جني وجني.
1: نعم،
0: يعني ليس بمقدور أحد إلا هذه السرعة. نعم. اللي ممكن لها الجني، بس جني متدين أحسن من واحد،
1: أو متعلم أكثر، عنده
0: علم الكتاب. نعم. يعني فهذا جعله أرقى تدينا وأعلى معلومات من الكتاب. الخلاصة.
1: جميل جميل. نواصل دكتور بعد فاصل آخر إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك
0: أكرمك الله. دكتور، بقي يعني لدينا مجموعة أسئلة في الدقائق القليلة
1: نجيب عنها
0: من الإخوة المتابعين، الله يجزيك الخير. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سؤالي: يعملون له ما يشاء، هل نستطيع يا طبيب القلوب أن نقول الآن وفي هذا الزمان إن هذا الجنون في التكنولوجيا هو ليس من صناعة الإنسان ولكنه من صناعة الجن، اعتمادا على هذه الآية، وأن نتائج هذه التكنولوجيا ستكون مدمرة للإنسان في يوم ما؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: يعني ايش جاب الجن؟
0: بالضبط، شو علاقته يعني؟
1: الجن كان مسخرا لسليمان فقط.
0: نعم،
1: ولا يقاس عليه غيره، لأن ما جاءش
0: الواقع اليوم يثبت أن التكنولوجيا هي صناعة إنسانية، يعني
1: قولا واحدا لا جن ولا عفاريت.
0: نعم،
1: ذاك كان قبل التاريخ، يعني قبل يمكن 1000 سنة
0: تقريبا،
1: وهذه كانت يعني خاصة لنبي لجم الله له الجن.
0: نعم،
1: وجعلهم تحت سيطرته.
0: نعم، وتحت إمرته. نعم صحيح،
1: فالآن لا يقاس عليها إطلاقا.
0: جميل. الأخ محمد يوسف يقول: السلام عليكم يا محترمين، كيف نفهم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكيف نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثبته له في الآية نفسها؟ يعني وما رميت إذ رميت
1: يعني لو تحركت الطلقة مليمتر راحت، إذن مين اللي سدد؟ أنت نشنت، لكن الله هو الذي صوم الرمي.
0: ولذلك من الدعاء: اللهم سدد الرمي.
1: تمام.
0: جميل.
1: إخواني، يعني في تناقض، أنت سددت واجتهدت وحطيت عينك على المنظار
0: على الهدف،
1: يعني وأطلقت النار، لكن في الحقيقة الذي سدد الله عز وجل.
0: نعم،
1: لأنه
0: وفقها
1: أي حركة لو نمل قرصتك في وأنت بتطلق،
0: صحيح،
1: راح تطلق
0: تغير الاتجاه، صحيح،
1: أو لو مر شيء قدامك فراحت الطلقة. وذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو اللي وصل الرصاصة إلى الهدف.
0: جميل،
1: منتهى البساطة. يعني
0: الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي في الآية 62 من سورة طه يقول الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والمقصود هنا سحرة فرعون، لماذا تنازعوا وماذا أسروا؟ أرجو التوضيح مع الشكر والامتنان.
1: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني نعم، لما يعني موسى ألقى ما عنده فوجئ السحرة،
0: نعم،
1: بهذا الشيء الحقيقي
0: الذي ليس سحرا،
1: كانوا يحركون وهما، يعني حرك حبل رابطه بخيط فيحرك الخيط وحرك أنه أفعى.
0: نعم،
1: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: نعم،
1: هي أحبال بحركوها. ف يعني لما السحرة دول شافوا هذا الكلام، باختصار يعني الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب، لأنه يعني علموا أن كل ما عملوه وهم
0: الفاضي،
1: بينما هناك قوة حقيقية.
0: وربما دكتور أسروا النجوى بمعنى أنه أصبحوا يتهامسون بأنه هذا الذي
1: مش أقدم.
0: نعم، بالضبط.
1: نعم.
0: جميل. آخر سؤال ونختم به، الأخت أسماء صبح بتقول: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: دكتور. هنالك من يقول إن سبب دخول سيدنا يوسف عليه السلام السجن أنه طلب السجن حينما قال: رب السجن أحب إلي، ولو طلب العافية لعافاه الله تعالى وما دخل السجن. هي تقول: أنا غير مقتنعة، لكن كيف أرد على من يزعم هذا الزعم؟
1: ولا بالرد ولا غيره، يعني هو لم يقول رب السجن أحب إلي مما يدعون إلي، يعني مش بدي السجن.
0: هو مخير بين أمرين أحلاهما مر، يعني
1: تمام، يعني يا ربي أستجيب لهذه المرأة
0: ولا أدخل السجن،
1: ولا أدخل السجن، ولا أستجيب لربي وطاعته وأدخل السجن.
0: نعم،
1: لا أدخل السجن، يعني السجن أنا مظلوم، لكن لو ارتكبت الفاحشة أنا ظالم.
0: صحيح،
1: منتهى البساطة.
0: ثم أن موضوع العافية بتقول لو طلب العافية هو لم تكن العافية خيارا أصلا مطروحا يعني يعني هو مطروح له أمرا إما أن يفعل الفاحشة وإما أن ينجو بدينه فيدخل السجن يعني.
1: خيارين ما فيش خيار ثالث.
0: نعم نعم.
1: مش عايزين نقترح الآن.
0: نعم صحيح.
1: هذا الواقع الآن هو كان مخيرا بين خيارين.
0: صحيح.
1: إن ما فعلت بتروح السجن. لا بروح السجن.
0: لا بروح السجن. نعم. لأنه قالت وإن لم تفعل ما أمره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين. الله يكرمك دكتورنا الفاضل. وصلنا إلى النهاية سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.

سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم

0: سوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بينه وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلاص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. متذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا، هذا يسري عنا والله. ولا تقولوا، ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليه إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا، إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. طب صلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم تجللهم، تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: تفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي: إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. وفي رواية ثانية: صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة، الأمراء والفقهاء. وقد قيل: العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. وأولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء الذين يعلمون الأمر، والأمراء الذين ينفذون الأمر. هذا الخليفة الراشد كان خليفة مثاليا في العدل وفي الرحمة. أيها الإخوة الكرام، فماذا عن العلماء من السلف الصالح؟ يروى أن عبد الله ابن علي فتح دمشق من قبل العباسيين، وفعل ما فعل، والتاريخ يروي أشياء كثيرة لا مجال لذكرها. وفي لحظة عنفوانه، بالمناسبة أيها الإخوة، لما فتح النبي مكة المكرمة دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من شدة تواضعه لله عز وجل. فهذا الذي فتح دمشق وهو عبد الله بن علي وفعل ما فعل، ولا سبيل إلى ذكر ما فعل، قال وهو في لحظة عنفوانه وشعوره بالتفوق: من ينكر علي ما أفعل؟ فقال من حوله: لا نعلم أحدا ينكر عليك غير إمام واحد، هو الإمام الأوزاعي، فيرسل من يستدعيه. فعلم هذا الإمام الجليل أنه الامتحان الصعب، وعلم أنه الابتلاء، وعلم أنه إما أن ينجح ونجاح ما بعده رسوب، وإما أن يرسب ورسوب ما بعده نجاح. فماذا كان من هذا العالم؟ قام واغتسل وتحنط وتكفن ولبس ثيابه على كفنه، ثم أخذ عصاه في يده، ثم اتجه إلى الله عز وجل، إلى من حفظه وقت الرخاء، وقال: يا ذا العزة التي لا تضام، ويا ذا الركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبي، ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم انطلق وقد أخذ شحنة من الله عز وجل، وانطلق انطلاقة الأسد إلى ذلك الحاكم. ماذا فعل عبد الله بن علي؟ صف وزراءه وصف سماطين من الجنود من أجل قتله، ولعله يرهب الناس به. قال: فدخلت فإذا السيوف مشرعة، وإذا السماط معد، هذا رداء يوضع لئلا يؤذي الدم الأثاث لأنه سيقتل في هذا المكان، وإذا السماط معد، وإذا الأمور على غير ما كنت أتوقع. فدخلت ووالله ما تصورت في تلك اللحظة إلا عرش الرحمن بارزا، والمنادي ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير. فوالله ما رأيت أمامي إلا ذبابا، والله ما دخلت بلاطه حتى بعت نفسي من الله عز وجل. قال: فانعقد جبين هذا الرجل من الغضب، ثم قال لي: أأنت الأوزاعي؟ قلت: يقول الناس أني الأوزاعي. قال: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة
عن العباد أليس جهادا ورباطا؟ فقلت أيها الأمير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فازداد غضبا، قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثنا فلان، وذكر الأسانيد الطويلة، عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن أنس بن مالك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فتلمظ كما تتلمظ الحية، وقام الناس يتحفزون ويرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم دمي، ورفعت عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة فأموت من ضربة واحدة. وإذا به يقول: وما ترى في هذه الدور التي اغتصبناها والأموال الذي أخذناها؟ قال: سوف يجردك الله عريانا كما خلقك، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: فانعقد جبينه مرة أخرى من الغضب، وقام الوزراء يرفعون ثيابهم، وقمت لأرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي. قال: وإذا به تنتفخ أوداجه ثم يقول: أخرج. قال: فخرجت، فوالله ما زادني ربي إلا عزا. وبعد حين توفاه الله عز وجل. والشيء الذي لا يصدق أن هذا الذي فتح دمشق وكان بطاشا جبارا مر على قبره بعد أن دفن، مر على قبر الأوزاعي بعد أن دفن، وقال: والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوفي من هذا المدفون في هذا القبر، والله كنت إذا رأيته رأيت الأسد بارزا، والله كنت أخاف منك، خاطبه، أكثر مما أخاف الذي ولاني، يعني المنصور. من هاب الله هابه كل شيء، ومن حفظ الله في الرخاء حفظه الله في الشدة، ومن اتقى الله وقاه. هذه القصة أيها الإخوة ذكرتني بقصة أخرى للحسن البصري يوم أدى أمانة التبيين، وذكر بعض المنكرات في عهد الحجاج. فلما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري قال لمن حوله: يا جبناء، لما لم تردوا عليه؟ والله لأروينكم من دمه. ثم أمر بقتله واستدعاه ليقتل، وجيء بالسياف ومد البساط لئلا يتأثر أساس المكان بدم هذا العالم. فلما دخل إلى مجلس الحجاج رأى الناس شفاه هذا العالم الجليل تتمتم، لكن لم يسمعوا شيئا. فلما دخل عليه إذا بالحجاج يقوم له، وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره. السياف والخدام لا يعلمون ما الذي حصل، فإذا به يسأله بعض الأسئلة، ثم يضيفه، ثم يعطره، ثم يشيعه إلى مدخل البيت، وقال: يا أبا سعيد، أنت أفضل العلماء. وخرج أبو سعيد الحسن البصري، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، ما الذي حدث؟ لقد جيء بك إلى غير ما فعل فيك، فماذا قلت وأنت داخل على الحجاج؟ قال: ناجيت ربي وقلت: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا
وسلاما على إبراهيم. كان هذا الحسن البصري عند والي دمشق، وجاء توجيه من يزيد فيما تذكر الروايات إنه إن نفذ هذا التوجيه أغضب الله عز وجل، وإن لم ينفذه أغضب يزيد. فهذا الوالي سأل الحسن البصري، قال: ماذا أفعل بهذا التوجيه؟ فقال كلمة كما يقال اليوم تكتب بماء الذهب، قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أيها الإخوة الكرام، لو قوي التوحيد فينا لما نافقنا، لو قوي التوحيد فينا لتكلمنا بالحق ولم تأخذنا به لومة لائم، لو قوي التوحيد فينا ما رأينا إلا يد الله تعمل في الخفاء، لو قوي التوحيد فينا لتحققنا من قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، لو قوي التوحيد فينا رأينا الآخرة ولم نعبأ بالدنيا. أيها الإخوة الكرام، صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس: الأمراء والعلماء. وصنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة: الأمراء والفقهاء. والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. أيها الإخوة الكرام، وصلتني رسالة بالبريد الإلكتروني، رأيت من المناسب أن أقرأها لكم. تقول هذه الرسالة: إن كان هناك بيتا يؤويك ومكانا تنام فيه، مكان تنام فيه، وطعاما في بيتك، ولباسا على جسمك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. بيت يؤويك، ومكان تنام فيه، وطعام في بيتك، ولباس على جسمك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. وإذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئاً منه لوقت الشدة

أنت واحد من 8% من سكان العالم. وإذا كنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة، فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لن يستطيعوا أن يعيشوا سوى أسبوع واحد. وإذا لم تتجرع خطر الحروب ولم تذق طعم وحدة السجن ولم تتعرض لشدة التعذيب فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان على سطح الأرض. وإذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من تنكيل أو تعذيب أو اعتقال أو موت فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان في العالم. نحن في المسجد نخطب وندرس وتدخلون وتخرجون وأنتم آمنون، وهذه نعمة والله لا يعرفها إلا من فقدها. أشكر الله عليها. والله في بلاد إسلامية يحاسب الإنسان إذا دخل المسجد مرة واحدة. إذا كان والداك على قيد الحياة ويعيشان معا غير مطلقين فأنت نادر في هذا الوجود. إذا كنت تبتسم وتشكر المولى عز وجل فأنت في نعمة، فكثيرون يستطيعون ذلك ولكنهم لا يفعلونها. أن تقول حمدا لله إذا أكلت طعاما، أن تقول حمدا لله إذا قضيت حاجتك بنفسك، أن تقول حمدا لله إن متعك الله بعينيك وسمعك وبصرك، أن تقول حمدا لله إن كانت لك زوجة صالحة كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أبقى في قوته، قوة الطعام، وأذاقني لذته وأذهب عني أذاه، أبقى في قوته ومتعني بذوب طعمه وأذهب عني أذاه. قال إذا استمعت إلى هذه الرسالة أو وصلتك هذه الرسالة فأنت في نعمتين عظيمتين. أولهما أن هناك من يفكر فيك، يعني إذا إنسان دعاك للمسجد في إنسان يفكر فيك. أما في مجتمعات المادة لا أحد يعبأ بأحد. إذا إنسان اتصل فيك قال لك لما لم تأتي على درس الجمعة، هناك إنسان يهتم فيك، هذه نعمة كبرى. والثانية أنك أفضل من 2,000,000,000 من البشر لا يحسنون القراءة. 2,000,000,000 في الأرض لا يقرؤون. أيها الإخوة الكرام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شيء عجيب، هل يمكن أن تقول لواحد خذ هذه الليرة فعدها، ليرة واحدة حديد، خذ هذه الليرة فعدها؟ كلام ما له معنى. الله يقول وإن تعدوا نعمة لا تحصوها. معنى الآية أيها الإخوة أنك إذا أمضيت كل عمرك في تعداد نعم العين أو نعم الأذن أو نعم البيان أو نعمة الزوجة والولد، نعمة المأوى، لا تحصي هذه النعم. فإذا كنت عاجزا عن إحصائها فلأن تكون عاجزا عن شكرها من باب أولى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحجر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها فما تعطي قطرة، وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك، فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا، فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذلا، ولا تقولي لشيء فات ما فعلا، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبلا، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة، كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متوافقة متوافقة. إن الصفا والمروة، التعبئة الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام، كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة، معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة، من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله. فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة، إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة، إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات، البينات والهدى يعني الحج كما حدده الإله العظيم، والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل. من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم، أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا، استثناء، إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت، يتوب من أخطائه، وأصلحوا بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا دين كله رحمة، ورب العالمين سبحانه لا يعاملنا إلا برحمته، لكن من حارب الإسلام، من حارب دين الإسلام، من حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله، لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين، أنا تبت، خلاص يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أسلوب بفرق بين موظفين بنفس الموقف. موظف الكل بيحترمه وبيثق فيه، وموظف الكل بتجنبه بخاف منه. والأسلوب هو قبل ما تشتكي على أي حدا أو ترفع موضوعه لإدارتك، راجع الشخص المعني أولاً عشان ما يكون في وشاية، يعني بالعامية سفين. خلينا أوضح مين هو الموظف الأول. في فرق كبير بين شخص بحل المشاكل وشخص بيوشي. الواشي بركض على المدير بأول غلطة بيشوفها على زميله، ما بيكلم الشخص، ما بعطيه فرصة، بس بجمع الملاحظات وبوصلها لإدارته أول بأول. ليش هذا التصرف خطير عليك أنت قبل غيرك؟ ولو حسيت أنك أنت بتكسب عند المدير بهاي اللحظة، الحقيقة أنك بتخسر شغلتين: تخسر ثقة زملائك، وبتخسر احترام المدير نفسه لإلك، وهاي اللي ما حدا بيحكي لك إياها. ليش؟ لأنه أي مدير ذكي بيعرف قاعدة بسيطة: اللي بيوشي عن غيره بيحكي عن غيره راح يوشي عني يوم من الأيام. الموظف العادي بيشوف خطأ زميله، يا بتجاهله وبسكت، يا بركض يبلغ المدير فوراً. الموظف المثالي بروح للشخص المعني مباشرة على انفراد وبأسلوب راقي، وبعطيه فرصة يصحح قبل ما يكبر الموضوع. الفرق: الأول بيصطاد الأخطاء، أما الثاني بيحل المشاكل وبيبني علاقات. من تجربتي كثير كان يجيني موظفين يشتكوا على زملائهم، تعلمت أسأل سؤال واحد قبل أي إشي: طيب حكيت مع هذا الشخص نفسه؟ والجواب بمعظم الأحيان كان لا. وقتها كنت أرجع بهدوء أحكي له: روح احكي معاه أول، وإذا ما انحلت تعال لعندي. ولاحظت إشي مهم على مدى السنين اللي اشتغلت فيها مع الناس بالموارد البشرية: الناس اللي كانت تيجي تشتكي مباشرة بدون ما تراجع زميلها، مع الوقت ما حدا صار يرتاح لإلها ولا حتى أنا. أما اللي كانوا يحلوا أمورهم مباشرة وبهدوء، هدول صاروا الأشخاص الكل بيثق فيهم وبيحبهم في الشركة. من يومها فهمنا أن الاحترافية مش إنك أنت تكشف الأخطاء، الاحترافية إنك تعالجها بطريقة بتحفظ كرامة الناس. طب كيف تطبق القاعدة؟ اسأل نفسك أولاً: هل هذا الموضوع فعلاً بخصني ولازم أتدخل فيه؟ لو لازم تتدخل، روح للشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، مش قدام الزملاء ومش في مجموعة الواتساب. ابدأ بحسن النية مش بالاتهام. لاحظت كذا، حبيت أحكي لك قبل أي حدا بتحب نشوفها سوا، أعطيه فرصة حقيقية يصحح. غالباً الموضوع بنحل بهاي الخطوة، وبتكسب علاقة بدل ما تخسرها. التصعيد آخر الحلول مش أولها. لو ما استجاب أو تكرر أو أثر على الشغل، هون التصعيد مشروع وموقفك بكون قوي، لأنك حاولت أولاً إنك تراجعه وتبلغه إنك أنت راح تصعد. بس انتبه لنقطة مهمة جداً: في مواقف ما إلها الروح الراجع الشخص أولاً. المخالفات الكبيرة زي الغش، السرقة، أو أي شيء بيهدد سلامة الموظفين أو الشركة أو المؤسسة أو المال العام، هون التستر مش لباقة أصلاً، هون تواطؤ. والتبليغ مباشرة هو الواجب والمسؤولية. والفرق بين الحالتين بسيط: المراجعة الأولى للأخطاء العادية اللي بتنحل بين الزملاء، والتصعيد المباشر للمخالفات اللي بتأذى فيها الشركة والمصلحة العامة. الخلاصة: قبل ما ترفع موضوع أي حدا، اسأل نفسك: هل راجعت الشخص المعني أولاً؟ عشان ما تكون شخص واشي، اللي بما معناه بالعامية الأسفين، وبالمسمى المهني بنسميها الوشاية. عالج الخطأ العادي بهدوء واحترام، وترك التصعيد للي بيستحق التصعيد، لأنك بهيك بتبني سمعة شخص محترم مش شخص منخاف منه. وفرق كبير بين الاثنين. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وثقة الناس فيك زملاء ومدراء رأس مال ما بينبنى بالوشاية، بينبنى بالاحترام.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحيط.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الصافات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

الليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن